عليكم الناس الكل، مرحبا اكيد بكل كل الاصدقاء وين ما يوصلكم صوت اذاعه الكيف. مازلنا معكم بطبيعه والحقيقه مواصلين مع روبريك سيني كافي، ماشي في نفس النسق بتاع امس. الحقيقه كزوز اختيارات حبيناهم يكون اختيارات عائليه مع زوز افلام كرتونيه. نحكي اليوم على ذا جوت الماعز، اللي هو فيلم رسوم متحركه امريكي من فئه الكوميديا الرياضيه من انتاج شركه كولومبيا بيكاتشرز وسوني بيكاتشرز أنيميشن بالتعاون مع يونانيمس ميديا ومودرن ماجيك، وتوزيع بواسطة سوني بيكاتشرز للإصدار. الفيلم من إخراج تايري ديلي هاي، في أول أفلامه الروائية الطويلة مشاركة آدم روزيت كمخرج مساعد ومن تأليف آرون بوكسباون وتيدي رايلي. يضم طاقم الأصوات كل من كيلب ماكلوغلين في الدور الرئيسي، غابريلي يونيون، ستيفن كاري اللي شارك زادا كمونتج، نيكولا كوغلان ونيك كرول وديفيد هاربر وجينيفر لويس واسماء كيد اخرى. دور احداث الفيلم حول ماعز متكلم يدعى ويل هاريس، ينضم لدوري لكرة السلة والهدف بتاعه انه يصبح الاعظم في التاريخ. اكيد برشا مواقف طريفة مع بقية الحيوانات اللي مشاركين بطبيعة في الفيلم هذية، ومن الأفلام كما حكيت العائلية اللي تنجمك تسهر معها العائلة الكل. هذية كيد اختيارنا بالنسبة لليوم في سيني كافي مع جوت الماعز، الفيلم اللي خرج في 2026 جديدة ما موجود كيد، ما يصعبش عليكم على مختلف المنصات. هذية اختيارنا معكم لليوم. احنا مازلنا معكم ديما مع قيد بختنيكم من موسيقى، وخلينا نسمعوكم ديو اللي كان جمع كل مصابر بيعي وصل نصري في ربريز العلي قرأ.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، ديما هكا في التوقيت هذا وديما في السويعة الثانية من والجزء الثاني من برنامجنا، ديما يكون فما هكا أغاني من بينهم أغاني الحنين، أغاني زمن الجميل. هذيك علاش احنا سمعناكم صبر بي وصل نصري في علي قرا، ومازلنا معكم في نفس النسق خاطر وصلنا الريبريك حنين. حنين اختناكم فيها كوكتيل زيدا، إن شاء الله ينال عجبكم الناس كون اسمعوا ورجعنا.

0: أنا قبلك ما عشتش،
1: أنا بعدك بموت.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

تحياتنا لكم الناس الكل. هذا كان كوكتيل حنين اكيد نصور رجعتوا به ذكريات حلوه ذكريات في وقت اللي كانت فيه الموسيقى اكيد مختلفه برشا على توا. كل وقت وقت وما فما هكا ساعات اغنيه ولا مجموعه من الاغاني ذكرونا بمرحله عمريه معينه وخاصه نوعيه معينه زاده نتاع موسيقى حلوه برشا. على كل موصلين احنا مع بقيه اختياراتنا. اخر اختياراتنا الحقيقه اللي هو مع فنان الفنان الراحل محرم فؤاد في أغنية ترجعنا العام 1970 العام اللي خرجت فيه الأغنية هذية ضمن ألبوم ليه. والأغنية نحكيه على أنا عايز صبية هي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان إبراهيم رجب. معها كده نسلم على الكيبة كل من جديد اللي هما زيدا يبدلوكم التحية سليم الرزقي في التكنيك ألفة بوعشة في التنسيق العام الحصة و هاجر مناعي في مراقبة البث مغرفة فنية مركزية. غادرنا الليكيب اللي قبل اللي كان فيه زادة كل من سلاح في التكنيك ونجح في مراقبة البث الكل أكيد يسلموا عليكم. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي.

0: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2. في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام ينطلق الآن في التوقيت الجديد وفي الشبكة جديدة على موجات إذاعة الكاف، مباشرة بعد نشرة الأخبار وأيضا بعد أخبار الرياضة. نلتقي دائما على موجات إذاعة الكاف كما تعودتم، مواضيع تتعلق بالشأن العام. اليوم نتحدث على مناظرة البكالوريا في تونس، هذا الحدث الهام بطبيعة الناس الكل تابع الموضوع هذا. إن شاء الله مبروك مرة أخرى للناجحين في الدورة الرئيسية، وإن شاء الله بطبيعة حظ أوفر لي اللي بطبيعة مشوا لدورة التدارك اللي توا وقتها. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. وبطبيعة اليوم اخترنا نتحدث على الفترة هذه بطبيعة بعد النجاح نخمو في التوجيه، وهو كيف ما نجاح مهم، أيضا التوجيه الجامعي مهم أيضا بطبيعة، لأنه باش نختار مستقبلنا، باش نختار شعبة باش نمشو لها وبطبيعة وإن شاء الله بالنجاح للناس الكل. كيفاش يتم الاختيار، كيفاش يكون اختيار موفق بالنسبة للناجحين في البكالوريا، الاختيار مستقبل المهني كيفاش يتم الاختيار، هل أنه حسب ما يحلم المتحصل على البكالوريا أم حسب ما هو موجود في الواقع أو ما متوفر من اختصاصات موجودة. هذا كلها باش نحاولوا نعرفوه وناخذوا فكرة مع مختصين في التوجيه الجامعي. حاضر معنا مباشرة سي محمد الحباسي، مستشار في التوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف. ناخذوا مع أكثر تفاصيل، نحاولوا نتوسعوا شوية في بعض النقاط باش التلميذ يعرف يختار وبطبيعة ويكون الاختيار ناجح. سي محمد حاضر معنا عبر الهاتف، أهلا وسهلا بك سي محمد.
2: مرحبا بك سي فوزي بكافة السادة المستمعين، أيضا نظم صوتي بصوتك، مبروك لكل الناجحين، إن شاء الله حظ أوفر لأبنائنا اللي بدأوا منذ الأمس في خوض امتحانات دورة التدارك، وإن شاء الله أيضا بالتوفيق للي ما يصفهمش الحظ في النجاح، إن شاء الله السنة الدراسية القادمة تكون موافقة
1: إن شاء الله. أكيد هذايا ما نتمنوه. معك محمد، مع النجاح هذايا، النجاح أكيد مهم، لكن حتى التوجيه الجامعي أيضا مهم سي محمد. خلينا ناخذ معاك التفاصيل هذه، كيفاش نختاروا اليوم، كيفاش نوفقوا في الاختيار، الاختيار كيفاش يكون حسب رغبتي، شنو باش نتوجه وشنو باش نقرأ في الجامعة، أم حسب ما هو موجود، أم أنه حسب الواقع شنو يتطلب وإلا سوق الشغل شنو يطلب. هذه الاختيارات كيفاش نحسموا الاختيار متاعنا ونحسنوها بالأساس.
2: شكرا لك سي فوزي، موضوع هام جدا، يعني فتح الحوار حول هذا الموضوع خاصة في هذه الفترة اللي ينتقل فيها المشغل من النجاح إلى التوجيه. طبعا تكامل كبير جدا بين منظومات التكوين والتقييم والتوجيه، ما نجموش احنا نتوجه من غير نجاح، كيف النجاح نتاعنا ما يخش القيمة المضافة نتاعو إلا بالتوجيه. طبعا إذا كان البكالوريا هي امتحان، يعني التلميذ اللي تحصل فيه على 10 فما فوق يعني ينجم ينجح أو ينجم ينجح بالإسعاف، فإنه نأكد عليه اللي التوجيه هو مناظرة، بمعنى أن التوجيه يستند إلى طاقة الاستيعاب التي تضعها كل مؤسسة جامعية في كل اختصاص ومجموع النقاط التي تحصل عليها التلميذ، بمعنى
1: أنه
2: بالضبط يعني المناظرة ستجعل التلميذ في منافسة بين الظفرين مع زملائه الناجحين في نفس الشعبة والمتناظرين على نفس الاختصاص، وبالتالي فإنه

0: اليوم نتحدث على مجموعة النقاط المتحصل عليها سكور، معناها أو فما نعرف أنه فما 10 اختيارات. وقت اللي نشوفوا المعادلات، خاصة المعادلات اللي ممتازة والمعدلات الممتازة جدا، أكيد السكور موجود وطالع سكور، وينجم هنا هل أنه ينجم يختار الشعبة اللي هو يحب عليها، أم أنه أيضا راهو مش بالضرورة أو مش مضمونة أنك تنجم تتحصل على الشعبة هذه. نعم
1: هو أول شيء نوضح شو المقصود بمجموع النقاط،
0: نقاط هاي.
1: لأنه لاحظنا حتى المشاركين في دور التفوق اللي تهم المتحصلين على 16 فما فوق بالنسبة
0: فوق
1: للشعب العلمية
0: هاي
1: و14 فما فوق بالنسبة للآداب، يعني أحيانا يقول لك أنا تحصلت كان معدي في البكالوريا 18-50، واللي عنده 18 هو اللي تحصل على مقعد مثلا يخول يلتحق بالمرحلة التحضيرية في ألمانيا أو فرنسا.
0: هاي
1: الكثير يعني يظن أن مجموع النقاط هو معدل البكالوريا،
0: معادلة
1: ليه مجموع النقاط؟ هو معدل البكالوريا في 4 مع المواد الخصوصية لكل شعبة. شنو معناتها؟ مثلا ناخذ الآداب،
0: هاي
1: الآداب المجموع النقاط هو معدل البكالوريا في 4 مع تحتسب العربية في 1.5، الفلسفة 1.5، التاريخ والجغرافيا 1، مع الفرنسية في 1، مع الإنجليزية في 1، ثم ينضاف لها العدد نتاع المادة الخصوصية اللي نحب نمشي لها. مثلا أنا نحب نعمل الإجازة في اللغة والآداب والحضارة العربية، نقدر نضيف مرة أخرى عدد العربية.
0: عربي
1: كيف
0: ايه
1: كيف العلوم مش تمشي ميديسين، نزيد العدد آخر فوق، يعني بعد ما نحسب الباك في 4 مع المات والفيزيك والسيونس والفرونسي والانجليزي، نضيف عدد نتاع الاس في تي مرة أخرى.
0: نعم
1: أحيانا تضاف لها مجموع النقاط 7%، 7% اللي هي تاع التمثيل الجغرافي.
0: تمثيل ايه
1: بالطبيعة التمثيل الجغرافي ما يدخلش في 4 مجالات، ما يدخلش في الطب، ما يدخلش في المراحل التحضيرية الهندسية، ما يدخلش في التربية والتعليم، وما يدخلش زادة في الشعب اللي نجدوها في جامعة واحدة وإلا في أكثر من جامعة في نفس المدينة،
0: نعم
1: وقتها ما يدخلش 7%. هذه كلها تشكل مجموعة النقاط، واللي التلميذ مش يدخل من خلالها يختار. كما قلت أنت سي فوزي، التلميذ أمامه بطاقة اختيارات من 10 اختيارات، ومنشور التوجيه الجامعي يلح على أنه التلميذ لابد أن يختار على الأقل 6 اختيارات،
0: هاي
1: لأنه أقل من 6 اختيارات الكمبيوتر اللي تولي العملية ما يعالجش ورقة الاختيار.
0: وتتأجل المرحلة الأخرى هاي.
1: بالضبط،
0: نعم
1: احنا ننصح تلامذتنا أنهم يعملوا ال10 اختيارات كاملة،
0: نعم
1: لأنه أحيانا ثم اختيار ما يحطوش التلميذ ضمن الاختيارات ال10، يعني يكفي بال6 وال4 ما يعمرهاش، ثم يفاجأ في دورة عندما يؤجل الدورة النهائية أن الاختيار اللي كان يعني لو زادوا في ال7 وال8 وال9 وال10
0: كي
1: ما
0: نجم
1: يلحق عليه في
0: يتحصل
1: الدورة
0: عليه
1: النهائية، ما
0: اي وكي
1: يلقاش،
0: نجم
1: لأنه
0: اي
1: الدورة النهائية دليل جديد بطاقة استيعاب جديدة، وأحيانا اختصاصات كاملة تختفي باعتباره أنه وقع سد الشغرات في الدورة الأولى.
0: به
1: بالتالي السؤال وسؤالك مهم سي فوزي، كيفاش نضمنوا أنه نوفقوا ما بين الرغبة وما بين الاختصاص اللي يتماشى مع قدراتي ومجموع نقاطي، وأيضا يضمني فرصة نهار آخر إن شاء الله في سوق
0: في
1: الشغل.
0: السوق ايه
1: احنا ديما نقولوا أنه التوجيه هو مشروع،
0: نعم
1: مشروع دراسة ومشروع حياة،
0: مه.
1: وأيضا أنه التوجيه هو يقوم على مقاربة نفسية بيداغوجية
0: نعم
1: يجمع بين اللي نحلم به ونرغب فيه ونمليه
0: مه.
1: واللي تحصلت عليه في ضوء التكوين والتقييم في امتحان البكالوريا.
0: بكالوريا ايه
1: ننصح تلامذتنا شو نقولوا؟ نقولوا احنا بطاقة التوجيه تقسموها 3 مناطق. منطقة أولى نسموها منطقة الحلم، زون دو ريف، يعني في الاختيار الأول أو الثاني التلميذ نجم يحط فيه 2 اختيارات كان يحلم بهم، لكن مجموع النقاط نتاعو أقل من مجموع نقاط آخر موجه السنة الماضية بين مثلا 5 أو 10 نقاط. علاش نحلم هنا؟ الحلم
0: نعم
1: جائز هنا، لأنه ما نعرفش أنا اللي معايا في نفس الشعبة ويفوقني في مجموع النقاط، ما
0: نقاط
1: نعرفش إذا كان هو مش يختار
0: مش
1: الاختصاص هذاك وإلا لا.
0: معناها تنجم يمشي معك الاختيار هذاك إذا كان
1: بالضبط،
0: نعم
1: يعني ما تنجمش تكون مثلا اختيار يعني ترتيب السنه الماضيه ومجموع السنه الماضيه هو بيدو نفسه يعني 100%، لانه الرغبات تتغير
0: نعم
1: والطموحات تتغير
0: تغير
1: وايضا مستجدات الشغل تتغير.
0: تغير نعم
1: ثم المنطقه الثانيه هي من الاختيار الثالث الى الاختيار الثامن، نسموها منطقة الواقعية.
0: هذه مهمة
1: معنى
0: مهمة سي محمد. نعم.

0: ولذلك هي فيها اختيارات اكثر من غيرها، فيها 6 اختيارات. التلميذ هنا يحط الاختيارات اللي مجموع نقاطه السنه هذه يساوي مجموع اخر متحصل على كل اختصاص السنه الماضيه او يفوقه بثلاثه اربعه او خمس نقاط. هنا يكون واقعي، لانه اكيد مجموع نقاط الاختصاص ذاك ماهوش باش ينقص مثلا اكثر من نقطه بارابور للعمناول، ولا باش يزيد اكثر، يعني تقريبا هنا واقعي بتمركز في هذه الاختيارات ضمن المعقول والمنطقي والمألوف. ثم اخر زوز اختيارات هو من نسميه منطقه الامان او الضمان، زون دو سيكوريتي ولا جارونتي، اللي نحط فيها زوز شعار اللي مجموع نقاطي السنه يفوق مجموع نقاط اخر متحصل في اختصاص مرغوب فيه بين 5 و10 نقاط، باش نضمن اللي هنا ما نبقاش للدوره النهائيه لا قدر الله.
1: هذايا كله مهم. تحدثنا إجرائيا سي محمد كيفاش نختاره، تقنيا حتى يلزمك تعمر على الأقل 6، لأنه الكمبيوتر يعالج ما يعالج أقل من الرقم هذايا. خليني نرجع معك شوية، نتحدث اليوم على الواقع، كيفاش نجم نتعاطى برؤية واقعية مع عملية التوجيه والركز، خاصة لأنه نعرف ثم مسار مهني تحدث على المستقبل، اختيار الشعبة بطبيعة الحال، لأنه ساعات الواقع الحلم يصطدم بواقع، وقت اللي تختار شعبة يمكن نهار آخر ما توفقش، يمكن ما توفقش في الدراسة، وإلا ما تتوفقش حتى في أنك توجد شغل، وإلا اليوم كيفاش نجموا نكونوا واقعيين وعقلانيين في الاختيارات هذوما بطبيعة، ونحن نشوفوا للمستقبل متاعنا.
0: يعطيك الصحة سي فوزي، بالفعل يعني أكيد أنه هاجس اختيار التوجيه يعني مصدر حيرة وقلق، باعتباره أنه نافذة على المستقبل، يعني المستقبل الدراسي الجامعي والمستقبل المهني خاصة في عالم سوق الشغل فيه متغير. تعرف سي فوزي أنه يعني السنة هذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعادت تأهيل 1204 إجازة بشكل يخليها تنفتح أكثر على التشغيلية، وتجعل مستقبل التلميذ يعني مربوط بسوق الشغل بحيث يوفر لنا آخر فرصة في أن يقتحم عالم المهن. بالتالي عدم حصولي أحيانا على اختصاص معين أرغب فيه لا يعني أنه هذا الحلم أجهده، بالعكس هو يفتح على حلم آخر. لأنه تعرف سيفوز سنة مثلا كنا قبل نميز بين اختصاصات علمية وأدبية، بظهور الذكاء الاصطناعي ولت كل الاختصاصات تتطلب التمكن من الذكاء الاصطناعي وآلياته في شتى المجالات، إدارية تقنية علمية إلى آخرها. بالتالي أثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتبهت، يعني هي تقريبا 2018 وخاصة هذه السنة، أنه عندنا مشكلة كبيرة ياسر بالنسبة للطلبة نتاعنا في الفرنسية والإنجليزية والمهارات الحياتية ومهارات التمدرس. بالتالي في كل الاختصاصات سواء المعاهد التحضيرية أو الإجازات يقع إلى أهمية كبيرة للغة الفرنسية والإنجليزية والمهارات الحياتية ومهارات التمدرس أو التكون، لأنه بالفعل سوق الشغل يعني وقت نهار آخر خريج الجامعة يقتحم سوق الشغل في أثناء مقابلات يعني للحصول على شغل يقع اختباره في هذه الكفاءات اللسانية والقدرة على التواصل. وبالتالي أنا أي الاختصاص اللي مش تحصل عليه ويتماشى يعني حسب المجموعة نتاعي، فإنه المطلوب مني أني ندعم التكوين نتاعي في الاختصاص بالتكوين في اللغات والتكوين في ما هو يعني إعلامية ما هو ذكاء الصناعي، لأنه هذا
1: في ظل التغيرات هذه
0: بالضبط يعني حدوث اكثر، خاصه سيفوزي انه يعني حسب التقرير العالمي حول مستقبل المهن يعني كثير من المهن في 2030 ستختفي ومهن اخرى
1: ستعوضها.
0: ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي واداره الشؤون الطالبيه يعني وضعت هذا النصب يعني عينيها، وفي دليل التوجيه الجامعي بالفعل نجد الى حد كبير الاختصاصات الجامعيه يعني فيها ما يضمن إلى حد كبير فرصة لكل متحصل التوجيه لاقتحام عالم الشغل في المستقبل.
1: بيه خليني نتفاعل معك شوية لهنا سي محمد، من خلال أنه متابعتكم ولقاءاتكم خاصة مع المتحصلين على البكالوريا الجدد لتوجيههم وإرشادهم. اليوم وقت اللي نتحدث على الواقع وما هو موجود، وقت اللي توجه متحصل على بكالوريا إلى شعبة معينة وفيها آفاق تشغيل كبيرة، ينجم يكون بعض التلاميذ أو الطلبة الجدد هذوما اللي متحصلين على البكالوريا في دورة 2026، في بعض الأحيان فما شعبة فيها آفاق وعنده مجموعة النقاط سكور اللي نتحدث عليها هذه إنه يخوله باش يكون موجود، ولكن الطالب يرفض هالشعبة هذه، يقول لك أنا ما نحبش نخدم، ما نحبش نذكر مثال أو غيره، ما نحبش نمشي للشعبة هذه لأنه عندي ميول في حاجات أخرى أو نحب نمشي نعمل اختصاص آخر. كيفاش نجم نتعاملوا مع هالموضوع هذايا ونوجدوه المشكل حتى في العائلات وحتى في بعض التلامذة اللي عندهم الاختيارات هذه سي محمد؟
0: والله احنا بطبيعه الحال
1: نعم
0: اضافه للايام الجهويه والوطنيه عنا لقاءات بالتلاميذ يعني بالمعاهد، مقابلات فرديه وجماعيه، حتى لقاء ايضا حتى باولياء الامور. بطبيعه الحال احيانا يعني تعرف فوزي انه العديد من الاختيارات احيانا تفسدها التصورات الخاطئه، وبالتالي احنا يعني مرافقتنا للتلاميذ خاصه البكالوريا تبدا من بدايه السنه الدراسيه حتى سواء على الافاق الجامعيه والمهنيه، وبالطبيعه لقاءاتنا الجماعيه والفرديه فخلتنا نعرف انه برشا تلاميذ احيانا عنده فرصه ليتميز في الشعب لكن يرفضها لانه ما يميلش لها يعني بسبب تصورات خاطئه حول الشعب هذه. بالتالي احنا نشتغل على تعديل التصورات، مد التلميذ بكل المعطيات تتعلق بالدراسه. على فكره فوزي على موقع التوجيه الجامعي ثم دليل تفاعلي في كل اختصاص، يعني
1: هاي
0: للتلميذ في كل سنه جامعيه شنو يدرس بالضبط، شنو الضوارب، شنو طريقه التقييم. بالتالي معرفه التلميذ بكل ما يتعلق بالاختصاص يعني سواء على مستوى الدراسه او على مستوى الافاق راي احيانا كثيره تغير التمثيل نتاعه
1: هاي
0: للاختصاص، ذاك احيانا يكون مقبل عليه فيغير واحيانا يكون عازف عليه فيقبل على الاختصاص. بالتالي راوا المعلومة الصحيحة
1: اي
0: ويعني
1: ناخذوها ناخذوها من من المصدر
0: من
1: وهالتوجيهات
0: المصدر
1: هذه، نعم هالتوجيهات هذه، لانه في الواقع في بعض الاحيان التلميذ او الطالب الجديد وقت اللي يتحصل على شعبه ومن بعد يمشي باشر الدراسه يصطدم بالواقع ويلقى يمكن حتى المحتوى ماهوش هو اللي يخمم
0: بالضبط
1: فيه،
0: هذا هو.
1: وهذا الاشكال هنا، ينجم
0: لذلك
1: يضيع
0: ننصح
1: عام
0: فوزي
1: ويضيع كذا ويعاد توجيه وغيره سي محمد. نعم
0: لذلك ننصح سي فوزي اي تلميذ قبل ما يستمع لاي معلومه، بالطبيعه لابد يسمع من المتخصصين، لكن قبل ما يسمع اي معلومه يطلع على دليل التوجيه الجامعي اللي موضوع يعني موضوع على ذمته منذ يوم 23 جوان، يطلع جيدا على الاختصاصات الموجوده، على المواد المميزه للاختصاص، ثم امامه الدليل التفاعلي يمشي للدليل التفاعلي الاجازه هذيك ويشوف شنو محتوى التكوين، شنو هو طريقه التقييم،
1: نكوي
0: وشنو هي الافاق.
1: نعم
0: يعني هذه مدخل أساسي، لأنه أحيانا التفكير في اختصاص وبالاستناد إلى تجربة الآخر وقد
1: آخر
0: تكون تجربة فاشلة أحيانا يعني تضر التلميذ إلى حد كبير. يعني المعلومة تحصل من مصادرها لكن هذا لا ينفي الاجتهاد الذاتي أو البحث الذاتي عن المعلومة، رغم فيه كثير من التلميذ لأنه ليس أدرى بميولاته أكثر من التلميذ الراغب في ذلك الاختصاص.
1: نعم، لأنه كما ذكرت ساعات الطالب وقت اللي يكون موجود في الجامعة وفي أروقة الجامعة يفاجأ كما ذكرت سي محمد بالشعبة اللي اختارها لأنه ما كانش اختيار صائب، وبالتالي تصير بعض الإشكاليات ونولوا في إعادة توجيه وغيره. هذا تقريبا موجود لأنه من الأول الاختيار ما كانش صائب تقريبا، وهذا ما نحبوا نركزوا عليه، راهو نعرف أنه نجاح مهم لكن التوجيه راهو أيضا أهم من نجاح، وقت اللي تعرف تختار، وقت اللي الشعبة تكون مقتنع تمام الاقتناع بالشعبة اللي باش تمشي لها، وبالتالي راهك باش تكون موفق في دراستك الجامعية وفي
0: فوزي
1: مستقبلك المهني. تفضل سي محمد. سي محمد تفضل، نسمعوا فيك. نسمعوا فيك سي محمد تفضل.
0: عبد القادر ميري معك.
1: مرحبا بك سي عبد القادر،
0: مرحبا بك
1: حاضر
0: فوزي.
1: باهي، نحب نرحب سي عبد القابض المغري المستشار ايضا في التوجيه المدرسي والجامعي اللي حاضر معنا ايضا عبر الهاتف. اهلا وسهلا بك سي عبد القادر.
0: بارك الله فيك، مرحبا بكم وشكرا على الاتصال هذا.
1: يعطيك الصحة، تبقى معنا لحظات فقط ونعطيك الكلمة، نرجع لك سي محمد.
0: تفضل.
1: انقطعت المكالمة، أكيد يعطيه الصحة على كل ما تفضل به. كان حاضر معنا سي محمد الحباسي مستشار في التوجيه المدرسي والجامعي، خذينا معاه بعض اللقاءات خاصة تحطوا على الجانب الإجرائي والعملي، كيفاش تم عملية الاختيار وتعمير الاستمارة وغيرها. سي عبد القادر خليني نتحدث معك في جانب، ونحب نركز على أهمية التوجيه الجامعي، لأنه في بعض الأحيان ما نعطوش أهمية كبيرة، ومن بعد نوقع في مطبات ونرجع لعملية إعادة التوجيه، أو نخسر عام ووقت اللي ما نستشيروش ناس الاختصاص، ما نسمعوش المعلومة من المصدر. كيفاش يمكن للطالب جديد في الجامعة اليوم المتحصل على البكالوريا أنه يحسن هالاختيار هذا سعد القادر؟
0: مشكور
1: مرحبا.
0: سيدي خويا. بون بور كومونسي، انا مستشار اعلام وتوجيه وناشط زاده في الجمعيه التونسيه للاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. عندنا جمعيه تعمل بعض الانشطه الخاصه بالتوجيه وانطلقنا فيها. اضافه الى ذلك ثم برشا برشا جهود في مساله التوجيه اللي مازال مش حاضر كوم الفو في حياة التلميذ وفي حياة الولي نفسه، هو أنه يخلي لك التوجيه ساعة ساعة بعد ما يأخذ الباك، بس ساعتها يبدأ يفكر
1: أي
0: بشنو باش
1: ما
0: يقرأ.
1: يتحكيش فيه الموضوع قبل. نعم.
0: صحيح. في المقاربة اللي نمشيو بها هي مقاربة التربية على التوجيه،
1: نعم.
0: لإدوكاسيون أ لوريونتاسيون، يعني نبنو مع التلميذ انطلاقا من السنة الأولى ثانوي ما نسميه المشروع الشخصي الدراسي والمهني.
1: نعم.
0: معناها كيفاش تختار تعمل ان شوا يوفق بين القدرات نتاعك والميول نتاعك، وفق بيناتهم الزوز.
1: بزوز. نعم.
0: نحاولوا انه معناها يبدا بيان دون سابو في الشوا اللي عمله، يعني يبدا مرتاح في الاختيار اللي عمله. هذا يتطلب شويه ممكن حضور الولي زاده، شويه اطلاع على الواقع الدراسي وعلى الواقع المهني في البلاد،
1: في البلاد. نعم.
0: على الشعب اللي فيها تمهين اكثر، اللي
1: وفيها
0: فيها
1: آفاق. هاي.
0: حظوظها التشغيليه مرتفعه.
1: نعم.
0: هذا يتطلب مواكبه ومتابعه
1: نعم.
0: ومعناها حضور كامل
1: به
0: في
1: سي
0: مجالات
1: عبد
0: البحث.
1: القادر خليني نتفاعل معك شوية. ذكرت لي نقطة مهمة، يجب تكون متابع وتشوف الشعب اللي فيها حظوظ تشغيلية أكبر، لكن فما في بعض الأحيان التلميذ المتحصل على البكالوريا يعرف الشعب هذوما اللي فيهم آفاق 1 2 3 من غير ما نذكروا
0: اي
1: هالشعب، لكن
0: اي
1: ما يختارهمش سمعه.
0: اي
1: نعم.
0: هنا ما نرجع للاول على بناء مشروع الدراسة المهني. انهم التلميذات اللي ما تلقاش معهم مشكل غالبا،
1: نعم.
0: هم عكس التلميذات اللي تحصيلهم الدراسي مرتفع،
1: مرتفع ممتاز.
0: نتائجهم
1: زي
0: معناها
1: هاي.
0: نتائجهم ديما جيده واحده. هذوك ما عندهمش مشكله، غالبا تلقى الرؤيه عنده
1: واضح.
0: واضحه. مشكلتنا وين نحن؟ فكالتلميذات اللي نجم نقولوا نو اورينتابل، يعني ما تلقاش وين تحطه. دي الاختصاص هذا تلقاه ناقص كذا، الاختصاص الاخر تلقاه ناقص كذا، اكل المعدلات المتوسطه وما دون المتوسط.
1: ولهنا يزيد
0: هذيك
1: يصعب
0: هما
1: أكثر الاختيار
0: الاشكال.
1: سي عبد القادر. نعم. نعم.
0: هذيك الصعوبه اللي قاعدين نواجهوا فيها، وهذا مش يتطلب برشا برشا جهود. ان شاء الله توتي فرصه اخرى ربما نحكيوا فيها.
1: تفضل.
0: الحاجه الاخرى بور ان بون شوا، ان بون شوا يلزم يكون اتيدي. حتى التلميذ الا ما واتتوش فرصه انه يبحث،
1: نعم.
0: وجا يا سيدي يا سيدي جاك خذا باك وجاك، شنو انت ما تنجمش توفر له المعلومه كامله، اما تنجم تو بو لورينتي معناها في اتجاه مواقع وفي اتجاه، خاصه توا احنا في عصر الانترنت
1: الإنترنت
0: دون منازع.
1: والتكنولوجيا. نعم.
0: والمعلومة بكليك
1: متاح،
0: تجيبها
1: اي متاح، نعم
0: بضغط على
1: متاحة،
0: يعني
1: نعم
0: يسفيش. نعم، متاحة المعلومة على الإنترنت، نبحث على مهن المستقبل مثلا، يسفي باش يكتب على موتور دو ريشيرش، على محرك بحث،
1: نعم
0: كلمة مهن المستقبل سوف يلقى ما يكفي وما يزيد عن الكفاية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة، خاطر المهن كل يوم ثم مهن تظهر جديدة، وكل يوم ثم مهن قاعدة
1: تختفي.
0: تندثر.
1: نعم
0: يعني أكوا سير إني أنا نختار شعبة معناها الآفاق بتاعها مسدودة، فهمتني؟ والتلميذ في الحقيقة صديقي، التلميذ في الحقيقة يجب يخدم مع التوجيه مش على الباك. علاش؟ على خاطر الباك، انت تنجح في الباك ابارتير من 7، عندك امل تجيب 7 في الدورة الرئيسية، عندك امل انك تحصل على شهادة الباك،
1: نعم
0: هكا ولا؟ لكن اش باش نعمل به؟ هذاك هو الاهم.
1: هل أنه واقعيا سي عبد القادر يتم
0: نعم
1: التركيز على المسألة هذه؟ نعرف أنكم في عملكم وفي تعاطيكم مع التلامذة في الأيامات التوجيه التحسيسية وغيرها توصلوا المعلومة، راهو لاختيارك لمستقبلك الدراسي والمهني راهو مهم. بعد الحصول على شهادة البكالوريا يلزم فما تركيز على النقطة هذه اللي في بعض الأحيان تنجم تكون بالنسبة للتلامذة أو البعض الناس بشوية، من نتحدث على الناس الكل ما يعطوهاش الأهمية الكبيرة. سعد خالد،
0: صحيح
1: نعم
0: صحيح صحيح. قلنا مازال الوعي بأهمية المسألة مازال ضعيف الحقيقة، معناها في أوساط التلامذة وفي أوساط الأولياء، رغم الجهود المبذولة،
1: هاي
0: خاطر احنا نمشيو لهم من البريمير اني، نعملوا لهم حصص بمساعدة الأخيان الأساتذة المكلفين بالتوجيه حول المهن وحول المشروع الدراسي والمهني، وحاولوا معناها نجم نقول نبدو نبنيه معهم،
1: باي
0: ثم شوية تقصير منهم نحاول نتلافوه إذا كان يولي التوجيه الشاغل العام، شاغل للناس كل، وعنده حضور في كل وسائل الإعلام وفي كل
1: والمنابر
0: كل
1: واللقاءات
0: الوسائل.
1: وغيره.
0: صحيح صحيح
1: لحظات فقط، نحب نرجع سي محمد العحباسي المستشار في التوجيه المدرسي والجامعي، نحب نختم معك.
0: صديقنا
1: نعم
0: الجميل هذاك.
1: نحب نختم معك سي محمد بالنسبة للنقطة، كيفاش لهنا بين الولي والتلميذ، كيفاش عملية التوفيق بين ساعات نشوفوا الرغبة، رغبة الأب من ولده انه يمشي الشعبة، وفي بعض الاحيان انه التلميذ يكون ما تكونش فما توافق بين الرغبتين، كيفاش نجموا نتحدثوا على هذا وبالمنطق وبالواقع وحتى اجرائيا وتنظيميا كيفاش نجموا نوفقوا بين الاختلاف هذا يا سي محمد؟
0: هي نقطة هامة، يعني
1: نعم
0: الولي أحيانا يكون يعني وسيلة مساعدة لاختيار الناجح
1: الجاش،
0: والناجع،
1: نعم
0: لكنه أحيانا أخرى يعني يكون سبب في أنه التلميذ يختار اختيار فيما بعد يندم عليه ويسعى إلى إعادة التوجيه. بالطبيعة
1: راهو الاختيار
0: احنا
1: في بعض الأحيان سي محمد لو تسمح نتفاعل معك شوية، راهو الاختيار مربوط في بعض الأحيان بفكرة، في بعض الأحيان الأخرى مربوط بالجانب المادي، راهو لهنا في بعض الأحيان الاختيارات معناها كيفاش نجموا نتحدثوا عليها، لأنه اختيارات البو أو الأب أنه يتحدث على ولده باش يمشي يقرأ بعيد، في بعض الأحيان يمكن الجانب المادي يخونه في الموضوع هذايا ويخمم أنه مثلا ولده يقرأ في الكيف ما يمشيش لتونس، وهذايا راو في بعض الأحيان يلزم نخمموا شوية في التلميذ لهنا ومستقبله ومصلحته، كيفاش نجموا نوازنوا بين الاختيارات هذه سي محمد؟ وأكيد فهمتني
0: هو
1: في النقطة هذه. نعم
0: أهم شيء سي فوزي وسي عبد القادر يعرف النقطة هذه،
1: نعم
0: أنه احنا نركز بالأساس على ملمح التلميذ وقدراته، لأنه أحيانا طموحات الولي تكون أكثر من قدرات التلميذ.
1: التلميذ، نعم
0: صحيح أنه
1: نعم
0: أحيانا الإمكانيات المادية تأثر، لكن راهو الكفايات اللي عند التلميذ وقدراته هو راهي هي في نهاية الأمر مش تحكم في المسار، لأن
1: مسار،
0: هي مش
1: نعم
0: تنجح المسار،
1: نعم
0: لأنه أحيانا تجد توفر المادة والتلميذ ما عندوش الكفايات ينجم ينجح في اختصاص معين ما ينجحش.
1: ما ينجحش،
0: بالتالي
1: نعم
0: احنا نركز بالاساس في حديثنا مع التلميذ مع
1: نعم
0: الولي
1: نعم
0: على الكفايات الاساسيه اللي عنده، اللي هي بالنسبه لي مفتاح النجاح، سواء الدراسي أو المهني في المستقبل إن شاء الله.
1: هل أنه اللي عندك يوصلك والا يخولك باش تكون موجود في
0: هذا هو،
1: الشعب هذه؟
0: هذا هو
1: هذا
0: الرهان، هذه
1: يلزم
0: هو
1: يفهم. نعم
0: المفتاح النجاح في نهاية الأمر.
1: باهي، يعطيك الصحة سي محمد، شكرا لك على كل
0: شكرا.
1: ما تفضلت به. نرجع معك سي عبد القادر المغري، فما نقاط مهمة نحب نركز عليها في الحقيقة. هل اختيار هذا كيفاش يكون نابع من نفرقوا بين الحلم بين الواقع، اختيار الأب، اختيار الأم، اختيار التلميذ؟ معناها لهنا حتى التلميذ أحيانا يحتار شنو باش يتوجه. خلينا نكون واقعيين لهنا ونتحدثوا كما ذكر سي محمد، راهو التلميذ يمشي لشعبة ينجم يكون موجود فيها، يشوف روحه فيها برغبته وبكفاءاته أيضا.
2: شكرا صديقي. انا نضم صوتي لمحمد ونثمن اللي اكد عليه باش ندعمه. احنا خاطر توا في الحقيقه التلميذ اكثر واحد ينجم يقيم روحه، معناه يعرف قدراته وين.
1: وي نعم،
2: يسفي انه يكون صادق مع روحه، مش انا مؤهلاتي كذا وبلا نخدم ما نجمش نوصل كذا ومع ذلك اجاز. فهمتني؟
1: نعم.
2: يسفي انه يكون صادق مع روحه ويبحث بما يكفي، لانه الوقت بون صحيح ضغط شويه، اما عندنا مار دو تون قبل التعمير، عندنا مار دو تون اللي
1: نفكروا شوي. اي
2: نفكروا شويه وبالتعاون مع الولي. انت تعرف ظروفك وولدك يعرف ظروفه، يعرف طموحاته، يعرف كذا.
1: اي ما نجموش
2: انه يبحث في
1: نتحدثوا على
2: المواقع.
1: ما نجموش نتحدثوا على مشيت للشعبة هذه على خاطر رغبة بابا، معناها نهار اخر شكون لهنا الاشكال اللي نسمعوا هذا راهو سي
2: هو
1: عبد القادر
2: الحقيقة هي
1: موجود.
2: موجودة،
1: نعم
2: أي موجودة،
1: اي
2: الحقيقة هي موجودة.
1: اي
2: أما شخصيا ريت حالات
1: نعم
2: الولي تعسف شوية على ولده
1: ولد وي.
2: فضيع كل شيء.
1: نعم
2: يعني مشى انفات وهو ما عينوش الانفات، عينوش حاجة أخرى. مثلا
1: نعم.
2: تلميذ ممتاز ناجح ب 17 80 في الباك، هالثنيات هذا نحكي على حكاية عامين ثلاثة التالي،
1: نعم،
2: وأجبر على الواحد هذاك وفي الأخير إلى شوي ما نجحش في الرغم اللي هو ممتاز،
1: ممتاز
2: أما
1: نعم.
2: مشى بالسيف عليه. يعني هذه وأنت تعرف
1: اي ماهوش قابل
2: تعرف
1: الشعب هذه،
2: عنيد
1: ماهوش قابلها. نعم
2: ولا عنيد ولا سوبل، وهنا تدخل الشخصية وبنية الشخصية والاختيارات ومدى القدرة على التوائم والتلائم مع المتغيرات إلى آخره.
1: وفما
2: يعني
1: سي عبد القادر شكون مشى ايضا وتوجه ولقى روحه في شعبة لكن كان كومباتيف ونجح وواصل وكمل
2: صحيح.
1: موجود، راهو
2: صحيح. موجود موجود دو باريدوتر
1: نعم
2: موجود
1: نعم
2: منه ومن
1: اي. نحن اليوم خلينا نكونوا في الوسط، كيفاش نجموا نختاروا بالباهي، نكونوا مقتنعين وايضا نعرفوا شنو نجموا نعملوا وقت لنا اخر نكونوا موجودين في اروقه الجامعه.
2: أنا مقترحي هو أنه الولي يكون معناها أن سوتيان أكثر منه سلطة،
1: نعم،
2: يكون
1: ما
2: سوتيان
1: يتعسفش على
2: أكثر
1: ولده.
2: منه
1: نعم
2: سلطة، ما تعسفش عليه. وأنت تعرف صغيرك، تعرفه عنيد وإلا تعرفه، تعرفه مكافح ومثابر وإلا.
1: نعم
2: فهمتني؟ هنا نجم نوصل معناها التمشي به، تمشي ناجح،
1: اي يكون الطريق
2: نوفره
1: واضح. نعم
2: نوفروا أكثر ما يمكن من حظوظ النجاح، فك الشواء، فك الاختيار اللي عملوا التلميذ. ندعو الأولياء أنهم يكونوا صوتيان للوليدات تاعهم أكثر منها أنهم يمارسوا عليهم سلطة.
1: نعم باش نهار اخر التلميذ يكون مرتاح يعمل اللي عليه
2: صحيح
1: حسب
2: صحيح
1: شنو اللي عنده من كفاءات، واكيد
2: صحيح
1: راهو النجاح باش يكون حليف وقت اللي يجتهد بطبيعة
2: أكيد
1: الحال. نعم
2: أكيد. هو لو ما فماش تلميذ ماهوش ذكي، ما فماش واحد فينا ما عندوش ذكاء،
1: نعم،
2: أما كل واحد والذكاء نتاعو وين جا.
1: نعم
2: حويجة أخرى بالله نحب
1: تفضل
2: نشيرها
1: تفضل تفضل.
2: بالمناسبة،
1: نعم
2: هي الخيارات الأخرى غير التعليم
1: التعليم
2: العالي
1: العالي.
2: الجامعي.
1: اي
2: عندنا خيار نتاع التعليم العالي العسكري وهو ممتاز جدا، ممتاز جدا. في زيارة عملناها استضافونا الأخيان في وزارة الدفاع
1: نعم
2: ومشينا للأكاديمية ومشينا لمدرسة الصحة العسكرية ومشينا، يعني شفنا حاجات معناها فريمون حاجة تشجع على الآخر. في بحث علمي وفي كذا، تشجع بالباهي بالباهي.
1: نعم
2: ثم عندنا زاد بوابة أخرى اللي هي التكوين الذهني.
1: نعم
2: التكوين الذهني وحظوظه مرتفعة جدا ومطلوب جدا في كل أنحاء
1: سوق الشغل
2: العالم.
1: اليوم نتحدث وي.
2: سوق الشغل مفتوحة ليه بشكل كبير في كل أنحاء العالم.
1: نعم، هل
2: وأنت تعرف
1: الفكرة في
2: قدراتك
1: بعض الأحيان
2: تعتمد
1: سي عبد القادر، لأنه في بعض الأحيان نفهموا أن باشوليه كيفاش يمشي للتكوين، فما الـ النظرة هذه أو التفكير هذا.
2: اي
1: نعم
2: ثم ما هذه اكل لي بريجوجي
1: نعم
2: واكل ستيغماتيزاسيون هذوكم اكل الاحكام المسبقه
1: نعم
2: وكل الموقف المسبق هذا كان مازال حاضر
1: نعم
2: الحقيقه. مازال حاضر ثم اولياء يقول يا اخويا انا ولدي ما يمشيش تكون مهني يا ولدي، راهو معناها لكل مهنه شرف ما دام
1: نعم
2: يخدم،
1: أكيد نعم
2: ما دام يخدم بالعرق نتاعو.
1: نعم
2: كل مهنه شرف
1: نعم
2: معناها، وال سوز استيماسيون معناها ضعف تقدير
1: التقدير أي
2: المهن،
1: نعم
2: راهو عنده مساوئ كبيره برشا. معناها ينجم صغير عنده فيه وينجم يمشي فيه ويا دي زيستوار دي سوكسي معناها
1: اي
2: ساكسي ستوري
1: فما
2: معناها،
1: نجاح، فما
2: وقصص
1: قصص نجاح
2: نجاحات
1: اي
2: كثيره حققها وليدات ونجحوا في حياتهم. معناها خاطر انت ابريتو مش تلوج على النجاح في القرايه برك،
1: في
2: تلوج
1: حياتك
2: على النجاح في
1: المهنية.
2: الحياه،
1: نعم في
2: في
1: الحياة
2: الحياه بصفه عامه،
1: نعم
2: انك تخلق انسان متوازن، تخليه يعيش في سوسيتا معناها في المجتمع
1: نعم
2: متوازن مريقل راكح.
1: به
2: نبحث على سعادته احنا.
1: بالطبيعة، هذه السعادة تأتي بحسن الاختيار بالطبيعة
2: صحيح صحيح
1: سي عبد القادر،
2: صحيح
1: وأيضا حسن الاختيار، وأيضا تياسيم وقت اللي تختار يلزمك تتحمل المسؤولية. أكيد احنا
2: بالطبيعة
1: في اللقاء هذا حبينا أنه نعطوا فكرة، نوضحوا صورة، وخاصة حبيت نركز على أهمية أنك تختار شنو باش تكون دراستك المستقبلية في الجامعة، باش وقت اللي تحسن الاختيار ما تصطدمش نهار آخر تقول ماهوش
2: بالضبط
1: هذايا الاختيار اللي اخترته، ويمكن تضيع عام ويمكن تضيع حتى سنوات، لأنه هذايا راهو تجارب ناس موجودة. وقت اللي ما يختارش بالباهي راهو فما إشكاليات نهار آخر، يمكن يصير حتى عزوف سي عبد القادر، وهذايا اللي
2: صحيح
1: ما
2: صحيح
1: نتمنوش.
2: مظبوط
1: أي
2: مظبوط
1: نتمنوا في الختام إذا كان فما بعض النصائح اليوم لنقدموهم بإيجاز للناس كيفاش يلزم تختار بالباهي هالتوجيه هذا.
2: مشكور صديقي. اللي نأكد عليه
1: نعم
2: هو أنه مثلا يعمل منهجية في الاختيار. أنت عندك مئات شعب قدامك في دليل التوجيه، ثم شعب يعجبوك مستعمل عليهم دورة، وكل شعبة تعجبك تكتبها في وريقة بحذاك قدامها الكود وقدامها السكور، مش تلقى في الأخر أنت خرجت ب30 ولا 35 ولا 40 ولا 20 شعبة
1: اي
2: وانت مستعمر
1: خيار
2: في 10.
1: اي
2: هذوكم تدخل للمواقع هذوما شان يوتيوب ولا الدليل التفاعلي
1: نعم
2: اللي قال عليهم سي محمد بكري
1: نعم
2: والا القناه واحد، وتبحث عليها الشعب هذه شنو المواد، شنو هما الضوارب نتاعهم، شنو التوقيت، شنو كذا، وانت تعرف ما يلائمك.
1: نعم
2: بعد في الاخر ماك 30 مش تخلي العشره
1: عشرة
2: المستعمر بهم. العشرة هذوما ثم فيهم زاد الترتيب لازم يكون ذكي.
1: ذكي ناي
2: فهمتني؟ تقدم مثلا في الأول تحط ألا زايدين عليك سكور، زايدين عليك شوية خمسة
1: نعم
2: ستة سبعة نقاط، تحطهم في التروا كاز الأولاني. التروا كاز الثاني نحطوا فيهم ألا قراب لينا، يعني سكورنا وسكورهم يحط في بعضه.
1: نعم
2: فهمتني؟ ألا ما نجزفوش بيهم ويلزم سكورنا يكون خير منهم. هما الأربعة الأخرانيين.
1: أخراني أي باش نضمنوا ما
2: لأن
1: نتعادوش للدورة
2: الدورة
1: الأخرى.
2: الأولى.
1: نعم واضح.
2: نضمنوا ما نتعادوش للدورة الثانية. وإن شاء الله ربي يوفق الناس الكل.
1: هذا اللي
2: شوية
1: حابين.
2: رخامة
1: نعم.
2: وشوية هدوء وشوية تركيز، راهو ينجم التلميذ ياخذ الشواء
1: اللي حد عليه.
2: نتاعو اللي حد عليه.
1: به.
2: شوية ذكاء في التعمير.
1: إن شاء الله إن شاء الله نكون وفقنا سي عبد القادر وأيضا سي محمد العحابيسي اليوم في إنه نوصلوا صورة وفكرة على عملية التوجيه وأهميتها. يعطيك الصحة سي عبد القادر المغري
2: يعطيكم
1: على
2: الصحة
1: كل ما
2: أنتم
1: تفضلت
2: على
1: به.
2: اللفتة هذه،
1: مرحبا إن
2: يعطيكم
1: شاء الله
2: الصحة على اللفتة هذه وعلى الجهد هذايا،
1: ان شاء الله
2: بالتأكيد معناها ينفع
1: ان شاء الله ان شاء
2: الجهاز
1: الله
2: ان شاء
1: ان شاء
2: الله.
1: الله نكونوا افدنا الكلام ده اللي ان شاء الله توا في عمليه اختيار الشعب اللي باش يتوجهوا لها. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. هكا مستمعينا الكرام وصلنا لختام اللقاء في الشان العام اليوم معكم. شكرا لكم، نلتقي دائما عبر موجات اذاعه الكاف.

رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقة، صلي على محمد. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه.

فأتاه الوحي فأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبة، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباحكم ألوان وجمال وأرزاق وأفراح ورحمة، توكلوا على الله تجدوه، قولوا بسم الله.

الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الباقيات الصالحات فاملأوا بها ميزانكم.

عبادة من غير عناء، زينة من غير حلي، هيبة من غير سلطان، حصن من غير حائط، الاستغناء عن الاعتذار، شجاعة تغلب كثر الكلام، هذه من فوائد الصمت فتعلموها.

اللهم اكفنا شر فراغ القلب وعتب الروح وانعدام الشغف وهوان الإرادة وكل ما من سبيله أن يتركنا فارغ القلوب دون رغبة دون حياة.

تتوهم أنك بخير وتقنع الجميع بذلك، ويكون ما بداخلك وجع لا يعلمه أحد إلا الله، فقط استمر في إقناع نفسك، ربما تصبح حقا بخير.

0: اشغل نفسك بذكر الله وقل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتأكد أن الله أقرب من حبل الوريد.
1: وإذا

العتيم ستجد نورا من الله فثق، وفي حزنك العتيم ستجد نورا من الله فثق. قال الألباني: أعلم أن الدنيا خداعة، لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا فانية؟ أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة. العافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت. فاشكروا الله دائما، فالجلوس بعد السلام من الصلاة المكتوبة من أعظم الأوقات التي تنزل فيها رحمة الله عز وجل. لا تستعجل بالقيام، استغفر وسبح واقرأ آية الكرسي. لا تنسى بأنك في ضيافة الرحمن عز وجل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

إن ذروة عطاء الله للعبد ليست السعادة، فالسعادة شعور مؤقت زائل، وإنما ذروة عطاء الله للعبد هو الرضا. ومن هنا فالله لم يقل لرسوله ولسوف يعطيك ربك فتسعد، وإنما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. أسكن الله الرضا في قلوبنا وقلوبكم، اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أسهلها، ومن الخواطر أوسعها، ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها.

يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا محيي يا معيد، يا فعال لما يريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني.

اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القريب المجيب.

0: يعودون.
1: وكن دائما فريدا ليس منك نسخ أخرى. عبر حياة الناس كأحلى الصدف ولا تشبه أحدا. كن شيئا وحيدا لا يتكرر مرتين، بكل ما فيك من جمال وأخلاق وطاعة لله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. اللهم اغفر لي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

ولا تنسوا الدعاء للأموات جميعا، فهذا يأتيهم في طبق من نور. اللهم ارحم الأموات جميعا واغفر لهم وانزل عليهم فيضا من رحمتك وغفرانك. اللهم تجاوز عن سيئاتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم آمين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الحافظ الستار. إلى السلام.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في بوسالم على ذبذبة 102.2.

أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين على بركة الله. ننطلق في هالمساحة التنشيطية المباشرة على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف حتى نص الليل، من خلال منوعاتنا الجديدة وفرسان الكلمة. فرسان الكلمة مش تكون فضاء مفتوح للكتاب، لصناع الكلمة، لصناع الفرشات، حتى الألوان بالنسبة لنا هي فارس من فرسان الكلمة، يترجم الكلمة متاعه بالألوان. كذلك الشعراء كل في أي ميدان شعري نجموا يتصلوا بنا على رقمنا الموحد في إذاعة الكيف، وعن طريق الباج بتاعنا يقع التنسيق في الحضور أو تسجيل البرامج. معنا في فرسان الكلمة هي مفتوحة لكل شعراء وأدباء ورسامين الشمال الغربي في المقام الأول، ثم نفتح المجال على باقي تراب الجمهورية. مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين فيها السهرة الأولى اللي بشخصوها كذلك لقراءة معنى الكلمة وفارس من فرسان الكلمة. شكرا حضر معنا الشاعر وكذلك الحكواتي والأديب والأستاذ الجامعي هشام درويش. كذلك في الجزء الثاني مش نحكيه على الكلمة بالألوان من خلال إطلالة أحد فناني الشمال الغربي من سليانة مباشرة. ضيفنا مش يكون حاضر حول الكلمة بالفرشات. تحياتي لهشام السحابة في إخراج الرحلة، في متابعتنا للكلمة، كذلك من أجل صوت متميز خير الدين الجارفي ومن الاستوديو عادل الخماسي.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: مرحبا بكم وكل زيقنا المستمعين، 29 دقيقة بعد العشرة متاع الليل في أول لقاء من مناوعتنا فرسان الكلمة. مرحبا بكم وكل زيقنا المستمعين، سارتنا حتى للمنتصف الليل كما عطيت في ورقة العمل. سعيد وأنه مش يكون معايا الأستاذ الفنان هشام درويش، فارس من فرسان الكلمة، حكواتي حتى مرقم جديد في الحكي، ثم عنده عديد البرامج اللي قاعدة تقدم، منها تكريم خاص لمسيرة الفنانة القديرة سعاد محاسن. خليني رحب بخويا هشام الساعة وبعد تحكيه على التجربة ككل. هشام مرحبا بيك.
2: مرحبا بك خويا عادل، مساء النور والسلام عليكم على أحلى مستمعي إذاعة الكاف جوهرة الشمال الغربي في المشهد الإعلامي والإذاعي، وشكرا كل مرة هوكا تفكرني نعمل مداخلة كي نهدرت شوية ونحل مستوج الكلمة ومحلاه اسم البرنامج فرسان الكلمة، والكلمة لها معنى ولها مجالاتها المختلفة معناها. نعم. شكرا عادل على الاستضافة.
1: مرحبا بك. إذن هشام درويش فارس الجزء الأول من سهرتنا، في البداية معنى الكلمة وفرسانها، لو كان نحكي ونحط الإطار عنوان المنوعة في إطار. هشام،
2: هو عنوان ملهم بالحق، بين شهامة الفارس وعطاء الفارس وشجاعة الفارس، وبين معنى الكلمة التي تكون لها أبعاد مختلفة، وأن الكلمة اللي اعتمدتها وتغرمت بها وكان اللي فيها شغف هي كلمة الحكاية. نعم. الحكاية تتكون من كلمات، من إيقاع أيضا في الكلمة، فهزني الشغف لعدة مجالات في فن الحكاية، إلى أن أنت بديت بآخر مكان يتبث توا على قناة كارتاج بلوس في برنامج تجربة إعلامية فرحان بها وتمتعت بها، وبالحق الجو الكافي توا ولا بامتياز، خاطر ضيفة الحصة الأساسية والرئيسية كانت العملاقة والقامة في التمثيل الفنانة القديرة ناجية الورغي، وكانت فقرة حنين تناولت شخصية ربي يفرج عليها سعاد محاسن، وأنت هك في إذاعة الكاف أكون طيفة كافي فرسان الكلمة. نعم. فسبحان الله النسمة الكافية هات جات تهب بطريقة حلوة برشا، تبعت فينا أن نزيدوا نبحثوا أكثر ونزيدوا بالكلمة نشعوا على أكثر من الموضوع، وأنت عديت لي تمريرة باية باش نحكي على فن الحكاية في مختلف الأبعاد متاعه. نعم. من أنه بدأت أنها اقتباس من التراث العالمي، حكايات بالدارجة التونسية، وأول ما توجهت للأطفال. نعم. هي كانت بمحض الصدفة عادل، جاتني زميلة في دورة تكوينية في 2017، قلت لي فيه شيء نحب نجيبك في عرض، وأنا وقتها عندي بروجي يعتمد على الأمثال الشعبية. نعم. بعنوان قالوا قلنا،
1: والله هذه نذكره وقتها في برويك وقت اللي انت منزلت في وزارة الثقافة، قلت له هذا اللي عندي مشروع مش نسمعك منه حاجات ومش نواصل في البحث نتاعه. قلنا هشام برا تجربة فريدة، خاصة وأنه معناها كباراتنا اللي مشى معهم فن الحكي، واللي هو معناها كان مدرسة كبيرة في تونس وفي العالم العربي.
2: أنت شاهد على العصر ملا في البدايات كيفاش بديت بالأمثال الشعبية.
1: نعم.
2: وعلى أساس مشروع كامل متكامل في تثمين التراث الشفوي من خلال الإعلام والإبداع، بديت بالأمثال الشعبية، حتى إعلاميين رديت برنامج تلفزي بث على اليوتيوب وعلى صفحتي الرسمية قالوا نسبكري قلنا نشر اليوم. لكن قبل بشهر قلت لو العرض للأطفال تولي موضوع آخر، خطر هو الأمثال الشعبية عرض كونسيو للكبار. نعم. هاي برا لك عندي كتيب أنا اسمه 100 قصة قبل النوم من التراث العالمي، ما هو ساعات تشري كتاب يا عادل. أول ما تشري ما تلفتلوش، ما مش بالوقت باش تقرأ، برا يا زمان ويجا يا زمان، في الكتيب هذا كان صابلي وهو حكاية من التراث العالمي للأطفال، كل حكاية فيها عبرة. جيت عملت، أنا جيت تونستهم، عديت اللهجة التونسية ووظفت بعض الأمثال الشعبية وزدت رشقت في الحبكة شوية، مثمن العبرة الموجودة في الحكاية هذيك، وما حكاية قصار حاجة البيضة فيهم. هاي بديت نكتب الحكاية، وأول حكاية هي حكاية القلم الممحات اللي نجحت برشا وحبوها الأطفال كما حبوها الكبار. من حكاية لحكاية وصلت 30 حكاية، كل حكاية فيها عبرة. إيش بنسميه العرض؟ سميناه حكاية وعبرة. وبدأت العروض من اللي بدأت من دار الثقافة قرطاج محمد علي، دار الثقافة نصر الله، ولاية القروان، سيركوي كامل السواسي، شربان، هذا في مارس 2018. أنا باش نعيشك الإحساس اللي حسيته قبل أول عرض،
1: نعم
2: وأنا باش نواجه الأطفال. كانت عندي برشا تساؤلات، يعني هل أنه في عالمنا توا اللي مسيطر عليه التكنولوجيا والعولمة والهواتف الذكية، واللي طفل من اللي عمره 4 سنين معناها يجنقل بالتليفون، باش نلقى أطفال باش يسمعوني في 10 حكايات ولا 11 حكاية ولا 12 حكاية، وانا معناها براس مالي لبستي وصوتي ومعايا وقتها حييس عربي عزيز معايا بالأورج، قلت خلينا نعمل اجواء موسيقيه مراوحه بين الموسيقى والحكايه. واللي انبهرت بيه يا عادل واللي تسمعوا فيا، انه الاطفال لاحظ فيهم تعطش كبير باش يسمعوا حكايه. ما خلونيش نروح انا، علاش؟ خاطر نحل نقاش بين الحكايه والحكايه، ما نطولش عليهم حكايه قصيره، نعمل ديباه خفيف على العبره المستخلصه من كل حكايه. وقتها كي ولا حكاية تفاعلية تشدوا الأطفال وحبوا الحكايات، ومن عرض لعرض بديت خاطر بعد مسيرة مسرحية هي تجربة جديدة في الحكاية في الحكاوات وفي البداوي اللي برشا ناس سابقيني فيها، فهمتني؟ لكن المسرح اللي عملته من صغري وفي مختلف المجالات، في الهواية، في المسرح الجامعي وفي المسرح المحترف، عاوني برشا عادل في الحضور، في الإلقاء، في مواجهة الجمهور، عاوني برشا باش نجمت نقنع. خاطر لعلمك خويا عادل وانت سيد العارفين، في مسرح الطفل وفي كل مادة ثقافية فنية موجهة للطفل، الأطفال ما يجاملوكش خويا، يا يحبوك يا ما يحبوكش، يا يشدهم المضامين اللي يتلقاوها، ولا يبدا يشوش ولا يخرج ولا يبدا يلعب. ف الرهان الحمد لله اكتسبناه بالشيء هذايا. علاش توا كل قايل؟ على خاطر تناولت المواضيع الراهنه للطفل التونسي والعربي بصفه عامه. نحكي على الطفل في وسط التربوي، على كرتابته، على كيفاش يحافظ على الشجره نتاعو، كيفاش يحافظ على الادوات المدرسيه، كيفاش يطيع ام وابوه، فوائد الشجره. يعني في كل حكايه تلقى عبرة شكلية وعبرة ضمنية. العبرة الشكلية هي المعلومات المجردة اللي تتضمنها الحكاية، كما دور القلم، دور الممحات، دور المبرات. والعبرة الضمنية هي القيم الإنسانية الكونية اللي يتبناها في شخصيته، كما قيمة الأمانة، كما قيمة الكرم، نبذ الطمع، طاعة الوالدين، إلى غير التضحية من أجل العلم والمعرفة. فهنا تقولش عليها تنمية ذاتية، قلت عليها أنا نميله في ذاته وفي سلوكاته، وباش يرشد سلوكه بك الحكاية اللي سمعها من التراث. ولكن أنا كما قلوها تونستها ورديتها، طوعتها للراهن للطفل التونسي. ما كانت التجربة ذيك اللي هي تتناول الجانب التربوي والبيداغوجي، واللي تطورت معناها بمشاريع كما في مدرسة حكاية اللي انطلقت من 2019 في برشا مدارس، جيتها فوشينا وتوا يمكن عملت 300 مدرسة في تونس وخارج تونس، باش المربي يكون واعي بالدور التربوي والقيمة التربوية للحكاية، ولما لا تتوظف حتى في الدرس. وهذا الحمد لله وصلت له. وقت اللي أنت وزارة التربية من خلال المندوبيات الجهوية يقصدوني باش نعمل دورات تكوينية في فن الحكاية للمعلمين وللأساتذة، نقول الحمد لله يا ربي. وقت اللي معلمين يستلهموا من تجربتي يوليوا يوصفوا الحكايه في الدرس ونقول الحمد لله ثم تقدم في المشروع وثم اوبجيكتيف نجم يكون اتاه في الحكايه هذه. نمشي معاك توا الجانب الاجتماعي. كنت تتذكر عادل في الكونفينمون جينيرال في الحجر الصحي الشامل الله لا يعود علينا فوق الكورونا.
1: نعم.
2: انا نشط برشا على الديجيتال ونشط برشا على صفحتي الرسميه وعملت هكا لمسه مش لمسه توجهت للاطفال ذوي الاعاقه.
1: نعم.
2: سواء كان السمعيه من خلال ترجمه حكايتي لغه الاشاره ولات مشروع في حد ذاته في الاشاره حكايه، والا مع ذوي الاعاقه البصريه وقت اللي كترفع الحجر الصحي وليت نشيلهم المدرسه نتاع بير القصعه ونحيي السكيلاني افتح لي الابواب باش الصغيرات ما يحسوش بالنقص باش الحكايه تمشي لهم وين ما هما ويمشيوا وين الحكايه وين ما هي. ف حسيت برشا برشا اذكى فيهم برشا تعطش للحق الثقافي، خاطر حبينا ولا كرهنا النفاذ للثقافه بالنسبه للفئه هذه للاسف محدود. انا عملت باللي نقدر باش نشع على كل ما هو طفل كما نقولوا احنا ما عندوش الحق معناها ما عندوش الامكانيه للنفاذ بسهوله للمساله الثقافيه كما فاقدي السند كما المودعين في الاصلاحيات كما المدعين المقيمين في المستشفيات نمشي لهم انا من غير حتى تردد. فهمتني؟ هذا في اطار الجانب الانساني والاجتماعي.
1: نعم. والجانب الاجتماعي معناها انت طورت حتى فن الحكايه الحمد لله، وانك جمعت بين الاطفال ذوي الاعاقه معناها مشيت للشياب الكبار العزايز مريت معناها بالمراحل الكل.
2: مشيت لكبار السن انا عندي حنين خاص نمشي لمراكز رعاية المسنين كما بتعمل نوبة جرومباليا بحدنا نازدة في المدينة الجديدة يعني كيفاش يقولوها ما نشدش روحي على الأنشطة هذه ما نشدش روحي ولا لي شيء إلا أنه نقول قد ما تحاول تعمل أثر بلمستك قد ما هو باهي. وديما ذيك صدقة جارية أنا راها خاطر كي تعمل الخير ما تلقاش ما تعرفش الخير منين يرجع لك، مش بالضروره من اللي عملت له انت الخير يجيك من انسان اخر في ظروف اخرى.
1: هي في له فما امور معناها مش مربوطه بالماده، الفلوس ماهيش معاها ما تروح في السير.
2: لا لا لا لا انا تطوع يا خويا عادل يمشي له بمزاجي يعني بكيفي بإيماني بالعمل اللي أنا ماشيله وماشي نتطوع فيه. نقول أنا كي تسبق الخير تلقى الخير هذه ما فيهاش كلام. دونك هذا هو راهو دور الفنان. أنا نقول الفنان الإنسان والإنسان الفنان.
1: نعم. تجربة حلوة ثانية شفناها هي مسألة الحنين هذايا في تحية لكبارات فنوننا الأحياء منهم والأموات كذلك في تجربة أخرى باش ما يبقوش معناها وين توفى نجبدوه ونحكوا عليه.
2: أنا جي الدور فن الحكاية في التعبير وتبليغ مختلف المضامين. ما احنا كنا نحكي ولا حكاية على أساس تراث كمضمون توا نجيو للحكاية كأسلوب تعبير. يعني من الأول أنا رفضت الحكاية خاطر شافوا طريقة تقديم الحكايات حبوها وحبوني نكتب سير كوموند مثلا قالوا لي علاش ما تحكيناش على هذه علاش ما تحكيناش على هذه. من الأول قلت يا أخي شبيني أنا مش نكتب سير كوموند. بعد تراجعت يعني مش ذنبي أني تراجعت وموش خطأ أن واحد يتراجع في راجل. قلت لي ما لا كي نسميوها صلعة احنا الكتابة

0: كل مرة نتناول من الفنانين في مختلف المجالات، في الرسم، في الكاريكاتير، في المسرح، في الغناء، في التمثيل، في الإخراج على بعضه. نعمل بحث في الشخصية، سيرتو نخدم عليهم وهم أحياء. والحمد لله، والحاجة اللي تفرح الفيدباك اللي يجيك. خدمت على لطفي بوشناق، خدمت على نور الدين البيجي، يعني مازالوا حيين، يعيشوا الفقرة، يعيشوا التتويج. ومحمد بشير رجب ربي فضله. فنجحت الفقرة لين حتى كيفيت المنوعة وفي الموسم تاع صار الحكواتي، ولا لي الباج متاعي نخدم على شخصيات ونهبط على الباج متاعي كما شخصية المرحوم اللي خدمت عليه هو حي، زاد عادل يوسف. خدمت على نور الدين صمود الله يرحمه هو حي. خدمت على مراد كروت الله يرحمه هو حي. نور الدين بن عياد كيف الله يرحمه خدمت عليه هو حي. فلمسة الوفاء والحنين قعدت ورجعت مع برنامج اللي اليوم البث نتاعه آخر حلقة في الموسم هو دار العز. وفتك بالحديث، قبل دار العز كانت عندي فقرة قارة في أهلا تونس مع الصديق وعدي بالرحومة وأنت الساحلي. كيف نتناول كل مرة شخصية، وهذا كجانب آخر للتعريف بالمضامين التراثية وشخصيات بلادنا للجالية التونسية بالخارج، خاصة مختلف أجيال الهجرة الشبيبة والنشأة متاع توا. بعد كي وليت في دار العز حسيت الفقرة منسجمة أكثر مع فكرة البرنامج، خاطر دار العز يستضيف فنانين ممثلين اللي حبوهم الناس في فترة معينة في فترة الدراما في عهدها الذهبي.
1: أنا حتى معناها والله قدامي تعليق على طريقة أداء الحكواتي هشام درويش في تكريم الأحياء والأموات إلى السيد هشام درويش، شكرا لأنك في زمن الضجيج اخترت أن تنصت لصوت الأصالة. فقرة حنين لم تؤبن مثلا سفيان الشعري فحسب، بل أقذت فينا وجع الفقد وبهاء الذكرى. رحم الله سفيان الشعري، غادر الجسد، بقي الاسم سفينة تبحر في قلوبنا كلما ذكر الفن الأصيل. ما قدمته اليوم هشام درويش ليس محتوى بل وفاء، والوفاء يا سيدي تاج لا يضعه إلا الكبار.
0: أي والله شيء يفرح التعليق هذه، مزيد كان إصرار أكثر باش تشعل شخصية ما أكثر. كلهم يستحقوا التنويه، كلهم يستحقوا التكريم. وانا نقول ورطت روحي انا عادل تو
1: بسالش توريت حلوه،
0: توريت حلوه، خاطر نقول برشا مازالوا يستحقوا التكريم، حيين ولا موتى، برشا برشا برشا. نزيدك زياده اخويا عادل، قال لي الفنان الاستاذ مراد كروت في رجع صدى كي حكيت عليه، تعرفش بعث لي ميساج فوكال عن طريق بنته يسرى حياه بالمناسبه، قال الفنان ألد عداء النسيان، إذا كان تنسى انتهى الأمر، توفى.
1: صحيح.
0: وأكد كلامه هنا وقت اللي تتوفى فنانة ولا فنان تنسى، تعرف شو يقولوا؟ صار هو مازال عايش. شوف النسيان بمعنى الموت. وفقرة حنين والشيء اللي نخدم فيه أنا نقول مساحة سردية تقاوم النسيان. مزيت الخدمة يا عادل، وانت دورك ودور كل اعلامي وكل فنان يشح على غيره، ما تكونش تم الانام سيطرة واللي قوم سيطر، لا بالعكس. انا كفنان يحكي على هشام ولا هشام يحكي على فنان اخر ونفرح له في نجاحه في تتويجه، رانا معاش للأسف معاش نفرحه لبعضنا يا عادل، معاش نثمنه قيم بعضنا وقيمة بعضنا إلا ما رحم ربي. ثم لو موجود وموجود حتى أصحاب الصفحات اللي نحييهم بالحق، ثم خدمة راو الديجيتال مش كان خايب برشا، الديجيتال فيه الباهي.
1: نعم.
0: ثم صفحات والله لا نعرفهم ولا يعرفوني، شافوا كانين اللي نقدم فيه في التلفزة ولا اللي نقدم فيه في صفحاتي، والله كلامهم تاج فوق راسي ويزيد يشجعني أكثر باش نخدم. هذا هو انا اقول من بين الاهداف ومن بين اللي يحب واحد يوصل

0: هو إرضاء المشاهد وإرضاء المتابع، ويرج ويخليك هو شغوف بيك وأنا شغوف كوني ديما نقدم له مادة إعلامية مفيدة،
1: نعم،
0: وهذا هو الأساس.
1: هذا هو الأساس. يعطيك الصحة هشام، شكرا لك خوي الغالي. من خلال الجولة اللي عملناها، جولة فيها أكثر من معنى، وأنت تستحق أنك تكون أول فارس في رحلتنا من فرسان الكلمة، لأنه الجولة مع الكلمة وأنت فارسها وصلتك للعالمية. معناها الحمد لله، أنه نفتخر منذ
0: الحمد
1: سنوات
0: لله الحمد
1: بهشام
0: لله
1: درويش.
0: الحمد لله. يعطيك الصحة عادل، شكرا على اللمسة، شكرا،
1: شكرا
0: يعطيك
1: لك
0: الصحة.
1: خويا، ان شاء الله بعد العطلة متاعك نرجعوا نتواصلوا في بعض المساحات الاخرى حول
0: إن شاء الله
1: الفنان المبدع العالمي الحكواتي هشام درويش. سعدت بالتواصل معك في فرسان الكلمة وانت فارس من فرسانها.

ولو عالقليل تذكروا الماضي الماضي الماضي. بدأ سكوت شوي بفضل ايه شوي على قلبك على ربك بسمية على شفافي.

اسمع ايه انت سمعها بتحكي اكتر منه بعد. ولو فرميت شوية فرميت يا شباب هلا بعدين بنهوسكم عليكم هلا تضغط سألك على ربك وقلبك.

هاك ما بريد تعود هالشبي استحليت عشف

0: عادل الخمسي.
1: الله يرضى عليك، على الله تعود. يمكن يجي لعنا محمد الجبالي المطرب التونسي اللي نجح، يمكن يجي يغنيها عني شوي.

0: بتقول مو عتاب يا حبيبي، قول مو عتاب إذا عارف. يلا الله الله الله بالهون. يلا يلا حبيبي، يلا الله معه العلم العتاب. يلا ده هو شاطر، هو شاطر.
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة والفرح.
0: عين عين عين سفير لبنان بالعتابة صار الآن بتقول.

0: Bravo ya Hamdi, bravo.
1: قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما يا ما يا ما
0: طيب طيب طيب طيب

0: 14 دقيقة بعد ال 11 نتاع الليل على موجات إذاعة تركيا في فرسان الكلمة، نتواصلوا مع بعضنا زيقنا وين ما تسمعوا فينا داخل وخارج الحدود. مرحبا بكم في هذا العدد الأول من فرسان الكلمة. من فرسان الكلمة نمشوا إلى فرسان الريشة، كلمة أخرى ترسم بالألوان، من خلال أول ضيف يكون معنا في سهرية العدد الأول اللي هو حمودة معلي من ولاية سليانة. بصراحة اكتشفت الألوان متاعه وشفت الانتاجات متاعه، خليني رحب بيها ساعة وبعد نحكيه كفارس من فرسان الألوان. حمودة مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك سي عادل، ومرحبا بكافة المستمعين متاع إذاعة الكاف. مشكور جدا على الاستضافة.
0: عايشك يا سيدي. لو كان تعرفوا ساعة على حمودة مال شكون؟
1: انفيت انا حمودة معاوي، جاي من التربية. انا متفقد مدارس ابتدائية باللغة الفرنسية. انفيت الرسم والكتابة واحدة من الهوايات بتاعي. فوالا أنا عارش شنو تعرف.
0: أي حلوة هي أنه بين الكتابة والفرشات كتابة نوع والفرشات كتابة أخرى. لو كان تعطيني هل الجمع كذا جاء بين وأنت توا معناها كل الفارس كما نقولوا نحن من أولاد عيار اللي نجم يركب على زوز حصن هكا ولا؟
1: بالضبط. أي بالضبط.
0: هاي أخويا برا سيدي.
1: هو الارتيكولاسيون هذايا الكروازمون اللي بين الكتابة والرسم كان في الحقيقة ضرورة، لأنه السوسي لول والهاجس لول اللي بديت به أنا هو كيفاه أن نجبدو بالأخص ليجان متاعنا وصغيرات وشباب اللي كما نعرف الناس الكل الواقع متاع التسطيح والواقع متاع انهم مع وسائل التواصل الاجتماعي ومعها كسكرول في الفيسبوك وفي الواحد، ولينا نتحصلوا على المعلومه على الفكره بطريقه بسيطه وما تخليش هكا الشاب الباحث يتعدى بك الباركور الكبير في البحث على المعلومه في الاسيميلاسيون نتاعها في التشرب منها. عبارة احنا عطيناه امبلا باش ياكلوا كهوا، اما ما يعرفش كيفاش تاب كيفاش تحضر شنو الحاجات اللي عملناهم باش وصلنا لهذاك. ساعة حتى ما يعرفش كيفاش ياكلوا، ما يعرفش كيفاش يتذوق. دونك في هذا الكل حبيت انا مع الكتابات نعمل لي تابلو اللي انت جيت بحذايا وعطيك صحة شفتهم و يكونوا يعبروا على نفس الافكار الموجودين في الـ الـ الـ الـ الـ الـ في الكونت بسيكولوجيك اللي انا قاعد نكتب فيه. التابلو اللوحه الفا انفيتي المتفرج باش يقرا الكونت، والكونت بيدو باش يلز المتفرج انه يشوف التابلو، يكون عنده على الاقل اليات نتاع رؤيه واليات نتاع تحليل ويعرف كيفاش يشوف كيما يعرف كيفاش يقرا ويعرف كيفاش يفهم البرودكسيون المتواضعه معناها اللي قاعد نعمل فيها.
0: وحموده بين الزوز هذوما زوز فرسان انا هو الفارس اللي تخيروا على الاخر.
1: والله يا سي عادل اش نقول لك، ما نجمش نعمل
0: صعيبه شوي
1: نخاف انه واحده منهم تتغشش. اي هما الاليات يختلفوا، الوسائل يختلفوا، الطرق والطرائق تختلف، ساعة حتى الاستيتيك بيدها ولا الجماليه نتاع البرودكسيون ارتستيك تنجم تختلف. اما اللي نحب نقوله وناكد عليه انه انت تنجم بالرسم ولا بالريشه تعبر على حاجات تكون الكتابة غير قادرة أنها توصلها. كيف في الكتابة عندك ديزي سباس اللي تنجم تعبر عليهم أكثر من اللي تنجم عليه بالرسم. دونك كل شمينمون وكل ديسيبلين انتر غيمي اون فادير عندها خصوصيتها وعند لي شون اللي تنجم توصل لهم. معناها ثم حقول اللي تنجم تعبر بهم اكثر بالرسم، وثم حقول اللي تنجم تعبر بهم اكثر بالكتابه. دونك بالنسبه لي انا زوز لازمين، وزوز يلزمهم يكونوا موجودين بنفس القوة وبنفس الـ
0: نعم،
1: الـ الـ الـ
0: حاجة مهمة. وأنت من معناها كمتفقد وقريب برشا من التلامذة والمعلمين، فماش نية هكا لاستغلال هالوظيفة الإدارية باش على القليلة نعملوا. أنا كنت في لقاء في الجزء الأول مع الحكواتي العالمي اللي هو هشام درويش، فحبيت التجربة متاعكم أنتم ما بين الكتابة وما بين الرسم، تكونش من خلال على القليلة بعث نوادي بالمدارس وبالمعاهد في جهة سليانة.
1: بالضبط بالضبط سي عادل، وهذا مهم برشا. أنا كنت عامين فاتوا معناها ان كورديناتور نتاع لي زاكتيفيتي ارتستيك في المندوبية الجهوية للتربية بسليانة، وحاولنا أن نبعث نوادي، وصار هذا بالفعل معناها في برشا مدارس ابتدائية وحتى في معاهد وإعداديات في مختلف الأنشطة للأنشطة الثقافية. دونك عندنا نوادي مسرح، نوادي سينما في الدائرة اللي تاع اللي هي في نفس الوقت سيدي برويس والكريب، ونحب نحيي بالمناسبة القائمين على المدارس هذوما من إطارات تربوية، من أساتذة مدارس ابتدائية، نوجه لهم تحية وتحية خاصة جداً. دونك موجود بعض النوادي، فما حتى حويجاتك اللي جدد ما تعملوش قبل في المدارس الابتدائية، كما مثلا نوادي ليلوكونس، نوادي الخطابة، فما زاد دي بارتناريا وخدمة مع كبيرة مع سونتر دي زار دراماتيك، مركز الفنون الدرامية والروحية اللي كان متعاون برشا ولتوا. معناها الحقيقة حتى عندنا سيركوي تياتر معناها
0: المسرح
1: نعرضه.
0: والمجتمع، اي تجربة حلوة اخدم عليها
1: اي
0: سابقا صالح. نعم
1: اي سي صالح، لا نحكي على سيركوي تياتر اللي هو برنامج اخر، هذا يعنى اساسا بالمدارس الابتدائية معناها، ويقع عرض
0: بعمل مسرح
1: مسرحيات
0: للمدارس. نعم
1: اي اساسا في المدارس بوغ ان بلوس دو بروكسيميتي للتلميذات وكذا. انت تعرف يا سي عادل انه احنا ما يلزمناش نكفيو باللو سافوار سيونتيفيك والا بالجانب المعرفي عند التلميذ، احنا في الاخر بكل نحاولوا نبنيو شخصيه للتلميذ، وهذا ما نجمو نوصلوا له الا من خلال النوع هذا نتاع الانشطه الثقافيه والممارسه الثقافيه اللي يلزم اللي نقصد في الحقيقه. معناها احنا قبل نتفكروا انه يجيونا في مدينه سليانه، معناها اللي هي مدينه من المدن الداخليه كما جل المدن في تونس، كان عندنا أنكسي للثقافة أكبر برشا من اللي موجود تويكا. كنا نجم نشوفوا مسرحيات، كانت جينا السينما معناها وتعرض هكا حتى على حيط قديم في وسط البلاد، كنا نجم نناقشوا بعض الأفلام، كان عندنا نوادي متاع السينما. هذا الحقيقة نقص، أما نحاولوا بالوسائل الموجوده انه يرجعوا انه الصغيرات تويكا والتلميذات نتاعنا يكون عندهم اكثر نافذه اكبر على الاقل على الجانب الثقافي. هذا ما ينجم كان يبني الشخصيه نتاعهم وينجم يخليهم يعني مواطنين احسن في المستقبل. دونك وي اجابه على سؤالك، نحاولوا ان في معناها كمتفقد معناها نتاع مدارس ابتدائيه، نحاول ديما اني نمشي للتلامذه اكثر، نمشي للجانب الفني والجانب الثقافي اكثر في الفورماسيون بتاعهم.
0: نعم، هذه مهم تجربة وما نشكوش فيها، وانت معناها لصيق برشا بالوليدات وبالمدارس الابتدائية،
1: أكيد
0: خاصة أنا نشد على أيديكم حمودة ونقول والله ماذا بيا كان توصلوا لمثل هالبرامج البديلة هذه. أنت قلت كلمة وإحنا في الكواليس أنا وأخويا هشام معناه المهندس التقني معانا الليلة، كنا نحكوا تقريبا في نفس الوضع، وقلنا وأنه كيفاش تغيرت الثقافة بين قبل وبين توا، معناها والمناطق المحرومة بقات مناطق محرومة، معناها كان أولادها
1: بالضبط
0: ما يتحركوش، فإنه الأغالب خاصة الوليدات ماهوش عنده بديل للثقافة إذا كان ما يجيش شكون يعاونه من ولاد بلاد. معناها مهمة، وأنا يلزمكم تفكروا وتعديت بالمرحلة أنت متاع التنشيط في المندوبية وتعرف كل خبايا التنشيط، الله غالب حتى كان ما فماش ميزانيات لازمنا نلوجوا على حلول بديلة.
1: واضح. اي انا معاك 2000% في الجانب هذا. ساعه ساعه معناها حتى العباد اللي تنجم هكا عنده ان شون داكسيون وينجم كذا، ما يلقاش ميزانيه، ما يلقاش دعم، ساعه ساعه ما يلقاش تشجيع، هذا كله راهو ما يلزموش يوقف يعني الاستعداد نتاع الناس هذوما باش يخدموا في الاخر بكل هذوما وليداتنا، ويلزم من نوصلوا لهم بالموارد المتاحة اللي نجموا نعملوه.
0: نعم، شكرا لك خويا الحمودة معوي فارس الثاني من رحلتنا على موجات إذاعة الكاف، هو فارس الكلمة وفارس الريشة، فماش نية المعارض هكا على قريب تكون حاضرة؟
1: والله والله ان شاء الله ان شاء الله. انا يعني بصدد اني نخمم جوست يكملوا
0: اللي تابلو
1: الخدمه
0: نتاعك
1: على
0: معناها
1: فوالا لي تابلو، ويكون فما ان في كونديكتور، ونلقى هكا الشجاعه اني نعمل اون اكسبوزيسيون اللي ترضيني انا قبل ما ترضي معناها
0: إن شاء الله، إن شاء الله
1: ان شاء
0: بالتوفيق
1: الله.
0: خويا حمودة، شكرا ليك وسعدت بالتواصل معك في سهرة فرسان الكلمة الليلة على موجاتي.
1: يعيشك يعيشك
0: شكرا،
1: خويا عادل، ومشكور على الاستضافة.
0: مرحبا بخويا، شكرا ليك.
1: يعيشك يعيشك.

على دبليو نقطة راديو كيف بوينت ان. سابرين اليونسي مساء الفل والرياحين، تحية ليك عادل كامل فريق البرنامج اللي معاك، بالتوفيق للجميع، تحية إلى كل مستمعي إذاعة الكيف وسارة طيبة إن شاء الله. نبيل بن علي الورفلي إن شاء الله بالتوفيق وسارة ممتعة معاكم. عماد الهمام بيجا مساء والربعينكم وأمسية رائقة للناس الكل. عمار التبوعي مساء الخير والسعادة. صابرين اليونسي باج حلو برشا يعطيكم الصحة. عامر البقلوتي شكرا لكم المستمعين الكل، فما برشا ناس يتابعوا فينا على الباج داخل وخارج الحدود. هشام بن سحابة في إخراج الرحلة، خيري القارفي في المتابعة الفنية، ومن الاستوديو أمضى معكم رحلة ليلة في فرسان الكلمة في أول عدد على موجات إذاعة الكيف ضمن الشبكة البرامجية الجديدة عادل الخماسي.

0: قبل الخماسي.
1: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آنس أفئدتنا بذكرك، وعافنا واعف عنا بفضلك. اللهم كن لنا حبيبا، ولدعائنا سميعا، ولرجائنا مجيبا، وارزقنا من رحمتك نصيبا. اللهم لا تضع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين. في حصة اليوم أحبتي في الله، وقفة مع دعوة عظيمة مأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، أحاطت بالخير كله وجمعت الفلاح والسعادة من أبوابها بكلمة وجيزة ودعوة عظيمة أرشد إليها صلوات الله وسلامه عليها عن أبي بردة ابن أبي موسى أن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله تعالى الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. والهداية هي الرشاد في الأمر، والسداد هو الاستقامة والقصد في جميع الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر علي رضي الله عنه بأن يسأل الله عز وجل الهداية أولا، ثم يسأله الاستقامة على هذه الهداية والسداد فيها، وأن يقومه كما يقوم صاحب السهم سهمها. والهداية في الأصل هدايتان: هداية دلالة وإرشاد وبيان، وهداية توفيق وإلهام. فالأولى عامة لا بد من إيصالها لكل المكلفين، وقد جعلها الله مناطا للحساب. والثانية هي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. قال تعالى: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟
1: سيدي يا رسول الله، بوجهك يستسقى الغمام، وإنه لوجه كريم عند ربي مكرم. وصلى عليك الله، وصلى عليك الله، وصلى عليك الله من قبل خلقه وكذا.

الله يا رسول الله وصلى عليك الله من قبل خلقه وكذا الرسل والأملاك صلى وسلم وأفضل من طاف العتيق ملبيا وأفضل من لله حج وأحرم

وناداك رب العرش اشفع محمد فجاه

نواصل مع مضامين الدعاء النبوي عن الهداية والسداد الذي يبين عظم فقر العبد إلى الله وشدة حاجته إليه جل في علاه، فإن العبد لن ينال هداية ولن يصيب سدادا إلا إذا هداه الله جل وعلا وسدده. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية بيده وحده والسداد بيده وحده، فما أعظم فقر العبد وحاجته إلى الله بأن يهديه وأن يسدده وأن يصلح له شأنه كلها. ومن مضامين هذه الدعوة أيضا أن أعمال العبد ليست كلها مقبولة، وإنما الذي يقبل منها ما أصاب فيه السداد ووافق فيه الهدي، هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليها. ويبين الدعاء أيضا أهمية التوسط والاعتدال، وإن دين الله جل وعلا وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فإن السداد هو إصابة الحق دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط. والهداية والتوفيق بيد الله جل في علاه، فلا مهتدي ولا مستقيم إلا من هداه الله جل وعلا ووفقه وأعانه. قال تعالى في سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نسأل الله جل في علاه أن يهدينا أجمعين، وأن يسددنا، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء.

استودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحدا غيرك، واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك، واستودعتك كل شيء رزقتني وأعطيتني فاحفظه لي يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وهب لنا فيه رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقينا، وفي جنتك آوينا، وبرحمتك اللهم احتوينا، وأمنيتنا أعطينا، وبفضلك يا رب أغنينا، ولطاعتك اهدنا، ومن عذاب النار احمينا، ومن شر كل حاسد اللهم اكفينا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

من اليوم الأربعاء حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية أمس. كما انطلق أمس التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة اليوم الأربعاء 8 جويلية وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. تربوياً أيضاً، أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أمس رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. وفي الشؤون الجهوية، تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، حيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة، وفقا لما أفادنا به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي. قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي أن الأمطار الأخيرة التي شملت عددا من معتمديات ولاية سليانة أثرت سلبا على سير موسم الزراعة الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد. دعا المجلس المحلي بجندوب الشمالية إلى حسن التصرف في المنطقة الصناعية لارتياح 2 وتوفير رصيد عقاري وتوسعتها لتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يقلص من نسبة البطالة بالجهة. يؤدي وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج محمد علي النفطي اليوم الأربعاء زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد العطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، وسيشكل هذا الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصيات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية. عربياً، استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون مساء أمس جراء قصف للاحتلال استهدف حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وفق ما أفادت به طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش شن سلسلة من الهجمات على إيران، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على ما قالت إنها هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. مستمعينا الكرام، موعد الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 7:00. إلى اللقاء.

0: بي. صباح الخير.
1: صباح النور. صباح الخير. يوم سعيد وموفق للجميع. 6 درجة على موجاتنا، هذه منوعة الصباح الأولى على موجات إذاعة الكيف. اليوم 4/8 جويلية 2026، الموافق ل 23 محرم 1448 هجري، مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جورها. صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 23 دقيقة، صلاة الظهر بش تكون إن شاء الله مع نصف نهار و 37 دقيقة، صلاة العصر في حدود 24 دقيقة، صلاة المغرب مش تكون 7:52 دقيقة، وصلاة العشاء مش تكون في حدود 49 دقيقة. هذه كما ذكرت مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي.

لمدينة الكاف وما جاورها. يوم سعيد وموفق للجميع كالعادة مع انطلاق البرمجة الصيفية. عديدة هي فقرات المنوعة الصباحية الأولى على موجاتنا بين المحطات الخارجية وكذلك أسعار السوق والبرقية الرياضية، كذلك الفقرات اللي تم إضافتها في هذه البرمجة الصيفية مع أكثر من فقرة إن شاء الله باش تكون حاضرة في منوعة صباح الخير لهذا اليوم. عايد في الإخراج الرقمي، نزار في المراقبة. تحية لكل زملائنا سلاف في قسم الأخبار. الهايتيك كذلك باش تكون موجودة اليوم مع 8:15 والموعد القار، وكما ذكرت فقراتنا حتى للتسعة ونص على موجات إذاعة الكيف مع الإيقاعات اللي اخترناها في هذا الفضاء الأول المباشر على موجاتنا لهذا اليوم 8 جويلية 2026.

6:30 على موجات إذاعة الكيف. نجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا. يوم سعيد وموفق للجميع. طقس اليوم في انتظار نشرة جوية مفصلة إن شاء الله تجيكم على 7:15 من المعهد الوطني للرصد الجوي. نذكر اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة معتدلة. البحر مضطرب بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذه لمحة عن حالة الطقس لليوم الأربعاء 8 جويلية 2026، 31 دقيقة بعد 6 على موجات إذاعة الكيف.

46 دقيقة على موجاتنا. بدينا وبدت المهرجانات الدولية والوطنية في أكثر من جهة تبرقة عاشت على واقع مهرجان الجاز في الأيامات القليلة الفارطة من 2 إلى 5 جويلية. وفي انتظار المهرجان الدولي بتبرقة وقائمة العروض والسهرات المبرمجة، البارح كان الموعد مع ندوة صحفية خاصة بمهرجان كارتاج الدولي في الدورة 60 سنة عمر هالمهرجان الدولي. المهرجان هذا باش يبدا من نهار 17 جويليا حتى ل 19 اوت، جمله من العروض بين التونسيه والعربيه والعالميه باش تكون حاضره. نذكر 16 جويليا باش يكون صابر الرباعي حاضر في هذا المهرجان. كذلك من الأسماء اللي باش تكون موجودة وعودة الشاب خالد إلى أجواء المهرجانات التونسية، يسرى محنوش مش تكون موجودة، كذلك سامي يوسف، نبيها كراولي، إليسا، ولو أنه هي الذوادي البارح في سؤال المكلفة بالأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة تساءلت عن وجود إليسا في الدورة 60. مجد الرومي كذلك بشكون بين الأسماء اللي بش يعني نشوفوها في مسرح كارتاج، وكذلك الفنانة التونسية أمينة فاخر. طبعا شوية نرجع بأكثر تفاصيل في الأجندة الثقافية على أهم العروض اللي موجودة في الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي، كما ذكرتنا بها يسرى أمينة فاخت، هما الأسماء التونسية اللي باش تكون موجودة وأسماء أخرى عالمية في واحدة من أعرق المهرجانات التونسية مهرجان كارتاج الدولي. رجعين الأنغامنا مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. مادام نحكي على مهرجان كارتاج، غياب جوليا بطرس لأسباب خاصة تعتذر عن الحضور نظرا للأجواء اللي تعيشها لبنان في هذه الفترة، وعبرت عن عدم رغبتها أنها تكون حاضرة في مهرجان كارتاج الدولي.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة، يمكنهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من اليوم الأربعاء حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية أمس. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك

توجيه بداية من منتصف النهار. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، وتم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكمية المجمعة. في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس، انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكاف الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكاف، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا. دعا المجلس المحلي بجندوبة الشمالية إلى حسن التصرف في المنطقة الصناعية لارتياح 2 وتوفير رصيد عقاري وتوسعتها لتعزيز الاستثمارات الصناعية، بما يقلص من نسبة البطالة بالجهة. أكدت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر على أهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ الأغذية داخل المنزل وإعدادها، وذلك للوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وأوضحت في بلاغ نشرته وزارة الصحة أن النظافة الشخصية، خاصة غسل اليدين ونظافة المطبخ والفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة وحفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة واستعمال الماء الصالح للشرب في إعداد المواد الغذائية هي ممارسات بسيطة تحمي صحة جميع أفراد الأسرة. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم الأربعاء زيارة عمل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، وسيشكل هذا الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصية الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون مساء أمس جراء قصف الاحتلال الصهيوني جنوب غربي مدينة غزة. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش شن سلسلة من الهجمات على إيران، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على ما قالت إنها هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. موعد من الأخبار والقادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 7:30. إلى اللقاء.

0: رجعين مباشرة إلى نشرة جوية مفصلة على موجات إذاعة الكيف. سيبيني اليحيوي حاضر معي في المباشر. بليل صباح النور، أهلا وسهلا بيك. مرحبا.
1: صباح النور، صباح الورد، مرحبا بيك، مرحبا بك في مسمى إذاعة الكيف.
0: يعيشك سيدي، مرحبا. نقلت ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، البحر مضطرب في جهات وفي جهات أخرى مسموحة السباحة، وتفاصيل أخرى نأخذها معك أنت بليل.
1: تفضل أختي، مرحبا بيك. بالنسبة لتوقعات الجوية لليوم، كما قلت معتها طقس معتها في استقرار، عامة قليل صعب على أغلب المناطق. الريحة عموما بشكون معتها تقريبا القطاع الشمالي على شمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، قوية شوية فقط خاصة في محلين السواحل الشمالية في منطقة ريشون وصريفة المعتدلة. بالنسبة لبقية الجهات، البحر باش يكون أقل سراب على أغلب السواحل تاعنا، ما عدا في منطقة ريشون سكون محلين والضرب، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف صحيح اليوم مقارنة بيوم أمس، باش تتراوح القصة بين 32 و 37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعة الغربية، و 37 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. غدوة تقريبا أسرع عوامل جوية مازالت متواصلة، عموما طقس صفر إلى قليل السحب على أغلب المناطق، مازالت الريح من نفس التيارات معناتها مع شكون محلية قوية خاصة في السواحل الشمالية. البحر أيضا مازال محليا مضطرب خاصة في منطقة خليج تونس وقليل الاضطراب بقية السواحل، وارتفاع تدريجي في درجة الحرارة يبدأ من خلال يوم غد إن شاء الله ويتواصل إلى حدود نهاية الأسبوع، ومش يكون وقت محسوس أكثر خاصة يومي السبت والأحد. غدوة بشكون درجة الحرارة القصوى بين 34 و 38 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 38 إلى حدود 42 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشيلي.
0: مش طول بليل الفترة هذه والا
1: والله نبداو نحن توا ذيك هو جويلي شهر جويلي نبداو معناتها نعيشوا معناتها ثم بروبابل موزد كيف إمكانية نتاع موجات حر اللي باش تكون خاصة معناتها الأسبوع القادم تمشي تدريجيا ترتفع درجات الحرارة، لكن معناتها تجي نهارين ثلاثة أيام تطيح فيها درجة الحرارة بعد تعاود تسخن. ذيك هو مناخنا وذيك هو تقدر
0: هذاك هو الصيف.
1: هذاك هو الصيف،
0: هذاك هو الصيف. يومك سعيد بليل.
1: يومك سعيد عايش.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. 7:24 دقيقة رقم اليوم، ورقم اليوم صادر عن تقرير البنك المركزي ويخص نفقات الدراسة بالخارج. تقرير سنوي كما ذكرت للبنك المركزي التونسي كشف عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، توصل حتى 658 مليون دينار مقابل 507 مليون دينار لسنة 2024. تقرير اللي تسلمه رئيس الجمهورية بداية الأسبوع لما التقى محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، اللي أوضح أنه الزيادة المسجلة في هذه النفقات إلى جانب تكاليف الحج والعمرة كان من أبرز العوامل اللي ساهمت في ارتفاع إجمالي نفقات الأسفار لأغراض شخصية إلى 2.993 مليار دينار خلال سنة 2025 مقابل 2.779 مليار دينار في السنة السابقة، ويزاول أكثر من 30 ألف طالب تونسي دراستهم بالخارج، وتعد فرنسا الوجهة الرئيسية للطلبة التوانسة، تليها ألمانيا اللي استقبلت خلال 2024 نحو 7000 طالب تونسي لتصبح بذلك الوجهة الثانية المفضلة للطلبة التونسيين كما ذكرت بعد الوجهة الفرنسية. وبين التقرير أنه ميزان الخدمات التعليمية سجل عجز بقيمة 494 مليون دينار خلال سنة 2025 مقارنة بعجز بلغ 327 مليار سنة 2024، بما يعكس اتساع الفجوة بين المداخيل والنفقات المرتبطة بالتعليم خارج حدود الوطن. وأشار التقرير أن البنك المركزي أصدر في 5 سبتمبر 2025 المنشور عدد 10 اللي ضمن مراجعة شروط وإجراءات التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية خارج تونس، مع الترفيع في المنحة الشهرية للطلبة من 3000 إلى 4000 دينار، ومنحة الاستقرار من 4000 إلى 6000 دينار، إلى جانب توسيع نطاق الانتفاع بهذه التحويلات ليشمل التربصات الأكاديمية خارج الحدود. وكان رئيس الجمهورية اطلع خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا، كما جدد التأكيد على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، وأكد على أهمية أن المؤشرات الاقتصادية هذه تعكس يعني المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية على الحياة يومية للمواطن التونسي، انعكاسه يكون في كامل جهات الجمهورية. هذا هو رقم اليوم، 658 مليون دينار نفقات الدراسة بالخارج، وهذا الرقم صادر عن تقرير البنك المركزي. 28 دقيقة بعد 7 على موجات إذاعة الكيف، نجد تحياتنا لكل من اختار موجاتنا.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إشهار
5: يلا جو
6: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت بايبيين هدية مع العرض متاعك.
6: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
7: سيف السنة مع فيبرو تيتي، اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرو تيتي.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
9: امشي لعزيزة.
4: اشهار
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
10: صباح الخير، تمام 7:30 هنا بإذاعة الكيف.
11: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
10: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. ضمن عناوين نشرتنا القادمة اليوم، انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة، وبداية الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي المتعلقة بدورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90% لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكمية المجمعة. المجلس المحلي بجندوبة الشمالية يدعو لحسن التصرف في المنطقة الصناعية لارتياح 2 لتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يقلص من نسبة البطالة بالجهة. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان اليوم بالجزائر على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. مستمعينا الكرام، هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 8:00. إلى اللقاء.

تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي

0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: كفكف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش ما تفكرش
0: مادام حبي

تمر في عراس بلادك عادة تحيا للدايم ما تبخلش قالبين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

اغنيته حلوه يا محبا متع حياتك بنظره تسلك اذا كنت حزين. والعصفور من شجره لشجره اغنيته حلوه يا محبا.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم 4/8/2026. اليوم راحة بالنسبة لمونديال كرة قدم 2026 بعد اكتمال النصاب البارح في الدور الثمن النهائي بتأهل المنتخب الأرجنتيني على المنتخب المصري 3-2، وتأهل سويسرا على كولومبيا بضربات الجزاء 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 0-0. منتخب المصري كان عمل مقابلة كبيرة البارح ضد المنتخب الأرجنتيني، سجل من دقيقة 15 عن طريق ياسر إبراهيم بتوزيعة من إمام عاشور ورأسية ياسر إبراهيم في مرمى حارس المنتخب الأرجنتيني. بعدها كذلك في الشوط الثاني أو قبل الشوط الثاني ضرب جزاء لميسي في دقيقة 21 تصدى لها ببراعة الحارس مصطفى شوبيري اللي كان متألق في الشوط الأول وتصدى أكثر من فرصة بالإضافة لضربة الجزاء. الشوط الثاني كذلك بدايته كان طيب، المنتخب المصري سجل هدف ألغاه الحكم هدف زيكو بداعي مخالفة على مهاجم منتخب الأرجنتين في مناطق المنتخب المصري، لكن المنتخب المصري عاود رجع وسجل هدف الثاني في دقيقة 67 من كرة بين هيثم حسن وكذلك محمد صلاح، وزيكو سجل الهدف في الدقيقة 67. بعدها المنتخب الأرجنتيني عاد بهدف تذييل الفارق في دقيقة 79، هدف روميرو، هدف ممكن شكل المعارج في المقابلة لأن المنتخب الأرجنتيني يضغط، وسجل هدف ثاني تعادل في دقيقة 84 عن طريق ليونيل ميسي. كانت الناس كل ظن أن المقابلة مش تمشي الحصص الإضافية، لكن إنزو فرنانديز سجل هدف ثالث للمنتخب الأرجنتيني 90+2، ريمونتادا أكيد للمنتخب الأرجنتيني اللي فاز كذلك ب3-2 في الدور السابق على منتخب إفريقي آخر اللي هو منتخب الرأس الأخضر. هنا نتحدث على السذاجة ممكن للمنتخبات الإفريقية. السنغال وصلت متفوقة 2-0 على إنجلترا وخسرت 3-2. منتخب كوت ديفوار أيضا كان خسر مقابلته ضد النرويج. أيضا منتخب كونغو الديمقراطية البارح المنتخب المصري، يعني في الدقائق الأخيرة المنتخبات الإفريقية ممكن تتراخى، ممكن يربحوا قبل ما توفى المقابلة على هذيك. منتخب مصر ميلوم كان روحه البارح في آخر دقائق المقابلة رغم الظلم التحكيمي البارح للفرنسي فرانسوا لو تيكسي. بالنسبة لمقابلة الدور الربع النهائي بشكون على نحو التالي: غدا الخميس 9 جويلية، 9 ليلا المغرب ضد فرنسا، الجمعة 10 جويلية، 8 متاع الليل إسبانيا مع بلجيكا، السبت 11 جويلية، 10 متاع الليل النرويج مع إنجلترا، ونهار لحد 12 جويلية، 2 متاع الصباح الأرجنتين مع سويسرا. بالنسبة لمقابلات الدور نصف النهائي: الفائز بين النرويج وإنجلترا يلعب ضد الأرجنتين أو سويسرا، والفائز بين المغرب وفرنسا يلعب ضد الفائز بين إسبانيا وبلجيكا. ليونيل ميسي بتسجيل الهدف البارح الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني أمام مصر، وصل 8 أهداف في هذا المونديال، 21 هدف في مختلف مشاركاته في المونديالات، وهدف النسخة هذه في 2026. يليه النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي ب7 أهداف، والمركز الرابع للإنجليزي هاري كين ب6 أهداف، وتجمع ل5 أو 6 لاعبين ب4 أهداف: بيلينغام، ديمبيلي، أوريزابال، إسماعيل أسار، فينيسيوس جونيور، وكينيوس لاعب المنتخب المكسيكي. عندهم الكل 4 أهداف إلى حد الآن، لكن خروج إسماعيل أسار، فينيسيوس وكينيوس من دور السابق والدور ثم النهائي يبقى يعني المتنافسين على رقب الهدفين: ميسي، هالاند، مبابي، هاري كين، وبنسبة أقل بيلينغام، ديمبيلي، وأوريزابال. إلى أفريقيا وترتيب التراكمي للأندية الأفريقية حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر البارح. التصنيف فيه ماميلودي سانداونز جنوب أفريقي في المركز الأول، الثاني الأهلي المصري، والثالث هو الترجي الرياضي التونسي، الرابع نهضة بركان المغربي، الخامس اتحاد العاصمة الجزائري، السادس الزمالك المصري، السابع بيراميدز المصري، الثامن الجيش الملكي المغربي، التاسع الهلال السوداني، والعاشر على مستوى أفريقيا شباب بلوزداد الجزائرية. النادي الافريقي اعلن البارح تعاقده رسميا مع متوسط الميدان معتز الزدام 25 عام لمده زوز مواسم بعد ما كمل اجتياز الفحص الطبي بنجاح. الزدام ابن النجم الساحلي لعب في فالميرا ذلات في الترجي الرياضي التونسي المصري ومودرن سبور في مصر اربيل والشرطه في العراق. والمحطه القادمه هي النادي الافريقي ثاني انتداب بعد ياسين مرياح. المدافع حمزه بن عبده مغادرته للفريق البارح ورسميا امضى للاتحاد الليبي مقابل تقريبا مليار ونصف في كاسه النادي الافريقي، كاسه النادي الافريقي اللي فيها كذلك مليار مداخيل حمله اول فور وان، مداخيل هامه جدا للنادي الافريقي من اجل الانتدابات القادمه للموسم الجديد. مستقبل المرسى اعلن انقطاع عمل حارس سامي هلال بالتراضي. المستقبل كان تعاقد سابقا مع حارس النجم الرياضي المتلوي حمزه بن شريفيه وتعاقد ايضا مع المدافع المحوري فارس المسكيني من نجم المتلوي. النادي الصفاقسي ورفع المنع من الانتداب بعد التحيين الحاصل في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي بامكان النادي الصفاقسي القيام بالانتدابات، والانتدابات الرسمية هي مؤمن الرحماني من الترجي الرياضي الجرجيسي وغيث الصغير اللي في عقده مع النادي الافريقي. ترجي جرجيس رجع البارح للتمارين استعدادا للموسم الجديد تحت اشراف مدربه منصف مشارك اللي كان وصل بالفريق للدور النهائي لكأس تونس الموسم الماضي. تصفية دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التونسي راقي العواني أساسي البارح مع نادي آر إف سي اللاتفي وخرج في دقيقة 76، فريقه خسر أمام أرارات الأرمني 2-0. بطولة رابطة الشمال الغربي بالكاف الدور نصف النهائي في صنف الأوسط، اليوم اتحاد الرياضي بسليانة يستضيف البرق التستوري في ملعب قعفور بداية الساعة 4 مساء، وغدا في ملعب الكريب الساعة 4 نبر الرياضية مع المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة. نذكر في المدارس البطولة كانت لمستقبل برنوسة، الأداني لاتحاد سليانة والأصغر للبرق التستوري والأكابر مستقبل برنوسة. الكرة الطائرة وتحضيرا للدورة الترشيحية لبطولة افريقيا السيدات، المنتخب التونسي فاز البارحة على المنتخب الجزائري 3-1 في دورة الصداقة التونسية الجزائرية اللي شارك فيها منتخبنا كبريات مع منتخب الجزائر الأول والمنتخب الثاني. اليوم منتخبنا يلعب في 6 متاع العشية ضد المنتخب الجزائري الثاني، ونهار الجمعة لقاء أخير ضد المنتخب الجزائري الأول في الساعة 6 مساء قبل إجراء مقابلات الخاصة بالدورة الترشيحية لكأس افريقيا. المنتخبات الافريقية لكرة السلة متأهلة للدور الثاني من تصفية مونديال قطر 2027، هي تونس، الكامرون، مصر، انغولا الرأس الأخضر، كوت ديفوار، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، غينيا، نيجيريا، مالي والسنغال. وفقط ملاحظة انه 5 منتخبات من جملة 12 منتخب هذوما باش يتأهلوا الى المونديال سنة 2027 في قطر. أكمل أخبار الرياضة بالدور الربع النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، البارح يانيك سينر الإيطالي يتأهل على لينارد شتروف الألماني 3 مجموعات مقابل 0، وباش يواجه في الدور نصف النهائي نوفاك جوكوفيتش الصربي اللي فاز بعد مقابلة ماراثونية دامت 5 سوايع وربع على فيليكس أليازيم الكندي 3-2، 7-6 لجوكوفيتش، 6-3 لأليازيم، 6-3 لجوكوفيتش، 7-6 لأليازيم، والمجموعة الحاسمة تايبريك 7-6 لنوفاك جوكوفيتش كيف ما قلنا في 5 سوايع وربع. اليوم دور ربع نهائي بين فلافيو كوبولي الإيطالي وآرثر فيري البريطاني وتايلور فريتز الأمريكي مع زفيريف الألماني. في الفتيات الأمريكية كوكو غوف أزاحت مواطنتها جيسيكا بيغولا 2-1، وبشواجة في الدور نصف النهائي كارولينا موكوفا تشيكية اللي فازت على ناومي أوساكا اليابانية 2-0. اليوم ربع نهائي مارتا كوستيوك الأوكرانية مع جاسمين بوليني الإيطالية وليندا نوسكوفا التشيكية مع إليز مارتينز اللاعبة البيلاروسية. بالنسبة أو البلجيكية عفوا، غدوة الخميس نصف نهائي بين موكوفا وأوساكا، ونهار الجمعة نصف نهائي سينار جوكوفيتش في بطولة ويمبلدون. نقطة الختام لأخبارنا الرياضية، مشواركم يتواصل مع حنان بن وصفة في منوعة صباح الخير حتى للتسعة ونصف. إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
3: يلا جو
2: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات،
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
5: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم المغني والموسيقي الكوبي راؤول باز، أحد الرموز في حركة تجديد الموسيقى الكوبية المعاصرة. الأربعاء 8 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
2: إشهار
6: صباح الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
6: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. وضمن عناوينها اليوم انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة، وبداية الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي المتعلقة بدورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان اليوم بالجزائر على اجتماع

0: وزارة التربية أمس، ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، أي القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. كما انطلق أمس التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة اليوم 4/8 جويلية وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف نهار اليوم. في الشؤون الجهوية، قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي إن الأمطار الأخيرة التي شملت عددا من معتمديات ولاية سليانة أثرت سلبا على سير موسم الزراعة الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد، لكنها ستنعكس إيجابا على الأشجار المثمرة والزيتين. وأشار المخزومي إلى أن ولاية سليانة تشكو خلال الموسم الحالي من نقص كبير في آلات الحصاد، ما ساهم في تعثر حصاد القمح الصلب واللين، وصفا الموسم الفلاحي الجاري بفوق المتوسط نظرا لنقص التزود بمادتي الديابي واللامونيتر مع بدايته وظهور بعض الأمراض الفطرية. كما تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، وتم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة، وفقا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي الذي أكد عدم تسجيل أي إشكال في عملية التجميع والإجلاء.
1: نسبة تقدم الموسم في حدود 90%، بس ما لاحظناش يعني مشاكل خاصة في عملية الحصاد وعملية خاصة تقبيل المحصول وعملية الرفع. يعني أثناء وقت كان التحضير جيد والحمد لله كانت النتائج جيدة جدا، وأنه تعدى موسم ما فيش حتى إشكالية. اليوم جمعنا في حدود 1,250,000، تعتبر كميات ممتازة. احنا ما زالت خاصة كلمات كبار ما زالوا ما كملوش، إن شاء الله نبقوا ثانيين على مستوى التجميع. كيف بالنسبة للخلاص للفلاح قاعد يعني الحوالات نتاعهم تجي، دعوا الفلاحتنا اللي خاصة يشوفوا أنه ربما تظلم في عملية التعيير في الأسواق، ما احنا يعاود يعمل مطلب ليعاود التعيير، وإن شاء الله كل واحد يأخذ حقه. من نطلبه المواسم القادمة كيف نبنوا على الحاجات الإيجابية اللي صارت أثناء.
0: انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكاف الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكاف، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا، وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس. رئيسة جمعية جسور المواطنة بالكاف أمال عرباوي تضيف:
2: المشروع اليوم يتوارى 15 شابة ومرأة من زعفرانة باش يعيش سلسلة من الدورات التكوينية وسلسلة من المعارف في علاقة بالمهارات نتاع الصناعات نتاع التحويل نتاع الحرفي اللي في علاقة برغباتهم هما، وفي علاقة زادة بالمواد الأولية الموجودة على مستوى جهتنا، لأن نستثمر في الرأس المال البشري نشوي في نفس الوقت الإمكانيات المادية للجهة والإمكانيات الطبيعية للجهة. المشروع قاعدين اليوم في عملية انتقاء وفقا لمعايير معينة ومقاييس معينة باش تستمر الحكاية وباش تكون نموذج زادة تاع نجاح يتبنى عليها، وهكا تستمر حكاية التمكين الاقتصادي مع النساء والفتيات ومع فريق الباكت ومع فريق المحلي على مستوى الزعفران.
0: توجت بلدية وشتات الجبيلة بباجة بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني ضمن 5 بلديات متوجة، متمثلة في جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار تقديرا لمجهودات عدة أطراف في مجال النظافة والعناية بالبيئة. كاتب عام البلدية حياة حسناوي وهذه الإضافة:
3: بلدية وشتات التجميلة ضمن الخمس بلديات المتوجة بالجائزة، وهي في الحقيقة نتيجة مجهود كبير من البلدية وأعوانها، وكنا حريصين شديد الحرص في الواقع وما زلنا حريصين، وهذا مطلب مشروع للمتساكنين ولمتساكني البلدية.

0: هدية جميعهم وحقهم في بيئة جميلة ونظيفة، وإن شاء الله تتواصل هالمجهودات ويتواصل السعي إلى ما هو أفضل إن شاء الله وتتحقق العيش في بيئة سليمة ونظيفة. والجائزة متمثلة في 100,000 دينار لكل بلدية متوجة تدعيما لها وتشجيعا للعمل البلدي من أجل بيئة نظيفة.
1: ونواصل مع أخبار الجهات، إذ دعا المجلس المحلي بجندوبة الشمالية إلى حسن التصرف في المنطقة الصناعية لارتياح 2 وتوفير رصيد عقاري وتوسعتها لتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يقلص من نسبة البطالة في الجهة. عضو المجلس المحلي بجندوبة الشمالية حسام عرفاوي يضيف:
2: المنطقة هذه وفرت برش مواطن شغل، لو تعمل مصنع جديد لكواب السيارات بتكلفة معناها قيمتها 27 مليون دينار، وبشوز معناها الطاقه التشغيلية اللي هي 2500 عامل، يعني بعد ما يكمل معناها كل شيء معناها من البنية التحتية للمصنع البرشة حاجات، راح نستناو المنطقة الصناعية هذه تكون معناها حلت برشة مشاكل معناها للتشغيل في صفوف شبابنا. ثم بعض العراقيل يعني في العقارات وفي البنية التحتية وفي برشة حاجات، لأنه زوز مصانع مش كفي ولاية كاملة، تنوي يعني تتحسن الأمور العقارية وكون ثم تسهيلات الأراضي الدولية بناء يعني مصانع أخرى. ثانيا معناها الاعتناء بالبنية التحتية والطرقات، لأن المستثمر يبني مصنع يكون مستمر على البنية التحتية، وزاد الإجراءات الإدارية تكون زادة متساهلة ابتداء من السلطة الجهوية بالصورات المركزية. وماذا بين المنطقة الصناعية ارتياح 2 ما يكونش فيها زوج معامل بركة، يكون فيها 5 ولا 6 ولا حتى 10 الإجراءات ولا منطقة صناعية كاملة، ولكن نقضيو على البطالة يعني بنسبة كبيرة.
1: في الشأن الوطني، أكدت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر على أهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ الأغذية داخل المنزل وإعداد الطعام، وذلك للوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وأوضحت في بلاغ نشرته وزارة الصحة أن النظافة الشخصية خاصة غسل اليدين ونظافة المطبخ والفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة وحفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة واستعمال الماء الصالح للشرب في إعداد المواد الغذائية هي ممارسات بسيطة تحمي صحة جميع أفراد الأسرة. وبيّنت وكالة تقييم المخاطر أن سوء حفظ الأغذية أو التعامل معها بشكل غير سليم قد يؤدي إلى تكاثر الكائنات الدقيقة المسؤولة عن حالات التسمم الغذائي، مضيفة أن الالتزام بالممارسات الجيدة يحمي صحة جميع أفراد الأسرة. قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أمس إحالة التقرير التأليفي حول مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26/2030/2020 إحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها غدا الخميس 9 جويلية. يؤدي وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج محمد علي النفطي اليوم الأربعاء زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ليشرف الوزيران على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. وسيشكل هذا الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصيات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تأكيدا على تقاليد التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين. ضمن أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون أمس في قصف الاحتلال الصهيوني لحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4,320 شهيداً وأكثر من 12,200 مصاب حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية يوم أمس. ويواصل الجيش الصهيوني اعتداءاته على لبنان رغم سريان اتفاق الهدنة وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس أمس أن الجيش شن سلسلة من الهجمات على إيران، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على ما قالت إنها هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وفي الأثناء قالت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إن القوات المسلحة الإيرانية ستوجه ردا ساحقا بعد اتهامها الجيش الأمريكي باستهداف أجزاء من جنوب إيران، فيما وصفته بأنه عمل عدواني سافر، محذرة من أن طهران لن تسمح بتدخل الولايات المتحدة في إدارة مضيق هرمز. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اليوم انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، وبداية الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي المتعلقة بدورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90% لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان اليوم بالجزائر على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: صيف آمن.
6: يرجى من الإخوة الفلاحين والمزارعين المحاذية أراضيهم للغابات عدم حرق الحشائش اليابسة إطلاقاً، وعند حصاد محصولهم ضرورة وجود مدفأة، سهريج ماء، جرار بمحراث، وعند الانتهاء من حصاد محصولهم حرث شريط وقائي يفصل بين أراضيهم والغابة بعرض 20 متراً. في الأعياد والمناسبات والأعراس يرجى عدم استعمال المفرقعات داخل الغابات وبمحاذاتها.
5: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك
5: هايتك تحيتنا لكل مستمعينا واليوم باش نحكيو على شركة مايكروسوفت اللي أصدرت تحديث جديد لنظام ويندوز 11 يعالج خلل تسبب باستهلاك ملف النظام مساحات ضخمة من سعة التخزين وصلت لدى بعض المستخدمين إلى مئات جيجا بايت ويتضمن تحديث جويليا 26 الاختياري اللي يحمل الرقم KB5095093 إصلاح يحسن استخدام مساحة القرص لملف يسمى Capability Access Manager DB وهو ملف يثبت افتراضيا مع النظام ويرتبط بإدارة أذونات التطبيقات ونذكر أنه عدد من مستخدمي نظام ويندوز 11 كانوا اشتكوا خلال الأشهر الماضية من تضخم حجم هذا الملف بنحو غير طبيعي إذ أفاد أحد المستعملين أنه وصل إلى نحو 500 جيجا بايت في جهازه في حين سجل آخرون أحجام تراوحت بين 12 و200 جيجا بايت مما أدى إلى استنزاف مساحة التخزين المتاحة. لم تكشف مايكروسوفت السبب المباشر وراء المشكل لكن تقارير أشارت إلى أن النظام ربما كان يواصل تسجيل أحداث متكررة مرتبطة بطلبات الوصول إلى أذونات التطبيقات أو أعدادات الخصوصية مثل خدمات الموقع مما تسبب بتضخم الملف تدريجيا. لن يكشف قسم التخزين في أعدادات ويندوز عن المصدر المشكل إذ يعرض المساحة المستخدمة فقط دون تحديد الملف المسؤول عن استهلاكها وللتحقق من الإصابة بالخلل توصي التقارير باستخدام أدوات مثل تري سايز أو ويز 3 اللي تعرض أحجام الملفات والمجلدات بالتفصيل مما يتيح معرفة ما إذا كان ملف Capability Access Manager DB قد تضخم بنحو غير مبرر. يمكن للمستخدمين المتضررين تثبيت التحديث عبر الانتقال إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى قسم التحديثات واختيار الخيارات المتقدمة وبعدها الضغط على التحقق من وجود تحديثات اختيارية ثم تنزيل تحديث جويليا 2026 الاختياري وتثبيته لحل المشكل.
4: هاي تك
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار

0: إشهار.
1: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
0: إشهار
1: إذاعة الكار
4: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
5: رجعين 32 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة الكيف. هذه منوعة الصباح الأولى متنا لتوفى 9:30. تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا. شكرا للناس اللي كتبونا على صفحة رسمية راديو الكيف. وقيت باش واحد يخمم في الدبارة إيه. نجي اليوم في بيجا وأسعار السوق معاك نجي نتعرفوا على الكميات الموجودة على الأسعار على الفرق بين بداية الأسبوع اليوم الاربعاء. صباح النور، اهلا وسهلا بيك.
6: وخير حنان وخير كيف مستمعي اذاعه كيف.
5: يعيشك، مرحبا بيك ناجي. اسعار السوق
6: عليك يعني. اسعار السوق بطبيعه بعد في سوق ناجي خير الدين باشر معروف ببزنيز تعرفوا اكثر بطبيعه الاسعار اليوم الاسعار المتداوله اكيد على فماشي نقص في التزويد بطبيعه حنان في كافه المنتوجات على كل حركيه مازالت مش كبيره برشا.
5: اي مازال بكري شويه
6: مازال بكري شويه
5: تعرفوا ولو انه راه ثم شكون اللي خير باش تورى وقضى قضيته الكل ورجع للدار على السخانه على الطاقه سكها.
6: ايه طقس سخون البارح سخون وبطبيعه الايامات الجايين ومعناها سخونين الناس مره دي بحق حنان استنى في السوق اليوميه جديده بالحقيقه معناها تشكيات كبيره لانه ماهوش مثقف تشكيات كبيره كونه معناها سخانه برشا فيه الحقيقه حنان لانه ماهوش مثقف وحتى اللي يمشي يقضي منه ويتقلق الحقيقة. إن شاء الله البلدية تلقى حل لأنهم الخضارة توا عندهم تقريبا أكثر من شهر الخضارة تشكيوا من سخانة ياسر في السوق حنان وما الحقيقة لأنه حتى المكان لحد الآن مقلقين منه وإن شاء الله يلقوا حل طبيعة لأنه غاديك نلقوا حنان السوق خضارة ونلقوا الغلال ونلقاو زيادة الفريب الناس اللي تحب تمشي معناها غاديك في الفريب على كل إن شاء الله يسقفوها بالنسبة وكما نعرفوا سخانة تاويكة وباش يجي يتبدل الطقس قرار يطالبوا تسقيف على كل. بعد جولتنا باش نعطيكم فكرة مفصلة للناس اللي باش تخرج بعد شوية ويجي يقضيهم سوق ناجي خير الدين باش المعروفة بزنيز اللي هو معروف بالحركية نتاعو والخضرة نتاعو بصفة يومية. البطاطا بالنسبة للبطاطا ارتفعت مقارنة أسبوع على الفارط. البطاطا اليوم 17% حتى ل 2000. الفلفل 12% الحار حتى 16% الحلو. طماطم من 600 مليم فما 800 فما بدينار. البصل 800 حتى 12%. المصواب فما 12% فما 15%. البرود 3500. السفناريا ب 16%. القرع الأحمر دينار البرج. والقرع الأخضر فما 12% حتى 17% مليم. الخضر الورقية تقريبا من دخل السيف حنان طايح السوم نتاعها اليوم تخدم مثل المعدنوس كرافس تبناخ سلك ب 400 مليم. السلايت الخس 15% اللي في دينار. الغله موجوده تقريبا برشا انواع الناس ثم برشا ناس تحب الغله حنان لكن الاسعار الحقيقه غاليه لاحظناها مرتفعه تسمى معناها بالنسبه مقارنه بالسنوات الفاتت تطيح من 3000 حتى 4900. الخوخ وتبدا 3500 ل 4500. بالنسبه للبطيخ 12% الكيلو. ثم بالكعبه من 2000 ل 2500. الدلاع 600 حتى 800 الكيلو. والدقله 9000 حتى 10000. ثم الفريز ولو انه ولا قليل برشا حنان نعرف في اخر الموسم
5: كان ممكن العربي كان نتاع وشتيتا مثلا موجود
6: الفريز وشتيتا موجود. الفريز تقريبا نجم نقولوا حنان اخر شهر الموسم يعوج ويليا وسنه يخدم بالباهي الفريز اللي هو تو من 5500 حتى ل 6 دينارات. اللحوم البيضاء بين البارح واليوم فما نقص اكدوا لي عدد من اصحاب محلات بيع اللحوم البيضاء. النقص هذا اثر على الاسعار اللي هي نعرفوا الفتره اللي فاتت وصل حتى الكيلو ب 7500 اليوم بالنسبه للدجاج 8500 وفما بالكعبه من 10000 حتى 15 دينار. الاسكالوب 17 دينار، الكبده 12 دينار، كويزداند ب 9000، الكركاس 2500، والجوانح الدجاج 5000، والعظم سعره 360 مليم. اللحوم الحمراء تقريبا الحاجه الوحيده اللي ما طاحتش 60 دينار، العلوش والبرشني بالنسبه للهبره بقري 48، كرش علوش 15 دينار، كرش بقري 10000. بالنسبة للكبدة علوش 60 دينار، كبدة بقري 50، رأس علوش وألا برشني من 20 حتى 25 دينار، الهارقمة 15 دينار، المرقاز من 30 إلى 35 دينار. تقريبا اللحوم الحمراء ما فماش فيها حل حتى من الدولة، ما فماش تحقيق حنان واصل في الارتفاع. بالنسبة نخدم معكم بالحوت، والحوت فما نقص، ما فماش برشا انواع في السوق حسب المحلات اللي شفتهم، واليوم يبيعوا بصفه يوميه سردينه 5800، شورو كيف كيف 5800، مورجين 9500، مازلي 19 دينار و800، والدورات 22 دينار و800. هذوما الانواع الموجودين، وان شاء الله معناها الناس تهبط تلقاهم في السوق بالاسعار اللي قلت عليها. تقريبا حاليا اجماليا الخضره معناها نجم نقولوا كل نهار كيفاش حنان يعني وصلت فترة تاح بالباهي، لكن توا بالنسبة للبطاطا فما مشكلة حنان يعني البطاطا رجعت ارتفعت،
5: والنوعية ماهيش حاجة كبيرة نيش،
6: والنوعية ماهيش حاجة كبيرة الحقيقة حنان يعني ان شاء الله تتوفر مد ما عدا مد البطاطا، باقي المنتوجات معناها مرة تطيح مرة تطلع شوي مرة تطيح، لأن توا عندنا مناطق سخوية حنان يعني مناطق سخوية عمومية المفروض يكون الأسعار في المتناول
5: أقل برشا حتى من هك.
6: إي وإن شاء الله يلقاو تطيح شوية مادة البطاطا ويكون الأسعار نتاعها في المتناول. إجماليا نقولوا القفة تاع المواسم مازالت تتكلف حنان يعني لأنه اللحوم الحمراء مازالت مرتفعة، بعض المنتوجات زيادة من الكيما الغلال زيادة الأسعار نتاعها متحركة. هي بطبيعة حنان هذه فكرة على الأسعار اليوم من سوقنا خير الدين باشا المعروف باب الزنايد.
5: يعطيك صحة، شكرا ليك ناجي، نهارك مبروك. هذه فقرة أسعار السوق، فقرتنا الموالية عياد جاهزة، وميكرو تروتوار كالعادة نهار الأربعاء. الفقرة هذه اللي أمنها زميلنا مصدق شيرني. مصدق صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
0: صباح خير حنان، صباح خير لكل مستمعي ذات الكيف. اليوم حنان حبينا بعد ما فت الامتحانات وتقريبا دخلنا في العطلة نشوفوا كيفاش باش نصيفوا. الصغيرات يحبوا يصيفوا، حتى الكبار ثاني يحبوا يتفرهدوا،
5: الناس الكل يحبوا صيف،
0: الناس الكل يحبوا، الناس الكل خاصة نحن جهتنا الناس الكل يحبوا نمشوا للبحر. هل نحن عدنا الإمكانيات باش نمشوا نصيفوا؟ ظروفنا تسمح لنا كيفاش نصيفوا؟ ثم شكون يقترض، ثم شكون يدبر راسه ويرفكي مع جماعة، كل واحد وكيف ها. وحبينا خرجنا للشارع وشفنا راي المواطنين.
7: انت تقول لي على البحر، البحر شكون مازال يمشي له البحر تو؟ وشكون مازال يفكر فيه؟ الليل ب 100000، واش مش تاكل واش مش تشرب؟ فهمتني؟ ومن ازمه الواحد يخرج من ازمه لازمه، ترى ما تحتوش البحر، تحتو على القليل، القليل مش يمشي حاطه دماغه من الاسطوره. اما تحتو على الناس مثل الليل اللي يخرج فيه 1500 و1600 نجمش بحر، وما نجمش شرب. البحر لقاه واحد ياخذ 400 500 يمكن يمشي للبحر. اما البحر طلع برشا عباد مش قاعد تخمم من الاصل وما تعرفوش من الاصل. علاش؟ من المعيشه اللي غالي، كل شيء غلا، شيء مصاد، كل شيء غلا، ما عادش تشوف حد شيء. هذا ما نقول لك.
8: بالنسبه للبرمجه الصيفيه السنة، نحن على بالنا ان شاء الله نمشوا نصيفوا، لكن كل شيء غالي وان شاء الله نعملوا البرنامج، والصغار هم اللي لزونا باش نمشوا نصيفوا. ان شاء الله ربي يكتب لنا الخير من هنا لقوت نعملوا برنامج ان شاء الله.
9: كنا حاط روح ومعناتها ديما نقولها باش نوصل الهدف هذاك، لكن الهدف كان يوصل ليه كان بعد كره وجرب. تو كيما سبت العيد بس هي ثم الناس ثم الناس بعيد يشوف ثم الشعب ثم قاعد الساحل الحمر خصوصا ما وصلش تشوف. كيفاش تحب نمشي باش نتفادى نمشي البحر ولا نمشي ديما محتاج جيب جميل نازل خير في الاخر. دي محتاج من المناسبة هذه مناسبة أخرى بيمشي تفرهد ما عادوش كان يمشي تفرهد ديما يروح دي محتاج المواطن المواطن من المناسبة لازم ما عندوش حتى حل هو دي باش يوصل ما عندوش حتى حل خويا هذيك الدنيا معناتها وقت الحكم علينا
10: ولد عمي صغار يحبوا يمشوا والمرأة تحب تتبحر أما لكن بويش كي نلقى بويش نوكلهم ونشربهم غير نديهم البحر البحر الليلة باش تبات كم باش تبات وين باش تبات الرمل باش تكري الليلة أقل ليلة باش تلقى دار بخمسين ألف خاطي الماكلة خاطي الشراب خاطي الفياج خاطي كل شيء منين ولد عمي ربي ينوب علينا وربي يعدل أحوال البلاد وهذيك هي
11: بالنسبة للاستياف أنا نهز لأولادنا مش نعمل ثلاثة أيام نهايرين كاكا ثلاثة ليالي ونهارين نمشي نهز لأولادي يعملوا دورة غادي يتفرهدوا خير ما ثماش معناها نمشي الوتيل معناها 400 نتبع البروموسيونات نتاع الوتلة نعمل ثلاثة أيام ولا نهايرين ونروح على روحي معناتها يفرحوا يشيخوا الأولاد ومعناتها والحمد لله معناتها واحد كي يبدأ عنده ما فيه باس يفرهد صغيرات وما فيه باس معناتها ال 400 ولا 350 مش يجي عائل كبير معناتها على العائلة ولا حاجة 300 معناتها ولا 400 نهايرين معناتها يتفرهدوا بيسين واحد وكهو ما نمشي حتى
12: ودي نحب نمشي ماذا بيا نمشي نحب نمشي نتمتع كما تتمتع الناس ونتفرهد كما تتفرهد العباد اما يلا غالب ظروف خويا صاحبي ما نجمش ما نقدرش عائله وكري و ما نجمش هو عندنا الدوش وكهو شادين به دينا حتى اللي يفرج علينا
13: مشوا للبحورات الصغيرات اللي يحبوا يتفرهدوا عام كامل معنا ونمشوا نتلف مره راسكو عند الحباب والاصحاب حتى كان يبدو يخزروا لنا في نظرة هكا ممكن الضوانة نصر معاهم بجهد لعطاء ربي مرسكي حسينوا في كل حالات مرسكي ومن بعد كانها هانا نمشوا ساعات نمشوا ونخذوا قروض باش نتلازوا بالصيف عارفينها وتصدقني قسما بالله نتلازوا عجل صغار نرى وعجل باش نحبوا نتفرهدوا حتى نحن معناش الحق باش نتفرهدوا حتى الكبار كيما يتفرهدوا الصغار نتفرهدوا نحن الكبار باش نمشوا ونخذوا القروض
5: هذا هو مصدق لمن استطاع إليه سبيلا القروض تراسكي المهم كل واحد كيفاش يختار
0: كل واحد
5: يبقى زيادة من الحاجات الصعيبة اليوم انك باش تمشي تصيف و... إلا غالب هذيك هي الحقيقة مية برشة وين سرم حتى الظروف صعيبة لابد أن يخليه ثلاثة أيام أربع أيام باش يتفرج
0: هو أكيد حنان خاصة ظروف كيف ما حكوا الأغلبية تقريبا كي يقول لك لكن وفر الماكلة ومعناها وظروف المعيشة اليومية العادية كي نوصل نوفر هذا ما نعتبر سلكتها لأنه صحيح الناس كل ثم واحد وما يحبش يتفرهد ثم واحد ما يحبش البحر خاصة نحن تشوف توا سخانة معناها 35 وماشي حتى 40 فما فوق يعني يقول لك هذه ما بينا نخذ راحة نمشي نتفرهد كيف غيري الناس خاصة الصغيرات هما راهو اللي لزوا توا الكبار ولكن معناها أقل حدة شوي أما الصغيرات يشوفوا خاصة كذا الجيران أو مجمع مشوا صيفوا كذا يماروا بعضهم يقول لك حتى أنا علاش ما نمشيش وما صغار ما يعرفوش الظروف شنو الظروف اللي تحكم راهو إن شاء الله معناها هي حنان لو كان حتى بصراحة حتى قبل كانت الكشاف والمصايف كانت تلعب دور كبير طيب صراحة قلت ومعادش حتى كيف بكري حتى توكي باش تمشي الكشاف أقل أقل أقل فرد أقل 200 دينار
5: هو نصدق اليوم شركات الجهوية للنقل في إقليم الشمال الغربي انطلقوا في جملة من الرحلات اللي تقريبا تتواصل حتى نهاية شهر أوت هكيك اللي مش قادر على الإقامة وعلى الوتيل وعلى كذا وعلى الكري وغيره ينجم يهز صغيراته في نهاره ويرجعوا لأنه ثم الحافلات اللي تنطلق يعني من 5:30 وترجع من تبارقة مثلا لأنه هذه وجهتنا نحن في الشمال الغربي يرجعوا مع 4 نتاع العشية 3-4 مرات به خير من بليش واليوم اللي نشوف أنه مثلا جنوب الولاية قلعة سنين المناطق المجاورة الجنوب الولاية الكل دهماني سرس جهات الكيف الكل ينجموا يتمتعوا بالبحر من خلال الرحلات اللي تنظمها شركة جهوية للنقل بالكيف اللي تنطلق كما ذكرت من 5:30 حتى ورجوع ديما يكون الاربعه نتاع العشيه به حل من الحلول في ظل هالغلاء اللي كنا نحكيوا عليه
0: أكيد هو خاصة السنة هو الحفلة في الحقيقة في السنوات الأخيرة كان مدينة تجروين بركة اللي تنطلق من الحفلة. السنة بصفة خاصة معناها كل المعتمديات تقريبا ولاية الكيف كامل بصفة عامة، الشركة الجهوية للنقل معناها مشكورين فكروا، وإن شاء الله معناها هو كيف ما حكينا نحن قبل في الموضوع هذا هو الحفلة ترجع في الأربعة نتاع العشية، ويقول لكم ماذا بينا اللي يمشوا خاصة تو اللي ماشي ومش يرجع،
5: راو
0: إذا كان تفوتوا الكار في الأربعة
5: ماش عنده حل واحد آخر،
0: راو عنده الحل الوحيد أنه يبيت عرمل
5: كما جاء في التقرير. يعطيك الصحة مصدق، شكرا ليك، تحية ليك، الناس اللي يسمعوا فينا الكل في جنوب ولاية الكيف. راو نفس الشيء بالنسبة لشركة جهوية للنقل سليانة وبيجة وجندوبة، هكا باش نكونوا واضحين، لأنهم برمجوا عدد من الرحلات اللي تواصلوا حتى نهاية شهر أوت القادم. 8:46 دقيقة، نذكر أنه اليوم تنطلق بداية من 10:00 صباحا عملية التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا دورة 2026 عبر الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال. هذا ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية، ويمكن المترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. وينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام، وتتوفر خدمة نشر نتائج الامتحانات بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال حسب الوزارة. بالنسبة للمتفعين بخدمة الهاتف الجوال بسعر إجمالي 950 مليم، هذا بالنسبة لدورة المراقبة. حظ سعيد ونجاح والتوفيق لكل المترشحين. نذكر بعد شوية إن شاء الله بشكون في ضيافتنا مدرسة ابتدائية 2 مارس 34 بالكيف اللي تألقت في مناظرة اجتياز امتحان السيزيم والالتحاق بالاعداديات النموذجية. بعد شوية إن شاء الله بشكون عنا استضافة لهذه المدرسة.

0: رجعين ونجدوا تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف، ونجدوا تهانينا لكل المتفوقين في مناظرة الالتحاق بالأعداديات النموذجية بالنسبة لإقليم الشمال الغربي. ألف مبروك لكل الملتحقين بالأعداديات النموذجية. نذكركم بالصيدليات المناوبة لليوم بالنسبة لولاية الكيف في قلعة سنين، صيدلية سيف الدين المسعودي في تجروين هجر المسعودي، في السرس بسمة بالضيف، الدهماني سامي الضاوي في نبرية من المزي، على مستوى مدينة الكيف سميرة لتبرسق لذا الحيوني، محمد يحيى نصر، خالد تتاني، وفي سقية سيد يوسف أمال البغانمي. في ولاية بيجة الصيدلية المناوبة لهذا اليوم، محمد علي بن حميدة في تستور، في بيجة خديجة الشيخ، عبد اللطيف بوجناح، في نفزة صيدلية صوفيان الغزواني، في مجاز الباب سهام القاسمي، في تبرسق الهادي بالهادي، في تبار رفيق جزم، في واد الزرقاني ديال شلواني، في سيدي اسماعيل صيدلية في راس النسيري، في ولاية سليانة في قعفور جلال الدين بن فرحات، في بعرادة محمد البنجاجي، في الكريب محمد تقية، في سليانة رجب أبو بكر، في الروحية هنون الحسني، في مكثر محسن الرمضاني، في كسرة صيدلية يوسف المفداوي، في برقو عصام بن عطية، وفي مدينة برقة صيدلية نور الدين بساسي، في غار ديما في ولاية جندوبة العروسي لانكشاري، في عند راهم رضا ضيفلي، فرنانة فرح العبدلي، جندوبة الجنوبية بثينة بوعاني، هند دخيلي في جندوبة الشمالية، في بوسالم سليم البوسالمي، وفي بلاريجيا صيدلية أحسين الغزويني. 57 دقيقة بعد 8 على موجات إذاعة الكيف، نجدوا تحياتنا لكل من اختار موجاتنا هذه منوعة الصباح الأولى حتى للتسعة ونص على موجات إذاعة الكيف.
1: صباح الخير.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: من قريب، من بعيد، 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
2: إشهار
3: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: اشهار
5: التاسعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، حيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة، وفقا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي الذي أكد عدم تسجيل أي إشكال في عملية التجميع والإجلاء. انطلقت المرحلة الأولى من مشروع تمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكافة الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكاف، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا. توجت بلدية وشتة تجميلة بباجة بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني ضمن 5 بلديات متوجة متمثلة في جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في مجال النظافة والعناية بالبيئة. دعا المجلس المحلي بجندوبة الشمالية إلى حسن التصرفية في المنطقة الصناعية لارتياح 2 وتوفير رصيد عقاري وتوسعتها لتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يقلص من نسبة البطالة في الجهة. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية.

0: דפנה יזינה. מה? טוב יקשר.
1: مرحبا بكم الناس الكل. الصيف كما

0: تعرفوا ضيف الصيف متاع الأفراح والمهرجانات والسهريات، الصيف زادة متاع التعب والإرهاق، لكن رد بالك تسوق وانت ناقص تركيز وانت ناقص نوم وانت تاعب وانت عديت ليلتك ساهر في مهرجان ولا في حفلة ولا في مناسبة عائلية، على خاطر التعب في الطريق وهك النوبة متاع النعاس أخطر حتى من السرعة نفسها. ثواني صغيرة متاع غفلة ينجموا يبدلوا حياتك وحياة غيرك. كان تعبت وانت تسوق أو لاحظت أعراض متاع نوم أو نعاس خفيف، ما عليك كان توقف الكهرباء مباشرة في مكان آمن وتخرج من الكهرباء تشم شوية هواء وإلا تشرب شربة ماء، وإذا لزم تغسل وجهك وترتاح شوية، وابعد على كل حاجة تشتت لك التركيز متاعك. 10 دقائق راحة نجم تسوق بعدها 100 كيلومتر وانت مركز في حالة طبيعية. 10 دقائق راحة خير ما تعاند وتكمل تسوق وانت تعب وما تدريش على القطر وقتاش يوقع. 10 دقائق راحة كافية باش تخليك تسوق وانت مرتاح وفايق وفي فورما. الطريق تستحق أكثر تركيز والسلامة تبدأ منك، والنوم سلطان ينجم يغلبنا في أي لحظة. إذا حسيت روحك تعب وانت على مقود السيارة، ما عليك كان توقف وتتمتع بشوية راحة باش تكمل طريقك وتوصل لباس. وإن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف 9:11 هو توقيتنا بكري شوية. هنينا الناس اللي ناجحين وعطيت بلاغ وزارة التربية بالنسبة لمؤجلين لدورة الأبطال في امتحان البكالوريا اللي من اليوم تنجموا تبعثوا الاسميس نتاعكم وتاخذوا النتائج نتاعكم إن شاء الله قبل الإعلان الرسمي. والبارح قلت البارح ثم نتائج السيزيام وما شاء الله يعني أرقام متميزة بالنسبة للوليدين من تونس الكل من الشمال للجنوب. اليوم صبحنا نحكيه على معادلات ممتازة جدا من مختلف المناطق، شفنا القروين، شفنا صفاقس، شفنا الكيف، بنقردين وغيرها من المناطق اللي متميزة على المستوى الوطني. جهوين فرحانين برشا انه المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 بالكيف تكون واحدة من المدارس اللي حققت أرقام طيبة، هي الأولى على مستوى ولاية الكيف وكذلك الأولى جهويا. خلينا نعطيكم الأرقام لأنه على مستوى ولاية بيجة ثم مدرسة خاصة اللي نجحوا 15 تلميذ، ألف مبروك ليهم. على مستوى ولاية جندوبة 12، وعلى مستوى ولاية سليانة ثم مدرسة عمومية كانت يعني فازوا ببطاقات التوجه للإعداديات النموذجية 8 تلامذة. في المقابل المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 بالكيف يعني تبارك الله وما شاء الله 26 تلميذ توجهوا للإعدادية النموذجية بالكيف، هكا تكون على مستوى ولاية الكيف هي صاحبة المركز الأول وكذلك صاحبة أفضل معدل بالنسبة للمناظرة والأولى على مستوى إقليم الشمال الغربي من حيث عدد الناجحين. سعيد أنه تلتحق بنا في الماتينال في فقرة برافو سيدة وسيلة المناعي العرفاوي حرم المناعي، هي مديرة المدرسة الابتدائية 2 مارس 34. أهلا وسهلا بك مدام، يومك سعيد وألف شكرا. مبروك وبرافو على هل التألق وعلى هالنتائج الكبيرة اللي تحققها المدرسة العمومية. أكثر حاجة تفرح إنه المدرسة العمومية اليوم مازالت في الريادة ومازال التلميذ والعائلة التونسية تمن بالمدرسة العمومية اللي تحقق نتائج طيبة. ألف مبروك مدام، هذا تميز.
1: شكرا شكرا شكرا على استدعائكم، شكرا على هالفرصة الحضور معكم لمشاركة. أنا فرحة النجاح، أبدأ بتحية إكبار، تحية تربوية لمستمعي إذاعة الكيف والحاضرين في الأستوديو. أتشرف بالحضور معكم. شكرا. للمشاركة في هذه الفرحة، فرحة نجاح بمدرسة عمومية تونسية في الشمال الغربي
0: والأولى على مستوى
1: والأولى على المستوى.
0: فرحة كبيرة سيدة وسيلة.
1: أكيد العرفية. هي هذه الفرحة ليست فرحة أرقام بل فرحة توجت مسيرة من العمل نسجت بالكثير من الاجتهاد والتعب والمحبة والتخطيط المحكم، وكانت شراكة بين عناصر أساسية وهي الولي، المعلم، الإدارة، وعلى رأسهم التلميذ.
0: وي على رأسهم التلميذ، الكلهم مجهوداتهم مشكورة، أما التلميذ لأنه هو اللي يتجاوب مع هاك المجهودات هذيك وهو في الأخر اللي بيش ينسب ليها النجاح وهو اللي ينسب ليها التفوق. فألف مبروك للستة وعشرين بطل، للستة وعشرين رجل وامرأة المستقبل تونس، أهدتهم مدرسة الابتدائية 2 مارس للعائلات وأهدتهم لتونس كذلك لأنهم هذوما مشاريع أبطال ومشاريع فكر تونسي. إن شاء الله نشوفهم في السنوات القريبة القادمة مدام، إن شاء الله يكونوا كفاءات. فرحة كبيرة. شنو هو سر التفوق والتميز اللي يميز المدرسة الابتدائية 2 مارس 34؟
1: السر يختصر في كلمة وهي التكامل. التكامل بين المعلم الذي حمل منارة وحمل مسؤولية رسالة، رسالة شريفة تعهد بها وآمن بالوصول إلى من أؤتمن عليهم إلى بر الأمان والسلام، تكامل مع الولي الذي احتضن التلميذ وكان متوافقا ومتعاونا مع الأسرة التربوية وكان وسطا آمنا وفر للتلميذ راحة نفسية ومادية وشجعه وغرس فيه حب المدرسة والتمدرس وطلب العلم. هي تكامل بين إدارة بذلت مجهودها أسرة تربوية بأطورها الإدارية والعملة والمعلمين ومن هم في سور المدرسة وخارجها مؤمنين برسالة التعليم وبرسالة إيصال أبنائنا إلى بر الأمان، خاصة في المدارس العمومية التي نؤمن ولا زلنا نؤمن وسنواصل نؤمن بدورها الفعال في بناء تونس الغد، شباب تونس الغد.
0: هو تحدي مدام أنه اليوم المدرسة العمومية
1: ما زال عنصر من التكامل، وهو التلميذ، تلميذ الحقل الذي تقبل ما بذره المعلم ومن معه، وكان متهيئا وكان شغوفا ومحبا لطلب العلم رغم كل الصعوبات وكل ما يعترضه من إجهاد ومن ضيق وقت ومن عدم توفر الوقت اللازم ليعيش طفولته
0: على حساب هوايته،
1: على حساب هوايته،
0: لكنه على حساب برشا حاجات أخرى،
1: لكنه استقبل البذرة وجنى الثمر
0: والحمد
1: والحمد لله من فضل ربي.
0: هذا هو مدام اليوم تحدي، وانت تدير هذه المدرسة العمومية التونسية اللي موجودة في مدينة الكيف واللي حققت نسبة نجاح عالية جدا، وعدد هو الأول في الشمال الغربي ب 26 تلميذ وأحسن معدل في ولاية الكيف. تون بعد نكتشفوا يحيى العاشوري، لأنه زميلتي إيمان مرعي إن شاء الله في طريقها لإعداد روبورتاج حول هذا المتميز من أبناء ولاية الكيف ومن أبناء المدرسة الابتدائية 2 مارس. مدام هذا يحملكم برشا مسؤولية، برشا عمل، إنه ما عادش نجم ترخ شوية ولا نقصروا شوية اليوم، هل من مزيد نتصورك تخمم في عويمات أخرين والإطار التربوي كيف يكون الناس الكل اللي موجودين في الفضاء المؤسسة العمومية هذه المدرسة الابتدائية 2 مارس حي رياض الكيف؟
1: هو أكيد الصعود إلى القمة يتطلب الكثير من الجهد والكثير من المثابرة والصبر، لكن الاستقرار في القمة أصعب ويتطلب الكثير من الجهد.
0: هذاك علاش تم مجهودات شوية إضافية؟
1: أكيد من فضل ربي ما شاء الله لدينا أسرة تربوية تؤمن برسالتها. هذا النجاح هو ثمرة من معلم ومعلمة السنة أولى إلى معلم ومعلمة السنة السادسة، فكل منهم بنى لبنة والآخر رممها واكتشف النواقص وعالج ودعم إلى أن وصلنا إلى القطاف في السنة السادسة.
0: فرحة كبيرة مدام داخل الفضاء المدرسة.
1: أكيد.
0: الأسرة التربوية.
1: أكيد.
0: الإدارية، لأنه الناس الكل من أول واحد يستقبل التلميذ حتى المكتب سيادتك المعلمين اللي هما زادة ليهم الفضل الكبير، للعائلة للولي، لأنه بالحق النسق عالي جدا، اللي يعرف المدرسة النسق عالي جدا، التلميذ اللي يبدأ 8 يروح للدار ممكن 7:30 نتاع العشية، 8 نتاع الليل، يلزم برشا قوة مدام، يلزم برشا قوة
1: إرادة
0: باش نوصلوا اليوم للنتائج هذو، ما همش من باب الصدفة يعني.
1: وبرشا تكامل.
0: برشا تكامل.
1: وإيمان برسالتنا التربوية.
0: والحمد لله المسيرة ما زالت متواصلة مدام.
1: بإذن الله.
0: بدنا نخمو العام الجاي الحي.
1: بإذن الله.
0: اليوم المعدلات مدام وسيلة العرفاوي المناعي، معدلات بركلة ما شاء الله، معدلات كبيرة. اليوم عندك أول تلميذ يحيى العاشوري، يعني هو الأول على مستوى ولاية الكيف، تخدم على التميز مدام في وسط الموسم. صحيح التعب اللي حكيناه هذا الكل راهو ينجم يعطيك 16-17، أما باش نحكيه على امتياز يلزم برشا خدمة.
1: والله هنالك خفايا بين السطور وهنالك كواليس في المدرسة.
0: عطينا ثم برشا يسمعوا فيك يقول شنو السر، خلينا نعرف شنو السر.
1: المعلم ليس مجرد معلم يعطي معلومة أو يعطي قاعدة علمية. المعلم يلعب دور الأخصائي النفساني، يلعب دور الأخصائي الاجتماعي، يلعب دور الأب إذا وجدنا الأب قد انشغل بأمر ما، دور الأم إذا انشغلت بأمر ما، يلعب كل هذه الأدوار ليحتضن التلميذ وينمي فيه ما آمن أنه موجود فيه ويجعله في الطريق المناسب ليصل به إلى مبتغانا كلنا.
0: يعني اليوم عنا مدرسة تصغي ومعلم يصغي وإدارة تصغي، لأنه هذا مهم جدا مدام راو.
1: بالفعل.
0: اليوم طفل في 12 سنة عمر بدأ هكا
1: حين يخصص مجموعة من المعلمين وقتهم ومجهودهم للجلوس والتناقش والتحاور والتشاور في ظرف تلميذ نفسي أو اجتماعي أو تربوي أو بين ظفرين أخلاقي، فهذا له وزن كبير وله أثر كبير حينما يهتم المعلم بجوانب خارج ما يكتب على السبورة وما يقال في قاعة القصر، فهذا له دور كبير.
0: ممتاز جدا. اليوم فرحتك كبيرة مدام وسيلة. أكيد. فرحة الأولياء زادة.
1: أكيد.
0: حاجات مزيانين برشا. فرحة نتاع الصغيرات ما تباهيهاش حتى فرحة.
1: وفي نفس السياق أريد أن أقول كلمة لأبنائي وبناتي الذين شاركوا في المناظرة ولم يحظوا بالالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية. أقول لهم أنكم ناجحون وناجحات، فبمجرد المشاركة وخوض ذمار المناظرة والشجاعة ومسك ورقة الامتحان وسكب ما لديك من معلومات وكلك ثقة، فهذا نجاح، وهذه الدرجة الأولى التي تقود إلى التميز. والالتحاق بالمدرسة الإعدادية النموذجية ليس نهاية المسار بل هو بدايته، وخوض التجربة هي أهم.
0: ممكن يعودوا التجربة بعد 3 سنوات.
1: بعد 3 سنوات.
0: معلش
1: ليه؟ وفي سنة البكالوريا بإذن الله.
0: إن شاء الله. اليوم تبارك الله العدد كبير من أبنائك مدام بين الأعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية والكليات وشعاب كبيرة هما من أبناء مدرسة 2 مارس 34. هذا الكم الهائل ونتمنى أنه يكبر العدد لأنه فيه شرف للكيف وشرف للجهة. أكيد. وشرف لهذه المؤسسة العمومية كما قلت، رو تحدي كبير اليوم وصراع كبير بين العمومي والخاص. اليوم المدرسة العمومية تنتصر وتنتصر بمعلم موجود بإدارة بتلامذة
1: بإطار عمل أفنوا جهدهم في جعل البيئة المدرسية مهيئة لاحتضان التلاميذ.
0: الكل مسؤول مدام اللي نحسوه عندك يعني في المدرسة، يعني الكل مسؤول، الكل يتحمل مسؤوليته من أجل هاللحظات هذوما الكل.
1: أكيد. من أجل هذا القطاف أفنينا جهودنا وخصصنا العديد من أوقاتنا الخاصة وأوقات العمل، وكانت رسالتنا واضحة وهدفنا واضح ومشترك، وهذا هو الأهم. كان لنا هدف واحد سعينا كلنا إلى تحقيقه وتحقق والحمد لله.
0: شكرا لك مدام وسيلة العرفاوي بالورود. نحيوك على موجات إذاعة الكيف في الماتينال. تحية لك.
1: شكرا. هذا من كرم أخلاقكم. شكرا.
0: إذاعة الكيف لك للمدرسة الابتدائية 2 مارس 34. حي رياض الكيف اللي تألقت على مستوى الجهة وعلى مستوى إقليم الشمال الغربي. نذكر هي الأولى ب 26 ناجح التحقوا بالأعداديات النموذجية. ثم مدرسة خاصة بيجا 15، جندوبة 12، وسليانة 8. إذن هي الأولى على مستوى إقليم الشمال الغربي وعلى مستوى ولاية الكيف بأحسن معدل كذلك. برافو لكل الناجحين والناجحات وألف مبروك ليحيى العاشوري زيدة اللي إن شاء الله كما ذكرت نكتشفوه بعد شوية على صفحتنا الرسمية. خليلي كلمة الختام مدام، وألف مبروك مرة أخرى هذا التميز.
1: أشكركم جميعا. العفو. على هذه الفرصة.
0: هذا حقك.
1: وشكرا على الورود، فشيء ما أتاه لا يستغرب.
0: يعيشك ربي فضل.
1: أتقدم بتحية إجلال وإكبار إلى كافة الأسرة التربوية الموسعة، إلى أولياء تلامذة مدرستنا. أشكرهم على تعاونهم، على تفهمهم، على دعمهم لمدرستنا، وأشكر أبناء التلاميذ الذين التحقوا بالمدارس الإعدادية النموذجية والذين التحقوا بالإعداديات العادية والذين سيواصلون مشوارهم في الوصول إلى مراتب التميز والنجاح.
0: شكرا.
1: أقول لهم أؤمنوا بقدراتكم وأثقوا فيكم، واصلوا.
0: شكرا لك مدام، يعطيك الصحة. هذه سيدة وسيلة العرفاوي حرم المناعي مديرة المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 حي رياض الكيف. شكرا على هذا التميز. شكرا لكل الأسرة التربوية الإدارية العمل الناس الكل اللي عاملين في هذا الفضاء. إن شاء الله ينجوا على منوالكم مدارس أخرى. ما هيش صعيبة العملية، صحيح تطلب برشة تضحية، برشة جهد من الولي حتى الآخر واحد في المدرسة، أما راي ممكن العملية أنه نتميزوا اليوم في فضاء المدرسة العمومية اللي مازالوا برشة توينسة يمنوا بهذا الفضاء. مشكورة جدا سيدة الكريمة، يعطيك الصحة ربي يفضلك، وشكرا على حضورك معنا هذه الماتينة للتسعة وستة وعشرين دقيقة. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية نكملوا ماتينال وبقية الفقرات مازالوا متواصلين.

0: Radio Kef FM.
1: وثيقتك بسهولة.
2: سي محمد طاهر، مرحبا مرة أخرى. اليوم السؤال هو شنية الوثائق اللازمة، شنية الشروط اللازمة لإبرام عقد زواج بالبلدية؟
3: باش زوج وزوجة يقوموا بإبرام عقد زواج للبلدية لازم يجيبوا الوثائق التالية. يلزم الوثائق التالية: أولا يلزم ضامين مضمون للشاب والشاب، اثنين نسخة من بطاقة تعريف لكل منهما، شهادة طبية سابقة للزواج لكل منهما، ترخيص أبوي إذا كان السن أقل من 18 سنة، ترخيص من وزارات معنية في الأسلاك التالية: ديوانة سجون والجيش الوطني، ترخيص من السفارات الأجنبية بالنسبة للأجانب. عند إبرام العقد في البلدية يسلم في الحين للمعني بالأمر عقد الزواج ودفتر عائلي إذا كان الزوج تونسي الجنسية بطبيعة الحال.
1: وثيقتك بسهولة.
2: مع تحيات الكاتب العام لبلدية الزعفران دير الكاف السيد محمد الطاهر علي.

0: هكا نوصلوا نهاية الفضاء التنشيطي الأول على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل مستمعينا، شكرا الناس كتبونا على صفحتنا الرسمية، تحية الفريق اللي أمن هذا اللقاء، شكرا للسيدة وسيلة المناعي العرفاوي مديرة المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 اللي حضرت معنا. والمدرسة تألقت على مستوى ولاية الكيف بأعلى نسبة نجاح وأحسن معدل في مناظرة الدخول الأعدادية النموذجية، وهي كذلك الأولى على مستوى إقليم الشمال الغربي من حيث عدد الناجحين. شكرا لكل من اختار موجاتنا، تحية كبيرة لورود زهرة الحياة الكيف اللي اليوم باقت الورد اللي كانت للمدرسة الابتدائية 2 مارس 34. شكرا لكل الفريق، نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمة. تحية ليونس، تحية ليونس اليوم اللي بعد شوية هو رحمة الأمنون الفقرة اللي حضرت فيها مديرة المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 فريق الديجيتال وتيورات مزيانين كالعادة من عند زملائنا. تدخلوا تشوفونا في الباج هكا عيد، تدخلوا تشوفونا في الباج وتشوفوا الحوار اللي كان مع مديرة المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 بالكيف. شكرا لسعاد، شكرا لعيد، شكرا نزار مكرم، لكل الفريق. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.
1: صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير،

0: صباح الخير. صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
1: دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

بالكلمة الطيبة نطالع الجيران، بالتعاون والمشاركة عند الحزن وعند الفرح.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة عروس الفلاح من النرويج. يحكى أن فلاحاً غنياً جداً يقطن في مزارع فينمارك النرويجية، وكان لديه الكثير من الفضة والذهب، ولكن كان يفتقر إلى شيء واحد وهو الزوجة. وفي أحد الأيام كانت ابنة جاره الفقير تعمل لديه في المنزل، فأعجب الفلاح بها كثيراً، واعتقد أنه لو فتحها في موضوع الزواج فإنها ستوافق فوراً على الارتباط به وبكل سرور، لأنها ابنة رجل فقير.
2: أهلاً أدا.
3: أهلاً سيدي، هل تطلب مني شيئاً أقوم به؟
2: لا، جئت أسأل عن حالك، هل أنت مرتاحة في العمل؟
3: نعم يا سيدي، الحمد لله.
2: في الحقيقة أريد أن أطلب منك الزواج، فهل تقبلين بي؟
3: في الحقيقة هذا شرف كبير لي، ولكن لا أستطيع أن أقبل طلبك.
1: لم يعتد هذا الفلاح أن يخالفه أحد الرأي، وهكذا وكلما ازداد رفض الصبية ازدادت رغبته فيها، لكنها لم تحب هذا الرجل مطلقا، ولذلك قرر الفلاح أن يستدعي أبا الفتاة.
2: إذا استطعت أن تقنع ابنتك بالزواج بي فأني سوف لن أطالبك مجددا في المال الذي اقترضته مني، وأيضا سوف أعطيك قطعة أرض قريبة من بيتك.
4: شكرا شكرا، ثق بأنني سأعيدها إلى رشدها، إنها مجرد طفلة لا تعرف مصلحتها.
1: حاول والدها كثيرا، ولكن لم تفلح كل أساليب الملاطفة والمجاملة، وكذلك باءت كل أنواع التهديد بالفشل. انتظر الفلاح وطال انتظاره، ولكنه في نهاية الأمر ثار غاضبا وطلب من والد الفتاة حسم الموضوع في الحال، إن كان يتوقع منه الالتزام بالصفقة لأنه لن ينتظر بعد الآن.
2: ماذا فعلت؟
4: لدي فكرة جيدة.
2: هاتها بسرعة.
4: ما رأيك لو تستعد للزواج؟ عندما يصل القس والمدعوون إلى حفل الزفاف ترسل أنت في طلبها على أنك تريد منها القيام بعمل في المزرعة، وعندما تصل تجد نفسها أمام الأمر الواقع، ولا يكون لها الوقت للتفكير في الأمر وتستسلم.
1: وحين وصل الضيوف نادى الفلاح أحد الصبية الذين يعملون في مزرعته، وطلب منه أن يذهب سريعا إلى جاره الفلاح الفقير ويطلب منه إرسال ما وعد به في الفور. فانطلق الشاب إلى بيت الجار الفقير.
5: لقد طلب منك سيدي إرسال ما وعدته به.
4: حسنا، أركض نحو الحقل وخذها معك، إنها هناك.
1: أسرع الشاب إلى المزرعة فوجد أدا تطعم الحيوانات، فاقترب منها وقال لها:
5: علي أن أحضر لسيدي ما وعد به أبوك.
3: من المؤكد أن هذه خدعة لكي أتزوج به. نعم نعم، تفضل، هذه هي الأمانة التي أرسلك سيدك من أجلها.
1: قفز الشاب وقاد الفرسة إلى البيت، وعندما وصل سأله الفلاح عن الأمانة فقال له الشاب:
5: سيدي إنها بالباب.
2: حسنا، خذها إلى غرفة أمي في الأعلى واجعلها ترتدي فستان العروس.
5: ولكن سيدي كيف أفعل ذلك؟
2: افعل ما أمرك به، وإن لم تستطع السيطرة عليها أطلب المساعدة من الخادمات.
1: نادى الشاب فتيات المطبخ وأمرهن بالصعود إلى الطابق العلوي، وحمل الفرس الصغيرة ليجهزها كما لو كانت عروسا، وكان الأمر كذلك. ثم أخبر سيده بأن الأمانة جاهزة. قامت الفتيات بإنزال العروس، وكان هناك خبط وطقطقة على السلم، وعندما فتح الباب ودخلت العروس ملئ المكان بضحكات وقهقهة المدعوين، ويقال إن هذا الفلاح لم يحب أي فتاة أخرى على الإطلاق.
0: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل علي بن سالم، فاطمة الحسناوي، محمد علي بالحارث، ولسعد الدريدي.

0: إذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: ذهب الليل وطلع الفجر، فارتفع صياح الديك الأحمر الذهبي ليعلن ابتداء يوم جديد. وهناك في جحره استيقظ الثعلب الماكر على صياح الديك باكرا، ونفض عن عينيه آثار النوم.
2: ما أجمل أن أستيقظ باكرا على صياح الديك، ولكن الأجمل أن يكون الديك على مائدتي عند إفطاري. إن صوت الديك رائع، وأروع منه أن أصطاده وأطبخ لحمه اللذيذ وأن أكله بكل شراهة.
1: ثم أخذ الثعلب يفكر في حيلة للنيل من الديك، فالديك حريص ويقف ولا يستطيع الإمساك به. فقال الثعلب في نفسه:
2: لابد وأن تكون الحيلة ماكرة وذكية.
1: وبعد تفكير طويل خطرت على بال الثعلب فكرة للنيل من الديك، فقام وانطلق بسرعة لتنفيذ خطته، وتوجه إلى مكان الديك. وأمام السور الخشبي وجده يقف على خشبة عالية من السور، فاقترب منه وقال:
2: أنت صباحا يا صديقي، أبشر أيها الديك الرفيق، أما سمعت؟ لقد انتشر خبر تناهى إلى أسماع حيوانات الغابة كلها، وحملته طيورها، وهو أن الحرب والعداوة انتهت بين الثعالب والطيور، أما سمعت؟ وبمناسبة إعلان السلام ستقام حفلة كبيرة في هذا الصباح. أتحضرها حيوانات الغابة بأمر من الحاكم الذي أمر بإيقاف هذه الحرب؟ نعم، ليعيش الكل في وئام.
1: دهش الديك من كلام الثعلب، فقال له الثعلب:
2: هيا أيها الديك، هيا يا عزيزي، انزل بسرعة من مكانك هناك، وتعال إلي لنتعانق بمحبة، ثم ننطلق إلى الحفلة معا يدا بيد. وفي الحفلة سيسعد الجميع عندما يرانا صديقين حميمين.
1: لم تنطلي الخدعة الماكرة على الديك، وأحس أن الثعلب يدبر له سوء، فقال في نفسه:
3: يا لك من ماكر مخادع، أظننت أنك خدعتني وأنني أصدقك؟ لا أيها المحتال الماكر، سوف ألقنك درسا لن تنساه.
4: طبعا سوف أنزل إليك، انظر إلى هناك، يبدو أن هناك أحدا قادما نحونا. نعم، إني أرى مجموعة من كلاب الصيد جاءت لتهنئنا معا كي تذهب معنا إلى الحفلة. انتظر.
1: اضطرب الثعلب عندما سمع اسم كلاب الصيد وارتجف صوته، فقال في نفسه:
2: كلاب الصيد، يا ويلي من أنيابها ونباحها، فالأهرب سريعا لأفر قبل أن تصل إلي.
1: وانطلق الثعلب هاربا، فيما أخذ الديك يناديه قائلا:
4: هاي توقف، إلى أين تذهب يا صديقي الثعلب؟ ألن تحضر معي الحفلة؟ لماذا تعدو وتهرب؟
1: فأجابه الثعلب وهو يسرع في عدوه:
2: مرة أخرى يا عزيزي، إن معدتي تؤلمني، ولقد نصحني الطبيب بملازمة الفراش. وداعاً وداعاً أيوانديك، وداعاً مرة أخرى.
1: فضحك الديك وهو يرى الثعلب يهرب خائفاً ومذعوراً، يجري بأقصى سرعته إلى الغابة لا يلوي على شيء. وهنا تنتهي حكايتنا يا أصدقائي، إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

0: تمام، العاشرة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد عناصر الحرس الوطني الذين ارتقوا خلال العملية الإرهابية التي جدت بمنطقة سريا من ولاية جندوبة يوم 8 جويلية من سنة 2018. وقد استشهد في تلك العملية الإرهابية كل من العقيد حاتم ملاط والملازم حمزة الدلالي والملازم أنيس الورغمي والملازم أشرف الشارني والملازم العربي الجيزاني والملازم حسام بن خليفة. هذا وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغها أن تضحية شهداء تونس ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكافة بنسبة 90%، حيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة. انطلقت المرحلة الأولى من مشروع تمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكافة الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكافة، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا. توجت بلدية وشتات جميلة بباجة بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني ضمن 5 بلديات متوجة متمثلة في جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في مجال النظافة والعناية بالبيئة. دعا المجلس المحلي بجندوبة الشمالية إلى حسن التصرف في المنطقة الصناعية لارتياح الثين وتوفير رصيد عقاري وتوسعتها لتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يقلص من نسبة البطالة في الجهة. شرق أوسطي، استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون جراء قصف للاحتلال استهدف جنوب غرب مدينة غزة. توغلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس في منطقة وادي قرية جملة بريف درعا الغربية جنوب سوريا، ونفذت تحركات داخلها دون ورود معلومات عن وقوع اشتباكات أو إصابات حتى الآن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة إكس أمس أن الجيش شن سلسلة من الهجمات على إيران، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على ما قالت إنها هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فقرات والأركان اللي نبدأها بركن خبر وتعليق. نرجع اليوم على أحوال الطقس، باعتبار أنه اليوم العالم أكيد يعيش على واقع تغيرات مناخية غريبة مش مستنسين نعيشوها في العادة. الصين تغرق والعالم يتلقى انذار جديد بالنسبة لحالة الطقس، قبة حرارية منتظرة في أوروبا وربما تأتي أيضا على بلادنا. أي مخاطر هذه إن شاء الله باش نحاولوا نفهموا بأكثر تفاصيل ما ينتظرنا في الأيام القادمة فيما يتعلق بحالة الطقس، ونفهم طبيعة هذه التغيرات المناخية وضرورة التعاطي والتعامل معها. الأستاذ المبرز والخبير في الطقس أستاذ عامر بحبة إن شاء الله يكون حاضر معنا في ركن خبر وتعليق. ركن ضيف الحصة اليوم نرجع على الوضع الاقتصادي مرة أخرى، الشركات الغير مقيمة والمصدرة كليا، اختلال الميزان التجاري، إلى متى يتواصل الوضع، متى تتم مراجعة عقود هذه الشركات من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني التونسي. ناخذوه بالقراءة والتحليل مع سي جمال دين العويدي الخبير الاقتصادي، هذه في الجزء الأول من لقاءنا. الجزء الثاني، التونسي والخلاعة باعتبارنا نعيش في ذروة الموسم الصيفي. اليوم أسعار نار فيما يتعلق بالكراء، يتعلق بالتونسي أكيد في برمجة الميزانية الخاصة بالخلاعة، هذية باش نرجع عليه نشوف التقييم التشخيص وشنو زادة الحلول. مدام ثريا التبيسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك تكون حاضرة معنا في الجزء الثاني من لقانا، ركن البلاغات وأخبار الجهات، ركن ناس ومشاغل اليوم إن شاء الله من ولاية سليانة، وبقى أخبار الجهات تجينا مع زملائنا في ولاية الشمال الغربي. هذه عناوين لقاءنا لليوم في استوديو ناس. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.
1: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء بقت

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد. نبدا معكم اذا في لقاءنا ركن خبر وتعليق. حاضر معايا الاستاذ المبرز استاذ عامر بحبه، الباحث في علم المناخ والمخاطر الطبيعيه والخبير في الطقس. عسلامة ومرحبا سي عامر، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا استاذ خير، صباح الخير، تحيه لك وتحيه للساده المستمعين.
0: صباح النور، مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. اكيد في اللي يهم التونسي اليوم وتقريبا اللي يهم العالم الكل استاذ عامر بحبه هي التغيرات المناخيه، ولعل اخرها واقربها هي ما تعيش الصين، وتقريبا العالم النجم نقولوا قاعد يتلقى في انذارات مناخيه جديده، متغيرات مناخيه يعني تدعو الى ضروره التوقف عندها واخذها عين الاعتبار. شنو النجم نفهمه من اللي صاير يعني استاذ في التحولات الجويه هذه اللي قاعد يعيشها العالم ككل؟
1: هو معناتها بالنسبه للصين اجابه على سؤالك، في الحقيقه كانت عاشت وما زالت باش تعيش الايام القادمه زوز ظواهر جويه كبيره، يعني الظاهره اللي تعدت ديجا منذ يومين او ثلاث، إعصار قوي ضرب جنوب ووسط الصين، تصوروا مئات المليمترات، 300 400 مليمتر في ساعات، في يوم أو في يومين. فما حتى بعض وسائل الإعلام المحلية الصينية تحدثت حتى على 700 مليمتر، يعني كمية ضخمة وضخمة جدا. كنت نشرت فيديو يوم أمس على صفحة المارس التونسي للطقس والمناخ، صفحة تديرها، يعني صور الحقيقة خطيرة ومخيفة لجريان كبير للمياه، يعني شوارع المدن يعني الصينية، بعض المدن طبعا مش الكل، تحولت إلى أنهار، يعني الشوارع تحولت إلى أنهار، وهذا يعطينا فكرة على كمية المياه التي تهاطلت خلال ساعات، وفما عدد متاع قتلى وضحايا
0: مفقودين وعملية إجلاء صارت زادة.
1: بالضبط كمية كبيرة متاع أمطار، فيضانات في الحقيقة قوية. هو الصين مش جديد عليها الفيضانات، هي تسجل، حتى تعرف الصين معرضة للأعاصير المدارية، معرضة زادة للأمطار الموسمية اللي معناتها ما تكون موجودة، ما تجي من المحيط الهندي في اتجاه الهند، في اتجاه جنوب شرق آسيا، توصل حتى للصين أحيانا. دونك الأمطار موجودة في المنطقة هي، ولكن في الحقيقة يعني لاحظنا اللي في العشريات، يعني السنوات الأخيرة، العشريات الأخيرة، النسق ممكن متاع السيول متاع الفيضانات ممكن زاد، الخسائر زاد كيف كيف، الكميات المطر زاد كيف كيف ولات كبيرة. وهذا راهو تعيشه مش كان الصين، حتى في دول أخرى، معناتها في بنغلاديش، في باكستان، في الهند، حتى في القارة الأمريكية، في برشا دول، حتى في أوروبا، حتى في تونس راهو، حتى في تونس معناتها. دونك الظواهر المناخية متعدة، باش نكمل نجاوب على سؤالك أستاذ خير، راهو الصين معرضة زادة لإعصار آخر، إعصار بافي، هذايا الإعصار هذايا نتبعوا فيه توا منذ بعض الأيام، قاعد يتقدم في بحر الفلبين، شمال الفلبين، يتقدم إلى جزيرة تايوان شرق الصين ونحو السواحل الصينية. هو أول أمس كان بقوة 5 أو 4 درجات، وصل حتى سرعة الرياح نتاعو 290 كيلومتر في الساعة، يتقدم توا نحو الصين، من المرجح يوصلها مساء الجمعة ويوم السبت بقوة 2 أو 3 درجة على سلم الأعاصير، ومن المرجح كونه باش يعمل زاد خسائر مرة أخرى، بخلاف يعني في ظرف أسبوع أستاذ خيرة زوز أعاصير تضرب للصين.
0: نعم، هذية في الصين. في أوروبا موجة حر غير مسبوقة تقريبا أستاذ عامر بحبة، موجة حر خلينا نقوله تاريخية، وشفنا شنو اللي صار مؤخرا معتها من ضحايا موجة الحر هذية، في ظاهرة ما نعرفش جديدة وإلا لا، باش نفهموا معتها التفسير العلمي متاحة معاك، وهل تونس معنية في هذية؟ قاعدين طول أيامات هذية وكأنه معتها أخبار استباقية بموجة حر استثنائية قادمة عليها أوروبا، وربما زادة تونس معنية بالموجة هذية. ناخذوا التفاصيل معاك أستاذ، تفضل.
1: يعني هي موجات الحر في أوروبا مش جديدة زادة، يتم تسجيلها يعني كل بعض السنوات. نذكر مثلا اللي في 2003 كانت موجة حر تاريخية في فرنسا وفي غرب أوروبا عموما. في فرنسا مثلا وقتها عدد الخسائر كان ضخم، 15,000 يعني ضحية أو قتيل في فرنسا نتيجة الموجة الحركية. في بعض السنوات يتم تسجيل يعني موجات حر زادة، حتى في 2019 تم تسجيل موجة حر زادة كانت قوية يعني في فرنسا، حتى السنوات الأخيرة 2023 2024 تم تسجيل موجات حر. ولكن جديد اللي هذه السنه فما حاجات جديده.
0: اي اللي هي
1: اولا اول موجه حر تنتج لها في اواخر ماي، وهذا جديد ما وقعش قبل،
0: اي
1: ما وقعش قبل، ممكن اخر مره يعني موجه حر في ماي تعود تقريبا 1947، يعني شوفوا مده
0: تتسمى
1: طويله.
0: بكري يعني يا استاذ، تتسمى بكري نتحدثوا في ماي ولا
1: بكري برشا في
0: اي
1: فرنسا، بكري برشا
0: اي
1: في شمال افريقيا، في تونس او في الجزائر نسجلوا ساعات حتى حراره اربعينيه، ولكن
0: صحيح
1: في فرنسا لا، في فرنسا
0: بالضبط
1: معناتها
0: اي
1: حاجه جديده. وحاجه اخرى زاد، الموجه الحر كانت طويله وقتها 10 ايام تقريبا، قعدت
0: اي
1: تقريبا من
0: اي
1: 20 الى 30 ماي. الحاجه الثانيه اللي وضعها مثير جدا للاهتمام، اللي يعني مباشرة بعد الموجة هكية تقريبا بعد ما وفات بأسبوعين، فرنسا تشهد موجة حر أخرى ثانية من 18 إلى 28 جوان، والموجة هكية كانت خطيرة برشا، لأنه زاد أدات تقريبا حسب آخر أرقام أمس يعني صدرت، مازالت مش نهائية، تقريبا تثبت في 20,000 ضحية أو قتيل في غرب أوروبا، مش فقط في فرنسا، في ألمانيا، في فرنسا، في إسبانيا، هولندا، بلجيكا، 20,000، ومنهم تقريبا الربع نتاعهم أو أكثر شوية في فرنسا، أكثر من 5,000 حالة وفاة نتيجة موجة الحر هذه، إما بطريقة مباشرة أو خاطر فما ناس غرقوا، فما ناس مشاو في الأودية في الأنهار غرقوا، فما ناس ماتوا مباشرة بموجة حر، فما ناس ماتوا في السيارات، فما ناس اللي هم مرضى برشا ودونك جاتهم
0: ما
1: الحر.
0: تحملوش
1: دونك أي ولا ما تحملوش موجة حر كبيرة مع تسجيل مئات الأرقام القياسية الموجة يعني السابقة، والرقم الكبير 44 درجة فاصل 6، نحكيه على فرنسا راهو 44 فاصل 6، ولكن راهو ما تمش تحطيم رقم قياسي سابق اللي تم تسجيله في 2003 اللي هو 46 درجة، 46 درجة ما وقتها كان في أوت، ما كانش في جوان ولا في ماي. دونك هذه موجة الحر الثانية المثير للاهتمام أكثر أستاذ أخيرة، اللي فرنسا اليوم ومنذ تقريبا 3 أيام تعيش في موجة حر ثالثة، دونك ثلاثة ومازالت باش تواصل على الأقل أسبوع آخر، يعني تقريبا ثلاثة موجات حر كل واحدة 10 أيام، يعني تقريبا شهر ونصف موجات حر، صحيح بيناتهم فترات معتدلة، يعني تقريبا بين الموجة والموجة فما 10 أيام تقريبا أو أسبوع، ولكن تتالي ثلاثة موجات حر ونحن ما زلنا في بداية فصل الصيف، يعني راهو الصيف في فرنسا جويليا أوت ماهوش ماي ولا حتى جوان، جوان تسخن شويه ما مش يعني تعرفوا معدلات الحراره راهو في جوان ولا اخر ماي في فرنسا راهو القصوى راهو 20 درجه 25 درجه 22 درجه، وفما مناطق اخرى 15 و18 درجه، احنا تو نحكيو على 40 درجه في اغلب المجال الفرنسي، وصلنا حتى 44 فاصل كما قلنا. دونك في الحقيقه ثلاثة موجات حر في ظرف تقريبا اقل من شهرين، في الحقيقه مش حاجه طبيعيه،
0: عادي
1: اي مش حاجه عاديه، وخاصة كونها موجات طويلة، موجات مبكرة، وموجات عطات برشا خسائر.
0: اي استاذ عامر، السؤال هنا يقولوا احنا 44 درجة ولا 43 درجة اللي احنا نعيشوها عادي، معناتها في ذروة ارتفاع درجات الحرارة
1: باش نعيشوها الايام القادمة.
0: اي باي ماني جاية عاد باش نسألوا على رواحنا وين نحن في هذه الكل، اما انا نسأل يقول لك معناتها كي نوصلوا نتحدثوا على ضحايا بالالاف في درجات حرارة 40 و42 و43 في الوقت اللي احنا متأقلمين معاها، صحيح نتقلقوا اما مش نوصل لدرجة الضحايا هذه شنو التفسير متاعها؟ معناتها كيفاش نجمو نفهموها أستاذ؟ أي
1: يعني بالنسبة للتفسير هو فما عدة يعني تفسيرات، عدة عوامل. أولا هم مش مسنسين بها الحرارة هذه، الحرارة الأربعينية، خاطر هي مع حرارة، ولو أنه كما قلنا قبل في فرنسا مثلا تم تسجيل 46 درجة، يعني الموجات الحارة دي القوية برشا نحكي، يتم تسجيلها مرة كل عدة سنوات، مرة كل 5 سنين، كل 10 سنين، كل حتى أكثر ساعات، مش ديما نحكي على موجات حر القوية واللي تهم فرنسا الكل، واللي تكون حرارة أربعينية وخطيرة، ما نحكيش على في بعض الأحيان ساعات يعيشوا نهار ولا اثنين تاع 37 درجة هي عادية، أما نحكي الموجات الحر الكبيرة مش ديما يتم تسجيلها. هذه أولا، وفي علاقه بهذايا، وذاك علاش هي فرنسا ما يستعملوش الكليماتيزور، وكان لاحظتوا على على على يعني صور وكالات الانباء وحتى وسائل التواصل الاجتماعي الفرنسيه الاوروبيه، يعني الناس تتهافت على لي ماغازان باش يشريوا الكليماتيزور ولا باش يشريوا المبردات اللي هي المتنقله
0: المتحركه، صحيح
1: ولا حتى المراوح، وما فماش معناتها مقطوعه، خلينا نقولوا علاش، لانه الطلب كبير برشا، وتعرفوا فرنسا عدد كبير نتاع سكان حوالي تقريبا 60 مليون او اكثر، وزيد وقدهم معناتها السياح، تعرف فرنسا بلاد سياحي كبير، دونك
0: نعم
1: يعني فرنسا في الصيف عدد سكانها يفوت ل 100 مليون بين مواطنين وبين سياح، دونك فما اقبال كبير على وسائل التبريد وما فماش، هي معناتها مش موجوده بحكم كونه يعني كما قلنا الاجواء عاده في فرنسا واوروبا مش سخونه برشا اللي تتطلب الكليماتيزور، واصلا حتى بالقانون ممنوع تركب الكليماتيزور في
0: اي
1: فرنسا، ممنوع حتى بالقانون الا بترخيص في بعض الادارات ولا المؤسسات ولا حاجه اللي تستحق التبريد، دونك هذاك علاش فما برشا ناس ماتوا. وزيد تعرف فرنسا يعني بلد متهرم، فيه برشا ناس كبار في العمر، دونك وتعرف انتم الفئات الهشه هذه
0: اي
1: سواء كان السن ولا
0: صعاب
1: تزيد
0: اي
1: اكثر حده مع الحراره، دونك هذاك علاش هذا التفسير تقريبا نتاع يعني
0: اي
1: الحراره
0: لو
1: كبيره. الرطوبة زاد حاجة أخرى ما قلتهاش، الرطوبة كبيرة برشا، زاد الإحساس بالاختناق إلى آخره، تعرف فرنسا مطلة على المتوسط وعلى الأطلسي، دوك عندهم برشا معناتها رطوبة، دونك الرطوبة والحرارة الكبيرة، الفئات الهشة، وما فماش الوسائل نتاع التبريد، هذوما تقريبا أهم الأسباب اللي خلات
0: نعم
1: عدد الخسائر كبير.
0: اي اليوم نجم نتحدث على تطرف مناخي. استاذ عامر بحبه قاعد يعيش العالم اليوم، الاحترار العالمي اللي يزيد يعني ربما من حده هذه الظواهر الجويه وظاهره وصلح لي كان باش نسمي بالغلط، صلح لي، نتحدث اليوم على ظاهره النانو ولا كيفاش نجم نسموها هذه النينيو. اي شنو هو الظاهره هذه، خلينا نفهموها استاذ. يظهر لي هذه هي اللي عايش على وقعها معناتها فرنسا اليوم واوروبا، وربما احنا باش تشملها ما نعرفش، نفهموا معاك سي عامر تفضل.
1: النينيو هي ظاهرة تتمثل في ارتفاع حرارة مياه سطح البحر في المحيط الهادي اللي هو أكبر محيط في العالم في الجزء الشرقي منه، الجزء الشرقي يعني المطل على القارة الأمريكية بالضبط، وين فما سواحل البيرو والإكواتور، يعني في ناخذ أمريكا الجنوبية الشمال نتاعها على اليسار نتاع أمريكا الجنوبية يبدأ غاديك المحيط الهادي، دونك غاديك المياه هكية تولي أكثر حرارة وتبدأ تتنقل المياه الحارة هي من يعني من أمريكا من سواحل أمريكا الجنوبية في اتجاه آسيا، تعرفوا المحيط الهادي موجود بين أمريكا وبين آسيا، المياه هي طبعا كي تحتر دونك الحرارة حتى السطح يعني بتاع الغلاف الجوي اللي قريب للمحيط باش تزيد الحراره نتاعه والتبخر باش يزيد، ومن غير ما ندخلوا برشا في تفاصيل، المهم نعطيكم يعني نعطيكم يعني خاطر فما يعني امور تقنيه، اما نعطيكم اللي يهمنا اكثر تاثيراته على حاله الطقس والمناخ. يعني ديما وقت اللي توقع الظاهره هذه وبين قوسين راهي ظاهره طبيعيه ما عندهاش حتى علاقه بالانسان ولا بالتلوث ولا بالصناعه ولا حاجه، هي ظاهره طبيعيه توقع راهو ديما وبين قوسين زاد خلينا نعرفوا بها اكثر، هي توقع مره كل عامين الى 7 سنوات، يعني كل عامين ثلاثه اربعه الى 7 سنوات توقع مره ودوم تقريب من 9 شهور الى 12 شهر تقريبا، نقولوا خلينا نسهل تقعد تقريب عام، دونك الظاهره هذه تو بدات من اواخر ماي وخلينا نقولوا من جوان الشهر الماضي باش تدوم مبدئيا على الاقل للربيع القادم وربما للصيف القادم.
0: ايوه
1: باهي ولا دونك هذا التعريف نتاعها يعني
0: الظاهره
1: يعني بسرعه
0: هذه. اي
1: اللي يهمنا اكثر اللي وقت اللي توقع الظاهره هذه في العالم ديما نلاحظ اللي فما ارتفاع في درجه حراره كوكب الارض، يعني بعده مناطق في العالم اغلب المناطق في العالم خلينا نقولوا تشهد ارتفاع للحراره، مثلا نعطيكم حتى بعض السنوات عام 98 مثلا، عام 98 وقتها كانت فما ظاهرة النينيو، وقتها كانت هي أكثر سنة حرارة في تاريخ الأرض نحكي ونحن في عام 98 كي ناخذ اللي قبلها الكل كانت هي أحر سنة خاطرها كانت سنة نينيو، عام 2016 كيف كانت فما سنوات أخرى أما ذوما النينيو القوي القوي، فما قليل في النينيو ضعيف ولا متوسط ما اثرش برشا، 2016 كانت وقتها احر سنه في تاريخ الارض خاطر وقتها زاد كانت زاد نينيو قوي، 2024 تذكروها ما عندناش برشا 2024 هي زاد منذ سنتين هي تعتبر احر كي ناخذوا عام 2024 ونرجع لتالي.
0: ونقارنوه
1: كانت هي
0: بالسنوات اللي قبلها. هي
1: ولا كانت هي احر سنه، احر زاد السنه على تاريخ الارض، وتجاوزت حتى عام 98 اللي كنت نحكي عليه و2016، وكانت زاد وقتها سنه نينيو. السنه هذه زاد، قلت راه فما امثله اخرى، راه حتى في
0: اي
1: القرن التاسع عشر، القرن التاسع عشر وقع حتى يتسمى سوبر نينيو، يعني كان نينيو كبير برشا في عام 8، عام 1900 بالضبط، و1800 سامحوني، 1876 77، وقتها يعني عمل برشا مشاكل على كوكب الأرض، خاطر تعرفوا النينيو تكون
0: اي
1: أكثر حرارة، فما مناطق يصير فيها جفاف، مناطق يصير فيها فيضانات، يعني الظواهر الجوية في سنة النينيو تولي كبيرة وتولي خطيرة،
0: اي
1: وتنجم تأثر طبعا على المجال الفلاحي،
0: نعم
1: ووقتها تسبب حتى في مجاعات إلى آخره إلى آخره. السنة هذه هي سنة نينيو كما قلنا، دونك من المتوقع، من المتوقع وأنه بتكون فما ظواهر مناخية متوقعة، قلت
0: اي
1: خطيرة، احنا تو مازلنا في البداية، مازلنا ما نعرفوش، ولكن ديجا بين قوسين يعني أستاذ خيرة،
0: اي
1: اللي وقع في اللي قاعد يوقع في الصين الأيام القادمة، الإعصار اللي كنت تحكي عليه توا،
0: اي اي اي
1: اللي هو في اتجاه، هو يعني في سنوات النينيو لاحظوا اللي الأعاصير المدارية اللي توقع أكثر في المحيط الأطلسي تولي تنقص في الأطلسي وتزيد أكثر في المحيط الهادي،
0: اي
1: وربما الإعصار هذه هو أحد المظاهر هذه، دونك خاطر كما قلنا الظاهرة نتاع النينيو بدأت، وربما من بين يعني يعني العوامل اللي خلت الاعصار هذا اللي تو تشكل واللي موجود في بحر الفلبين باش
0: اي
1: يضرب الصين نهار الجمعه والسبت، ربما من الاسباب نتاعه اللي هو ظاهره
0: نعم
1: يعني النينيو. ولا ما زدت ما جبتش على تونس، كانت حابب
0: اي
1: نجاوبك على
0: تونس
1: تونس.
0: بطبيعه انا باش نجو احنا وين في هذه الكل. سي عامر ساعه خلينا ويستنوا نصور برشا مستمعين يتصور مقبلين على موجه حر احنا الايامات الجايه بعد التنسيمه اللي عشناها الايامات هذه. نسالوا احنا تفضل سي عامر. اي
1: هو ساعة ملاحظة صغيرة
0: اي
1: يعني أستاذة خيرة،
0: تفضل
1: إجابة على سؤالك
0: تفضل
1: في علاقة ما يعني مع سؤالك، إلى حد الآن يعني من منذ بداية الصيف في نجم نقولوا في أواخر مايو حتى لبداية جوان، يوم في 8 جوان في 8 جويليا، يعني تقريبا ما زلنا ما عشناش في تونس حتى موجة حر، هذه نقطة أولى مهمة ساعة، دونك الوضع كان عادي، حرارة حول المعدلات، أقل من المعرية، عشنا أيامات باردين، الأيامات الماضية
0: أي
1: نسمات
0: صحيح
1: باردة، نسمات كافية،
0: أي
1: خلينا نقولوا باردة،
0: منعشة
1: ولو أنه فما بعض أيام صحيح تعدات حارة
0: صحيح
1: حتى في الكاف وفي
0: أي
1: جندوب
0: أي
1: وبيجة،
0: أي
1: صحيح، ولكن كي ناخذوا احنا الفترة الكل تقريبا توا خلينا نقولوا شهر ونصف الاخرانيين من أواخر مايو لليوم، يعني بعض الأيام جات حارة، ولكن أغلب الأيام خلينا نقولوا حرارة يا إما دون المعادلات أو حول المعادلات أو أعلى شوية من المعادلات، يعني وضع عادي، ولكن من
0: مش
1: المرجح
0: درجات
1: يكون إن شاء الله.
0: حرارة قياسية ولا غير مسبوقة،
1: لا لا
0: معناتها
1: ما
0: لازم
1: عندناش،
0: نقولوا عادية.
1: لا
0: أي
1: أي لا سجلنا
0: أي
1: 45 ولا 48 ولا حتى 42 سجلناها
0: أي
1: في الجنوب التونسي، معناتها في
0: باهي
1: الجنوب التونسي الصحراوي أو 43 درجة، وهذا عادي، الصحراء ديما تكون سخونة.
0: باش نسجلوهم
1: دونك
0: الأيام الجاية.
1: اي من المرجح ان شاء الله بدايه من نهار خلينا نقول نهار الجمعه، نهار الجمعه خاطر غدوه زاد الطقس باش يزيد درجه اثنين، اما ديما تقعد خلينا نقول يعني حراره عاديه
0: معقولة
1: اعلى من المعدل
0: معقولة
1: التقليدي،
0: أي
1: ولكن نهار الجمعه والايام المواليه جمعه خاصه اكثر ممكن سبت احد وبدايه الاسبوع القادم باش نعيشوا على وقع يعني حراره مرتفعه، حراره اربعينيه في اغلب المناطق التونسيه، ممكن باستثناء بعض المناطق الساحليه، تعرفوا جهه نابل ديما
0: أي
1: تقعد بارده، المهديه، قرقنه، هذوما المناطق الساحليه الشرقيه تنجم تكون في ال 37 درجه، في 38، حتى في ال 35 درجه، نقرب ال 40 درجه، ولكن المناطق الاخرى التونسيه اغلبها باش تكون حراره ممكن من 39 الى 43، حتى ربما 44 درجه، وربما قلت حتى 45 درجه،
0: 45
1: ربما مش بالضروره في كل الايام،
0: اي
1: ومش بالضروره في كل المناطق والمحطات، تنجم تكون مناطق 40 ومناطق اخرى 43 ومنطقه او اثنين فيها 44 45
0: بدرجات
1: ديما،
0: متفاوته يعني بين المناطق والولايات نقول.
1: ولكن الاجواء باش تكون حاره،
0: اي
1: ارتفاع
0: اي
1: باش يكون ملحوظ للحراره بالمقارنه مع الفتره الماضيه، هل انه باش نعيشوا موجه حر ولا لا مازال مش مؤكد، تقول لي علاش عندنا سخانه ما عندناش موجه حر، نتصور علاش، لانه موجه الحر عندها تعريف، معناتها مش اي ارتفاع للحراره نسميوه موجه حر، خاطر موجه الحر عندها شروط، اولا لازم تكون مده طويله، تختلف المقاييس من دوله لدوله، خاطر مش كيما 40 درجة كيما حكينا بكري في تونس، مش
0: كيما
1: كيما
0: في
1: 40 درجة
0: فرنسا مثلا ولا في
1: ولا في
0: اي
1: فرنسا
0: اي
1: ولا
0: اي
1: بالضبط، خاطر في علاقه ديما بالمعادلات. دونك الحراره عاده تكون موجه حر كي تكون على الاقل 5 ايام حاره متواصله، فما شكون يحسب 7 ايام متواصله. كي تكون مثلا حراره يعني اعلى من المعادلات على الاقل بسبعه درجات، بسبعه درجات فما شكون يحسب حتى 5 درجات، فما شكون يحسب حتى اكثر من 10 درجات. كما قلنا المقاييس هذه تختلف من دوله لدوله. حاجه اخرى زاد الحراره
0: اي
1: تكون في النهار وحتى في الليل، حتى في
0: اي
1: الليل نسميوهم
0: اي
1: بالهم
0: اي
1: اللي نويت تروبيكال، الليالي المداريه، يعني تكون فما حراره سخونه كما في المناطق الصحراويه
0: اي
1: والمداريه، تكون في
0: اي
1: الليل حتى في الليل تكون فما سخانه.
0: صحيح.
1: يعني خلينا نقولوا في تونس تقريبا، تقريبا باش نقولوا موجه حر على الاقل 5 ايام متواصله، وعلى الاقل اكثر من 7 الى 10 درجات تكون اعلى من المعدلات هذه باش نسجلوه. صحيح الحراره باش تتجاوز الخمسه والسبعه وربما حتى ال10 درجات، نحكي على
0: اي
1: المعدلات اكثر المعدلات، وربما باش نعيشوا زاد عده ايام، ولكن وربما مش متواصلين، يعني نجم نعيشوا 4 ايام في جرت بعضهم حارين، ممكن بعد تالي تنخفض الحراره نهار
0: واضح.
1: او اثنين بعد تعود ترجع.
0: نعم.
1: دونك خلينا نقولوا ارتفاع ملحوظ الحراره،
0: أي
1: حراره اربعينيه ربما تصل الى درجه موجه الحر.
0: هذا هو شنو نجم نقولوا، يظهر لي هذه شنو نجم نقولوا على موجة الحر، ما نجموش نقولوها على موجة حارة. بقينا بجينا أيامات سخونة بداية من نهاية الأسبوع، من نهار الجمعة امتدادا لبداية الأسبوع القادم. خريف بكري أستاذ عامر بحبة هكا حسب المؤشرات، ونختم معاك في هذه باش ما نطولش عليك برشا، راهو كنت حظه في الطقس أنا برشا ما نحكوا توقعات تقريبا،
1: طبعا
0: احنا نتابعوا في الصفحة ونشوفوا معني تقريبا هذه التوقعات، يعني في ظل التغيرات هذه الكل اللي صاير.
1: صحيح كنت نشرت حتى زوز فيديوهات، واحد خاص بالحرارة واحد خاص بتوقعات الأمطار على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، للصفحة التي أديرها، وطبعا اعتمدت على الخرائط اللي الناتجة عن أهم النماذج العددية متوسطة وبعيدة المدى، على رأس النموذج الأوروبي متوسط وبعيد المدى اللي هو يعتبر أهم نموذج في العالم، طبعا بالاستئناس مع النماذج الأخرى الأمريكية خاصة زاد اللي هي زاد نماذج يعني قوية جدا. يعني على أغلب هذه النماذج تقول اللي بالنسبة لشهر جوان،
0: نعم.
1: بالنسبة لشهر جويلية وضع عادي في تونس، ما نسجلوش برشا مطر في جويلية، هو أكثر الأشهر جفاف حتى حرارة، وربما من حين إلى آخر نتيجة الحرارة كالمطر كي نتاع السخانة تعرفوها حتى في جهة الكاف في جهة
0: صحيح
1: القرفين،
0: صحيح.
1: يجي نهار سخون ساعات العشية تصب شوية مطر، تكون مطر يعني ساعات قوية وفي يعني وجيز في بعض الدقائق
0: صحيح.
1: أو 10 دقائق، هذا النجم نسجلوه خلال بعض الأيام في جويلية. الأيام القادمة القليل القادمة فما حد شيء، الناس اللي مازال يحصدوا أرواحهم مش حاجة كبيرة، وربما بعد ممكن في العشرية الثالثة نتاع شهر يعني جويلية مبدئيا الأيام القادمة ما فما حد شيء، ما عندناش أمطار ما عندناش تقلبات. بالنسبة لشهر أوت من المتوقع كونه باش تكون فما أمطار إن شاء الله أعلى من المعدلات،
0: أي
1: ممكن أكثر النصف الثاني نتاعو تعرفوها الظاهرة نتاع
0: أي
1: خاصة
0: صحيح
1: النوادر،
0: أي
1: أكل أمطار كية نتاع العشية أو تكون قوية
0: النصف الثاني
1: وتؤدي
0: من
1: ساعات
0: أوت.
1: إلى جريان أودية إلى آخره.
0: نعم.
1: والمهم في هذا الكل هما أشهر سبتمبر وأكتوبر،
0: أها
1: خاطر أشهر سبتمبر وأكتوبر هي أشهر الخريف، أشهر الأمطار في تونس، تعرفوا يعني أغلب كميات الأمطار الكبيرة برشا وحتى للسيول والفيضانات في تاريخ تونس تم تسجيلهم في
0: نعم
1: شهري سبتمبر وأكتوبر.
0: أي
1: ما قلتش بالسير فيضانات راهو، ما فقط
0: أي
1: نعطي
0: أي أي أي
1: كمعلومة مناخية للثقافة العامة،
0: نعم واضح.
1: باش نقول اللي سبتمبر أكتوبر يعني ممطرين حسب
0: نعم
1: النماذج العددية، سبتمبر أكتوبر باش يكون فما حرارة أعلى، أمطار أعلى من المعدلات إن شاء الله،
0: واضح.
1: وهذا بالطبيعة نأكدوه إن شاء الله لاحقا
0: إن
1: مع
0: شاء الله
1: اقتراب
0: أكيد
1: المدة إن شاء الله.
0: أكيد. شكرا لك أستاذ عامر بحبة، بارك الله فيك أكيد على كل ما تفضلت به اليوم. تبارك الله، معناتها إحنا في تونس في المتابعة الأوضاع الجوية اليوم فما قراءة وفما يعني استباق، وديما المعطيات خلينا نقولوا دقيقة في متابعة معناتها صحيحة في بنسبة كبيرة برشا، وهذه اللي خلينا اليوم أكيد تكون معانا أستاذ عامر بحبة الباحث في علم المناخ والمخاطر الطبيعية والخبير في الطقس أيضا. شكرا لك أستاذ على كل ما تفضلت به، بارك الله فيك على حضورك معانا على موجات راديو الكيف في ركن خبر وتعليق. تحياتي لك وإلى اللقاء سي عامر، شكرا لك.
1: مرحبا مدام، مرحبا،
0: بارك الله فيك. شكرا ليك، مازلنا مواصلين معاكم احنا في استوديو ناس. اكيد الطقس يهم الناس الكل كيما الاقتصاد دي يهم الناس الكل، معنيه بها الناس الكل. بعد شويه سي جمال الدين العويدي يكون حاضر معنا في ركن ضيف الحصه.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل من جديد مواصلين معاكم في استوديو الناس توقيت 10:35 دقيقة على موجات راديو الكيف. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. ركن ضيف الحصة حاضر معايا سي جمال دي العويديدي الخبير الاقتصادي. عسلامة، مرحبا سي جمال، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا وبارك الله فيك على الاستضافة، وكذلك تحية الى كل مستمعين لك.
0: شكرا لك سي جمال، انت زاد على الحضور معنا في موضوع نرجعوا له احنا تحدثنا فيه الحقيقة على امتداد سنوات خلينا نقول سي جميل ديما في برامج الاقتصادية خاصة تحدثنا عليه برشا مرات، هذا من أجل مصلحة الاقتصاد التونسي، من أجل مصلحة البلاد، وتحدثنا في أكثر من مناسبة على ضرورة مراجعة الاتفاقيات هذه الدولية اللي ما تخدمش مصلحة تونس، ولعل من أهمها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. تأملنا خير الحقيقة بعد التصريحات اللي صارت ضرورة مراجعة مع اتفاقية الشراكة اللي ما فيهش توازن واللي تخدم مصلحة الدول ما تخدمش مصلحة بلادنا. لكن اليوم ما زلنا نستنوا، خلينا نقولوا احنا باش نركزوا سي جمال، وتحدثنا على الشركات الغير مقيمة والمصدرة كليا. اليوم ضروري إعادة المراجعة العقود هذية متاع الشركات، ولا قانون هالشركات هذية اللي تنشط في بلادنا، لكن يظهر لبلادنا ما عندها حتى منفعة في يعني في المداخيل متاع الشركات هذية،
1: محدودة جدا. خليني ناخذ شكرا، بارك الله فيك. شكرا،
0: مرحبا.
1: والله احنا الانطلاق انا شخصيا هو وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. احنا وطبعا يعني الرهان متاع الاطراف المعنية، أنا نقول وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد وكذلك وزارة المالية والبنك المركزي اللي هم معنيين بالموضوع هذا، أنه طريقة يعني تقييم ولا تقدير الميزان التجاري ما هيش سليمة، وهذا معناها قلناه تقريبا من 2015 ولا من 2016 حاجة كما هكا، وهذا واضح. احنا ما قلنا الكلام هذا كان معناه احنا كما يقولوا ناس ما نشي نتكلموا يعني هكاك، معناه احنا لما شفنا كل الثوابت وكل معناها الأدلة اللي راهو ثم حاجة غلطة. والمسألة والتي كنت مقبلة وانا خمم في الكلمة اللي باش نقولها غريبة وعجيبة في نفس الوقت. اولا غريبة انه نقولوا معناها بالنص متاع قانون الصرف للبنك المركزي راهو المداخيل متاع التصدير متاع الشركات هذه غير مقيمة. ايش معناها غير مقيمة؟
0: اي شنو معناها؟ تفضل.
1: غير مقيمة ايش معناها؟ هي موجودة في تونس مثلا شركات فرنسية، إيطالية، حتى بعض إسبانية وكذلك ألمانية. الشركات هذه التعريف هو تعريف ديواني، يعني يقول إذا كان ومصرفي كذلك يكون يقول اللي أسس الشركة هذه مقيم في الخارج، نجم يكون حتى تونسي مقيم في الخارج، مقيم في الخارج وجاب رأس مال الشركة هذه بالعملة الأجنبية وصبها على طريق البنك المركزي، يوصل معناها نسبة المساهمة 66.66% يعني ثلثين، تولي تتسمى غير مقيمة وتطبق عليها كل الإجراءات اللي هي خاصة بغير المقيمة، اللي ما تخلصش الأداءات، اللي مثلا عندها معناها امتيازات كبيرة جدا، وإحنا نعرفوا هذا من قانون 72 حتى لليوم. هذه إيش معناها غير مقيمة؟ كيف تجيب هذه تأسس مؤسسة لهنا وتجيب بضاعة من الخارج نصف مصنعة ولا مواد أولية، وتقوم تقول خلي احنا باش نسهلوها نقولوا ملبوس، تجيب قماش، تجيب مثلا خيط، تجيب القفل، تجيب كل شيء، وتخيط في تونس، الفصاله في فعامه تكون موجوده من برا وتجي معناها حاضره باش يطبقوها فقط.
0: بيد عامله تونسيه،
1: بيد عامله تونسيه، وبوسائل مثلا طاقه تونسيه وبوسائل معناها تونسيه في جميع ما هو موجود في تونس واللي تستعمل فيها الشركه هذه. عندما تنتج اولا تجيب المواد هذه بدون معنى ما تخلصش لا ديوانه ولا اداء على القيمه المضافه ولا حتى شيء، وما تجيبش فاتوره معنا حتى فيها. ثانيا وقت اللي تنتج المنتوج هذايا ومن بعد ترجعه مثلا هي تكون شركه تسوق معناها ولا عندها الاسم نتاعها موجود في الخارج وتسوق في البضاعة هذه، ولا هي بدها تعمل في مناولة لبعض الأطراف نتاع الشركات الكبرى والعناوين الكبرى خلينا نقول، وقت اللي تخرج البضاعة هذه ما معناها تعمل التصريح نتاعها ديواني فقط، ماهوش على طريق البنك كما بنا مثلا شركة تونسية باش تصدر، لازم تعمل فاتورة ولازم تقول وقتاش باش تخلص السلعة هذه وترجع فلوسها لتونس بعد الأجل اللي موجود على الفاتورة، بعد 10 أيام إذا كان يعني مداخيل التصدير ما ترجعش، البنك المركزي يعلم البنك نتاع الشركة اللي هي عملت التصدير هذه بنكة تونسية ويقول لها راهو عندك معناها تصدير من طرف الشركة الفلانية راهو مازال ما دخلش، إذا كان معناها ما يسويش وضعيته في أقرب وقت ما كانش راهو يسكروا عليه معناها الكودون دوان نتاعو هذا الرمز الديواني نتاعو، ويولي يقول له معناها ما عادش لا تجيب ولا تصدر ولا تعمل حتى لين تسوي الوضعية نتاعك.
0: أي
1: هذا هو اللي صاير. بالنسبة للشركات هذه تهز البضاعة نتاعها وتخرجها وما ماهيش مطالبة حتى شيء، والقانون نتاع الصرف نتاع البنك المركزي يقول هالشركات هذه غير مطالبة لاسترجاع مداخيل التصديق. واضح وقت خيرة؟
0: واضح
1: واضح وضوح الشمس.
0: شنو مربوح تونس في هذه سي جميل؟ معني ما
1: هو مربوح تونس
0: يعني شركات لا تخلص أداءات لا معناتها شنو بيد عاملة تونسية وراهي يد عاملة معناتها بأجور ضعيفة راه باش
1: أولا أجور ضعيفة وثانيا بدينار ضعيف، ولك علاش هما يحبوا يهبطوا الدينار؟ لانه الكلفه نتاع المناوله هذه بتزيد معناها تولي اقل ما يتصوروه. كانت مثلا كان الدينار تقريبا قد اليورو ولا حاجه تشبه لهكا معناها قريبه لبعضها، مثلا دينار و200 مقابل يورو تولينا 3.4 و3.45 وقريب 3500 معناها 3 مرات تقريبا ضعف، وهذا هذا الكلفه لهنا تولي معناها عباره بلاش. لكن اللي هو اهم من هذا واخطر من هذا هو انه الشركات هذه تتحصل على منح سنويه اقر بها البنك العالمي في سنه 2014 انه تساوي مليار دولار كل عام. مليار دولار كانت قبل تقريبا مليار دينار تونسي، توا معناها ولات ملي طاح الدينار ولات 3.3 مثلا مليار دينار في الوقت الحالي.
0: تتحصل على المنح منين سي جميل؟
1: من الخزينه نتاع الدوله.
0: علاش؟ مثالش نطرح سؤال المواطن بسيط، علاش هي مستفيدة بطرق الكل معني؟
1: ها باش نقول
0: اي تفضل.
1: تدخل معناها الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق الشراكة أنه فرض مثلا المنح متاع تشجيع التشغيل كانت قبل تعطي فيها تونس للشركات التونسية فقط لأنه هي تدفع معناها
0: الأداءات وغيره
1: الأداءات، قالوا لهم لا لازم تعمموهم حتى على الشركات اللي هي غير مقيمة واللي هي ما تدفعش أداء. ولا مثلا كل ما هو تشجيع باش يدخلوا مثلا شاب اللي عنده ولا معنا شاب اللي عندهم مثلا دبلوم باش ياخو عام معناها تدفع عليه الدوله 150 دينار ولا 200 دينار كل شهر على اساس انه تشجيع للتشغيل يتلموا هذوما الكل ومعهم. وحاجه اخرى اللي هي اخطر انه مثلا برامج نتاع التاهيل اللي كانت قبل ما هيش داخله فيهم لانه هو يتدفع من الخزينه نتاع الدوله، وعملوا معناها دعايه باطله قالوا راهو الاتحاد الاوروبي هو اللي مثلا دفع فلوس للتاهيل. مش صحيح، مش صحيح، ولا هما زاد عندهم الحق باش يعملوا تاهيل يجدوا مثلا التجهيزات نتاعهم فاتورات يجيبوهم هما ماهيش معناها مراقبه ما فيها حتى مراقبه ومن بعد معناها وياخذوا التاهيل. هل الاموال هذه ياخذوا فيها من الميزانية متاع الدولة سنويا توصل معناها مليار دولار ما يعادل 3 مليار دينار، واللي احنا عملنا دراسة معناها بسيطة باش نشوفوا كلفة معناها الأجور متاع الشركات هذه مثلا شهر في 200,000 ولا 220,000 ونلقاهم يعني يساوي معناها بنفس المبلغ اللي ياخذوا فيه هما، يعني وكأنهم يعملوا في المناولة بدون أي كلفة على الشركات هذه. هذا كله معناها هو خوار كبير معناه بكل صراحة نقولوه، ولكن منينا أنه نوضحوه للشريك معناها الأوروبي والدولة تقول معناها لا احنا خاسرين. احنا حبيت بالمناسبة نرحم على محافظ البنك المركزي الأسبق الأستاذ الشادي العيار اللي يفهمه وقت لي في يعني اجتماع في مخص التجارة الخارجية وكنا متواجدين فيه ووقت لي تكلموا على أنه تونس تستفيد من يعني الرصيد نتاع العمله الاجنبيه نتاع تونس، من شركات هذية. قلنا له لا، راهو القانون نتاع الصرف يقول ما مش صحيح. كان معناها، كانت معناها عنده جرأة، وكانت عنده شجاعة، وكان معناها ورغم لي المسألة حساسة جدا. معناها معنا احنا توا مثلا ياما عملونا شيطنا، والا معناها شبيهم يقولوا في الكلام، ولكن ما نجموش يكذبوا لانه الوثائق موجوده. فالحقيقه وافق، وكانت يعني حتى المنظمات معناها المنظمه الشغليه ومنظمه الاعراف كلهم حاضرين، ويعني تفاجئوا معناها الكلام اللي يقولوا فيه صحيح. وعد باش يخرج معناها تقرير من البنك المركزي، وخرج تقرير من البنك المركزي في 2016 و2017، وقال فيه راهو هل البضاعة هذه راهي مداخيلها ما ترجعش لتونس، وراهو ملزومين باش نبدلوا منوال التنمية في تونس. وهذا علاش قلت لك الرحم عليه، لأنه قال كلمة الحق. ملزومين قال باش نبدلوا معناها منوال التنمية، ونسعاو باش نكونوا شركات تكون تونسية واللي هي كي تصدر تراجع معناها المداخيل نتاعها لتونس، وهكاك تستفيد معناها روسيا يستفيد رصيدنا من العمله الاجنبيه.
0: العمله الصعبه الاجنبيه.
1: ايوه صعبه. اي هو يقولوا الاجنبيه احسن. هي الصعوبه حاجه فين.
0: اي
1: هما يعني طلعوا العمله نتاعها، علاش باش وقت يشريوا حاجه من الخارج يشريوها برخص ما يمكن معناها. واحنا توا معناها بلاد قاعده تتورد. يعني من المفروض انه العمله نتاعنا حتى ولو البلاد معناها في حاله صعبه شويه ولا برشا ولا بكثره، لكن العمله تطلع لانه التكاليف مثلا نتاع تجديد اسطول يعني نتاع طائرات ولا نتاع اي حاجه يتكلف بالدينار التونسي اقل، وتكون التوازنات نتاعنا الماليه مقام معناها مع الخارج تكون احسن ياسر من اللي هي فيها تو. معناها نقسموها على ثلاثه تقريبا كما عملت المغرب، وثم سابقه معناها المغرب حكينا عليه. نرجع للموضوع هذا. واحنا وقت اللي قالوا، وقت اللي قالوا اختي كريمه سامحني معناها مهم
0: تفضل اي تفضل مسير
1: خلينا نحكم. اي وقت اللي قالوا اللي راهو ما ترجعش، واحنا عرفنا اللي ما ترجعش، وقانون الصرف يقول ما ترجعش، وكذلك البنك قلت صندوق النقد الدولي في 2009 يقول راه ما ترجعش وما عادش تحسبوها بتاعكم. كذلك معناها الأمم المتحدة، وهذا كله بالمصادقة متاع كل الدول اللي هي منتمية لها الجهات هذه بما فيهم تونس بالإجماع. مازال فيها كلام أختي الكريمة ما عادش. احنا نجيو اليوم نشوفوا في الميزان التجاري متاعنا نلقاو ثم فصل مكتوب عليه مثلا، خلنا نعطي مثال 2025 كي غلقنا معناها السنة في 31 يعني ديسمبر 2025، نلقاو أنه العجز التجاري الصحيح هو 41 مليار دينار تقريبا. ثم تجي يعني السلطة المعنية ما ناش عارفين شكون يسقطوا 19.5 مليار، ويقولوا هذا يا رب باش نقصوا منه 19.5 مليار لأنه جاي من فايض متاع الشركات الغير مقيمة والمصادرة كلين. علاش قلت لك عجيبة وغريبة؟ لو احنا وقت اللي قلنا راهو ما ترجعش، نقولوا ما ترجعش يعني ما عادش باش نقولوا عندها فايض ولا ما يهمناش. ايوه تجي هي تسقط معناها السلطة اللي هي معناها من السبعينات، راه باش معناها باش ما نتهموش معناها جهه من جهات، لكن المطلوب اللي يتسلم السلطه ويحب معناها يصارح على الشعب ويحب نصارحه في المسائل هذه اللي هي مهمه جدا وتنقولوا علاش يجيوا يسقطوا 19.5 مليار غير موجوده اختي الكريمه. وهذا علاش احنا متحسرين معناها بطريقه كبيره جدا، لانه غش معناها غش، ومتورطة فيه الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالأخص باش يحبوا يقولوا راه عندكم فايض معانا إلى غير ذلك، وهو مثلا مش فايض بالنصوص الكل. يسقطوا عليها 19.5 مليار دينار يعني مبلغ كبير جدا معناها، وينقصوهم العجز التجاري صحيح، ويقولوا توا راكم ما عملتوا في 2025 21.8 مليار دينار موجود في المقال اللي ما بين 41 مليار عجز تجاري صحيح وما بين 21.8 مليار، فما فرق معناها من الضعف. وهذا ما يقولوش هال 19 مليار اللي هو دين ما فيش حتى كلام، ودين منا بالعملة الأجنبية. والدين هذا ما يقولوناش منين كيفاش باش يخلصوه ولأي جهة، واحنا نعرفوا اللي مال الاتحاد الأوروبي لأنه هو اللي متورط في الحكاية هذه. احنا قلنا لهم اقترحنا حتى في المقال هذاك اللي سيد وزير الاقتصاد والتخطيط اللي هو معناها سلطة معناها الإشراف على المعهد الوطني للإحصاء، قلنا له أعطي معناها أعطي يعني الحرية ولا مثلا القرار للمعهد الوطني للإحصاء باش يخرج نتائج التجارة الخارجية في النظام العام اللي هو النظام يعني يخلص الديوانة ويرجع معناها أي ما بيننا وما بين فرنسا مثلا وكل شيء تنشوف وتنقاو معناها عندنا يمكن اشتر العجز التجاري نتاع العام وقلنا 41 لتقريبا 20 مع الاتحاد الأوروبي، فهمتني؟ يعني عجز مهول، وهذا ما يخليش معناها ما يخليش كما قال المرحوم محافظ البنك المركزي الأسبق معناها وطلب معناها للسلطة يقولوا لهم راهو هذايا المردود نتاع النظام نتاع شركات غير مقيمه ومصدره كليا راهو محدود الاضافه معناها القيمه المضافه اللي عمل فيها في البلاد، ومحدود معناها يعني الرصيد نتاع العمله الاجنبيه نتاع البلاد راهو معناها محدود جدا اللي هو خاص بدفع معناها الاجور نتاع العمال اللي هو لازم يجيبهم من الخارج.
0: نعم.
1: رغم اللي هو يخرج في فلوس من هنا لانه احنا نعطيه فيه في منحه. معناها اللي من بيد يخرجوا بيد وربما ما يخرج حتى اكثر من هذا معناه هذه اللي طلبناها، يعني ما طلبناش حاجه اخرى معناها.
0: وخاصه وانه التلقيحات موجوده، تلقيحات موجوده وصادره معناتها على
1: ما احنا ريت اختي الكريمه
0: على الامم المتحده. انا هاني نشوف قدامي يعني في بعض المعطيات الغريب انه التلقيحات موجوده بمصادقه العديد من الدول وبما فيها يعني تونس وما تمش معناتها اعتماد التنقيحات هذه. شنو الاسباب معناتها سي جمال؟ هل لانه فما مصالح متداخله ربما اللي تخلي تحول دون انه الذهاب في الاصلاحات هذيا؟ ونعاود نذكروا راه سي جمال انه وزاره الخارجيه في الماضي القريب مارس 26 تحدثت واعلنت على ضروره مراجعه يعني العلاقات الشراكه بين تونس والاتحاد الاوروبي ذي في مارس 26 معناتها هنا ما عنديش برشا. واصدر معناتها وزير الخارجيه ما مفادوا انه اتفاقيه الشراكه اللي
1: رياضة الكريمة معناها بتاريخ 26 مارس
0: مراجعة
1: أيوة، وعاود معناها أكد مرة ثانية 8 مايو 26 ما مفاده أن اتفاقية الشراكة التي أبرمت منذ أكثر من 3 عقود بين تونس والاتحاد الأوروبي لم تعد قادرة على الاستجابة بشكل كامل للتغيرات الاقتصاد العالمي. ويضيف مراجعة الاتفاقية وإضفاء تابع التوازن على مضمونها كما كنا نحكيو فيه بات ملحا الحقيقه معناها هالاتفاق.
0: يظهر لي فما مشروع قانون حاجه كما هكا ويظهر لي تحدثنا عليها احنا في مجلس النواب، يظهر لي في علاقه معناتها بهذه الكل يعني استجامه.
1: اختي الكريمه احنا قاعدين ندفع في المنحه اللي نحكيو عليها
0: وقاعدين فما وقت معناتها قاعد ضايع.
1: طبعا احنا من الثوره احنا من بدايه الثوره اللي عندنا كنا في بنوك معناها عموميه، كنا في بنك تنميه، كنا في متابعين معناها للامور هذه وللشراكات مع الاتحاد الاوروبي وكنا نطالبوا به من قبل الثوره معناها، ولكن لا حياه لمن تنادي. بعد الثوره كنا نقولوا معناها حاجه ملحه، خلينا نقول حاجه اختي الكريمه ومن غير معناها ليس تشفي ولا احنا توا هيئه الحقيقه والكرامه. احنا مجموعة يعني مع سي أحمد بن مصطفى، مع الأخت جنات، مع بن عبد الله وسي شوقي عميد غير ذلك، قدمنا ملف كامل على هالموضوع هذا وقلنا راه ثم معناها أموال تستنزف وراهم قاعدين تتمتع بهم الاتحاد الأوروبي وراه ضرورة معناها فتح الملف وربما الهيئة هذه لأنه هذا يستنزف معناها الدولة التونسية. ولكن والله حبيت نقول معناها وقت سجلنا معناها يعني هالموضوع هذا وكان ثم نخبة من حتى الشباب يعني محامين صغار إلى غير ذلك وبالتسجيل بالصوت وصورة إلى غير ذلك، يعني المجموعة ولات تبكي معناها كي شافوا معناها الحقائق هذه والله بالحق معناها
0: لأنه أنتم مستندين أكيد لوقاع، مستندين لأرقام لوثائق وغيره مش هكيكة. يظهر لي مبرمجين إن شاء الله ندوة صحفية سي جمال في الغرض ربما من أجل التحسيس أكثر. ورانا نذكروا رو بالنسبة لإثارة النقطة هذه في مراجعة الاتفاقيات كانت من أعلى هرم السلطة من رئيس الجمهورية معناتها وذي معناتها كانت تحدث عليه. بقينا أنا نرجع للنقطة علاش راو سي جمال الجمال علاش اليوم؟ هل انه فما لوبيات اللي قاعده تضغط وتحول دون انه تصير هالمراجعات هذيا وتصير الاصلاحات هذيا في برشا في برشا قطاعات وفي برشا مجالات؟ يعني الرغبه موجوده، توجيهات موجوده، تبقى تنفيذ الفعل ماهوش موجود. سي جميل، ما عادش عندي برشا وقت باش نختم.
1: انا كلمه واحده يعني المهم هو انه نقولوا الحقيقه ونقيموا على الواقع معناها كما موجود، وباش نشوفوا كيفاش نجم نصلحه، وهذا هو اللي باش يوصلنا نغيروا المنوال التنموي ونجم نخلقوا مواطن شغل ونحسنوا معناها القطاعات الصناعيه نتاعنا الى غير ذلك، ونتخلصوا معناها ما كل ما حاجه والله من غير معناها يعني احكام مسبقه. لازم نقيموا من بعد نشوفوا يبان كل شيء ويظهر كل شيء، وهذا احنا ماناش باش نسكتوا عليه. ورغم اللي ثم حملة تشويه، ثم حملة قطع ارزاق، خلينا نقولها بكل صراحة، والتوا صايرة، وثم معناها حملة متاع خلي توا يتكلموا توا يتعبوا وتوا ما عادش يقولوا حتى شيء، خاصة على مستوى البنك المركزي، وخاصة على مستوى وزارة التجارة، وخاصة معناها في الميدان هذي. وثم واكتشفنا، خلينا نقول معناها قبل حتى الندوة الصحفية، ثم خلية داخل اتحاد الصناعة والتجارة خاصة بالمواضيع هذه، وقاعدة تخدم على تسمية معناها مسؤولين معناها في الإدارة وفي البنوك على رئاسة البنوك اللي هي تخدم في هالمسائل هذه وتخبي معناها في الأمور هذه وبأمور ثابتة وتعرفون نعم. وقت نتحدثوا في حاجة نتحدثوا فيها معناها بكل جدية وبكل يعني الوثائق.
0: كما قلت سي جميل، احنا الموضوع هذي تحدثنا فيه منذ سنوات، في كل مرة نرجع ونتيقى معتها إثارته من أجل التحسيس بأهمية أنه تكون فما مراجعة، خاطر خاصة أنه فما الإثباتات معناتها بالتنقيحات هذي المصادقة عليها، فما معتها حتى في المستوى الوطني وتصريح مع وزير الخارجية في علاقة بالاتفاق هذي. اليوم نستنوا أكيد أنه تكون فما يعني تفاعل مع المعطيات اللي قاعدين تقدموا فيها سياسي جميل، في انتظار إن شاء الله أنكم كما قلت قاعدين تحضروا إن شاء الله الندوة الصحفية باش تقدموا المعطيات أكيد باش تقدموا الوثائق، وإن شاء الله يتم التفاعل سي جميل في النهاية من أجل مصلحة البلاد. هذا هو رول يعنينا مصلحة البلاد، وقت تكون فما اتفاقيات غير متوازنة ما تخدمش مصلحة تونس طبيعي أنه تصير مراجعتها، وهذه حتى في يعني منظمة التجارة العالمية مع التوذية تحدثنا فيه زاد سي جميل موجود معناتها تتيح الفرصة انه اي دولة متضرة من اي اتفاقية عندها حق انها تراجع معناتها الاتفاقية هذية، معناتها مش حاجة ما يقعش معناتها مراجعتها ولا
1: اي فصل. اي راهو الدليل القاطع هو التقارير اللي خرجها من البنك المركزي في 2016 و2014 ويقول معناها حرفيا الفلوس هذه ما دخيل ما
0: واضح سي جميل
1: ولا شكرا
0: سامحني سي جميل الوقت يعطيك الصحه ان شاء الله صوتك يوصل تحياتي ليك سي جميل دي العويديدي. نختموا الجزء الاول نرجع معكم ان شاء الله في الجزء الثاني من استوديو الناس.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: الحادي عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أحيت اليوم الإدارة العامة للحرس الوطنية الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد عناصر الحرس الوطنية الذين ارتقوا خلال العملية الإرهابية بمنطقة السرية من ولاية جندوبة في 8 جويلية 2018. وأكدت أن تضحيات شهداء تونس ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية. واستشهد في تلك العملية الإرهابية كل من العقيد حاتم ملاط والملازم حمزة الدلالي والملازم أنيس الورغمي والملازم أشرف الشارني والملازم العربي الجيزاني والملازم حسام بن خليفة. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تنظم الوكالة والنهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا يوم 16 من الشهر الجاري مخصصا للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران الرامية لإنهاء الصراع انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران. وفي كلمة ألقاها خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي في

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذه الجزء الثاني من استوديو الناس والموسم الصيفي وذروه الموسم الصيفي. اكيد التونسي المستهلك التونسي يستعد للخلاعة وانه باش يعيش اجواء الصيف ويعيش صغيراته وعائلته، لكن تبقى فما اختلال في الميزانية امام الغلاء نتاع الاسعار، خاصة وكلفة المصيفة نتاع التونسي وخلاعة التونسي. فما ناس تقترض، فما كل انسان كيفاش معناتها يتصرف باش ينجم يفرهد عائلته بالقدر الممكن والمستطاع بطبيعة الحال، فما شكون حتى اكثر من استطاعته راه. على كل حال نستقبل معايا في السياق هذه مدام ثريا التباسي، نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. عسلام ومرحبا مدام ثريا، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين إذاعة الكاف.
0: مرحبا، شكرا لك مدام ثريا، عايشك على حضورك معنا في موضوع يهم التوينس الكل اليوم بنسبة كبيرة. خلينا نقول وهلي أنه فما توينس ما يعني ما هو مش قادرين الحقيقة، والمش حتى في تقاليدهم داخله وغيره، لكن تبقى اليوم فما فئة كبيرة برشا من التوينس يستنوا الصيف. فما شكون يرصد الميزانية للصيف ويخمم أنه باش يصيف ويفرهد عائلته ويفرهد صغيراته بعد عام كامل متاع ضغط متاع خدمة متاع قراية امتحانات وغيره، لكن تبقى الكلفة مرتفعة ياسر وتتكلف المصيفة للتونسي وخلاعة التونسي مدام ثريا، هكا ولا؟
1: أكيد أكيد. اليوم احنا نحكيه على الصيف التونسي لخلاعة كما كنت تقول انت والمتعرف عليها، واللي كل عائلة بأي طريقتها عندها طريقة كيفاش تعدي الصيف باش نجم تفرهد شوية صغيرات والعائلة بعد سنة من الدراسة والتعب وكل ما معني المجهود والنجاحات، وكل فما اللي يبدأ يعد صغيراته باش يهزوا البحر، وكل عن طريقته معناها حسب إمكانياته والميزانية متاعه ما يمكنه جيبه. ولكن هنا نلقاو اللي بعض الفئات وبعض الجهات تستغل هذا الظرف وتستغل فترة الصيف حتى تزيد تعبها على المستهلك التونسي اللي أم شتوتنا وفي معناها المدن. وهذا اللي خليني نقوله أنا الحقيقة من وجهت كل كلامي للناس الكل، ولكن أكثر الفئات وفي أغلب الأحيان يلقى روح التونسي اليوم قدام غلاء مشد لأسعار معناها سواء النزل سواء معناها البيوت اللي تتكرب في المدن الشاطئية اللي قاعد الغلاء متاحها يتزيد معناها من سنة إلى أخرى، ومقارنة بالسنوات الفاتة من 10 إلى 30% احنا نقوله كمنظمة الغلاء اللي صدناه السنة هذه. مسكين التونسي هو يلقى روحه كان حب يمشي بطريقة بسيطة جدا أنه بشي عوم صغيراته في شط من الشدود، يشو يلقى يلقى شط مستغل معنى المساحة بتاع الشط قاعة مستغلة من المقاهي ومن بعض النزل وبعض مراكز الترفيه، ويقولوا له هذيك ما تنجمش تحط الباراسول متاعك. وقبل هذا الكل يلقى روحه في مكان اللي هو مكان عمومي ما عنده حتى مشكل، فجأة وبقدرة قادر يلقى روحه فما ناس حشك سمحني في الكلمة وما البندية منتصبين بالعكاكس وكل يقولوا له هذا باركينج معناها يلزمك تخلص
0: موجودة الممارسات هذه تقريبا في أغلب الشواطئ التونسية مدام ثريا.
1: مش دينار ولا ألفين ما نعرفه، هذية من 10 إلى 15 للسيارة برك، هذية مثلنا كبيرين متكين هو بيجي بشي هز معناها دي ساندويت يهز هكا حاجات لمجة باش يعدي نهار بطريقته خاطر ما امكانياته ما تسمحلوش باش يكري لا باش يمشي للوتيل لا باش يمشي لاماكن اخرى. يقول لك انا على الاقل معناها بارخص شيء نجم نعدي، كان ما يخلصش كل اللي عامل روحه هذاك وصي على الاماكن الشاطئيه على السيارات وتولي فما حتى مشادات كلاميه وربما حتى يعرض روحه للعنف لعائلته اللي هو ويلقى روحه مكره انه يخلص هكا البنديه هذوك. انا سامحني نسمح روحي باش نقول بنديه ما عندهم حتى صيفه وباش يخلص هذا قبل كل شيء بينا في المصروف. يدخل باش يمشي بالباراسول نتاعو باش يحط فيه باراسول هو والعائله باش يعوم، قول سامحنا لازمك تمشي لبعيد خاطر هذه تبعتنا.
0: اي ومقسمه راهي بين برشا اشخاص
1: العموميه هي على ملك اشخاص ولا أفراد ما تزيد. وإحنا كما تعرف التونسي ما يدفعش على روحه وما يبدرش هو أنه يشد شيخ يقول له ما عندكش الحق إذا ملك عمومي للناس الكل، يعني نستغله هذيك يسكت ويلقى روحه يمشي لبعيد وما ينجمش ويقدم يشوف بعد كم شكري باراسو يفرض عليه كان
0: بشكري
1: ولا بشكري من عنده. والباراسو عزيزتي تبدأ من 15 دينار حتى 50 دينار
0: صحيح
1: انت والأماكن معناها ده ما نحكيوش على ذوك مكان البيوت وذو شيء اخر، احنا نحكيو على باراسول عاديه، والكرسي يولي يسومه من 5000 حتى ل 20000 راه واحده. معناها تخيل المصروف اللي يتيح له رب العائله باش يمشي غياك باش معناها يعوم هو وصغيراته. معناها الحقيقه هذا استغلال، وهنا نستغل الفرصه هذه والمصلحه هذه، دعوة لكل الأطراف المتداخلة من بلدية ومن أمن ومن داخلية.
0: هي راي فما بلديات تحركت في هذه، وفما معناتها صار تطبيق القانون، تبقى ننتظروا المبادرة تتعمم على الجهات الجمهورية الكل. روى
1: تكثيف المراقبة ومصالح البلدية أنهم يتبعوا ناس
0: ويخدموا خدمتهم، يخدموا خدمتهم، ما مش طالبين منهم حاجة زايدة، يخدموا خدمتهم ويطبقوا القانون على الناس هذه اللي قاعدة مخالفة القانون. أي
1: صحيح، خاصة أي. احنا هذوما الناس اللي استغلوا في الشواطئ العمومية أي. وكأنه ملك خاص، وكأنه لقاها قابر قد يلقاها ورثة نتاع سيد الوالد. لا الحقيقة هذه تدرى احنا نعملوا ياسر على الوعي الذاتي نتاع المستهلك التونسي، ما يسكتش ويرضخ لكل الظروف والظواهر السلبية اللي يتعرض لها. كل ما عندكش الحق وكذا، احنا توا من التشكيات اللي جاتنا انه فما يقول لك انا باش نقعد خاصة من الباركينج من الاول، انا يقول لك ظلالة وحالة وكذا، انا باش نقعد نعرض روحي للعنف قدام صغيراتي.
0: خاطري نجم يتعنف مدام ثريا، نجم يتعنف.
1: احنا عندي شكاوي جاتنا انه يرفض انه يخلص، يرجع بعد ما يستحم ويمشي للشط يلقى السيارات نتاعهم هشمة. معناها تخيل هنا كيف كيف دعوة لمصالح البلديات بالمناطق الشاطئية أنه يوفروا لنا معناها أمن، ويوفروا لنا حراسة تابعة البلديات، وحتى كان فما حراسة وفما باركينج
0: تكون مقننة، تكون مقننة فما فيها قانون
1: تابع لمصالح البلديه، ويكون عنده البادج نتاعه ويكون اسمه موجود، ويعطيك التيكي نتاعك ويعطيك كل شيء، تبدا امور مقننه، امور معناها منظمه، امور قانونيه. على الاقل كي تحط سيارتك تبدا معناها في مأمن، وانك تركن سيارتك في هذيك حاجه باهيه، احنا ما الناس ممكن نسمنوها، ولكن الناس من الداخل هكاك مجهولين ما نعرفوهمش. والا فانا ريت حالات يقول لك اعطيني مفتاح السياره باش نجم تركنها هنا، وهذا معقول ناس مجهولين؟ هذه حاجه. نمشيو الحاجات الاخرين، علنت اسعار النزل اللي الموجهه للعائلات التونسيه في فتره الصيف غاليه، ومعليش السائح التونسي يجي بارخص الاثمان، الاثمان
0: السائح الاجنبي تقصد مدام
1: الاجنبي يعدي الاسبوع، وهما تلقاهم معناها التونسي يخلص 3 مرات قدو بالتونسي وما يلقاش نفس الخدمه، ما يلقاش نفس الكاليتي معناها الجوده تاع الخدمات المقدمة. ديما السائح التونسي يكون معناها مرتب في رتبة ثانية قدام السائح الأجنبي، ألوك يخلص أكثر من السائح الأجنبي. هنا كيف كيف لكل الأطراف المداخلة والناس القايمين على معناها هذا معناها اللي نحكيو فيه احنا الكل، انهم المسؤولين هذوما، انهم زاده الحقيقه دعوه انهم يرفعوا من مستوى جوده الخدمات المقدمه للتونسي. راهو التونسي يصرف، وراهو كما قلت انت في المداخله نتاعك في البدايه يمشي يقترض من البنوك ومن المؤجرين نتاعهم باش يوفر عطله باهيه لعائلته، خاصه كي تبدا عنده نجاحات ويعد صغيراته، انه هو من حقه انه يلقى خدمة ذات جودة ويلقى روحه مرتاح في الفترة دي، مش يخلط للوتيل يعدي حتى للليل يتركتوا له على بيت يقولوا له لا حتى ننظفوا لكم حتى نفرغوا لكم، بعد يلقى بيت ما نزل تلقاها ماهيش معناها باهية كيما ياخذها الأجنبي. وبعد الخدمات الحقيقة لا ترتقي إلى مستوى جودة أنه تخليه يعيشك الفترة ذيك مرتاح. كيف كيف هذه كله على كل الأطراف المداخلة العمل، هي راهي فما مجهودات احنا مع الكتاب يعني الحقيقة مع الغرفة الغرفة بتاع النزل والمقاهي كيف احنا الكتاب نخدمه معاه مع وزارة السياحة. الحقيقة ثم برامج أمل شي يقول لك هنا يقول لك على تونسي يحب خدمة ذات جودة ويحب روحه يكون مدلل يلزم يقدم المطالب متاعه الريزيرفاتشون متاعه من معناها مفصل الشتاء، ويقول لك التونسي هنا انا مش منقلي، انا مش تعرف ظروفي ونعرف امكانياتي ونعرف انا التفرغ نتاعي قبل بثلاثة أو أربعة أشهر باش نقدم. هنا ماذا بينا نتوثقوا باش نلقاو حل يرضي الأطراف الذوق. هذه حاجة.
0: ني
1: كيف تو نحب نحكي لك على البيوت المعدة للكراء
0: للكراء
1: اللي هي بالمدن
0: موضوع
1: الشاطئية
0: آخر هذيك.
1: اللي اسمها التوانسة. كيف كيف علاش الغلاء هذية قاعد معناها لا ترزخ المراقبة لا ترزخ معناها إطار قانوني أنه يحمي الطرفين، خاطر زيدا يزمنا نقوله بعض الناس تعمد وقت تكريك الدار وتستغلها كل أسبوع ولا كل أسبوعين ولا كل بعض الأيام أنه معناها تلحق بالعديد من الأضرار بالعقار هذيك وبالأماكن هذيك وحتى بالأدباش ولا الموبل الموجود فيه وكل. احنا علاش ما نلقاوش حلول وإطار قانوني ينظم العملية حتى يكونوا الأطراف الكل في مأمن من كل التجاوزات ومن كل معناه الأضرار اللي ممكن تلحق بهم. كيف كيف يقول لك أنا تفهمت معاه، أنا بعيد جاي من مدن داخلية، تفهمت معاه السيد أنه ريتو أنا على الريزو سوسيو قاعد يقدم وقاعد يروج معناها البيت أنه صالح أنه باش نسكن فيه، يكون مثلا فيه مكيف فيه كذا كذا، ولكن يلقى روحه جاي من آخر الجنوب ولا من آخر الشمال ومعاه عائلته يلقى بيوت كيف كيف خالية مثلا من الستم ومن المكيف،
0: ما فيهاش تجهيزات ضروري،
1: ما يلقاش فيه معناها معدات اللي نجم معناها يطيب فيه ويعمله كذا ويعيش فيها بطريقة عادية. هذايا يلقى روحه في إشكال كبير وما عنده ما يعمل، خاطر هو ديجا خلط غديكا ساعات ما يقابلش تكون يلقى فما انترميديير فمسار ولا حاجه
0: وسيط.
1: ما يقابلش اي ما يقابلش الملاك بيدو ولا المسؤول القايم على البيوت هذيا. هنا ماذا بينا الاطار قانوني يكون موجود حتى ينظم العمليه. كيف كيف نقول له هنا يا مستهلك تونسي، انا هنا نمرر له نصيحه ونقول له ما تمشيش تنساق وراء كل ما يروج عبر مواقع التواصل،
0: خاصة يروا الصورة حاجة في اللي تلقوها على مواقع التواصل والواقع حاجة أخرى تماما مختلفة. صحيح.
1: أكيد هنا يلزمك تثبت، يلزمك تشوف، يلزمك تتعامل مع ناس معروفين، يلزمك تتحرى وتاخذ التليفونات اللي تكون تليفونات معناها انا نقول فيكس العنوان يكون واضح وتتحرى وتشوف وتدخل تشوف لي كومونتير، مش تتعامل مع ناس مجهولين. يكفي انه خذ عليك لافونس والا انك تبعث له عن طريق معناها عن طريق البوستة ولا غيره لافونس، وربطك انك تلقى روحك مجبر انك تقبل الواقع الخايب هذايا اللي احنا ما نحبوش للتوانسه الكل. احنا في الاخر نحب نقولوا كل التوانسه ان شاء الله، ولو نحب نقول زاد هنا والحقيقه راه مش كل التوانسه تنجم تمشي تصيف وانهم امكانياتها تسمح لها باش تنجم تمشي للبحر وتام، ولكن مجموعه كبيره من المجتمع نتاعنا والشعب التونسي يحب يمشي يفرهد على روحه ويفرهد على صغيراته بعد سنه من الاجتهاد والعمل والمثابره والتعب. الحقيقه يحب معناها يفرهد روحه شويه ومن حقه هذايا، دونك لازمنا نوفروا له المناخ المريح سواء كان في نزل ولا كان في بيوت معده للكراء ولا حتى كي يحب يعدي نهار يمشي يعدي نهار كما قلت لك في البحر في جو عائلي يكون بطريقه مريحه ويكون في مناخ مريح في مأمن من كل ما هو ينجم يضره وينغص عليه اكل الفرحه هذيك هو وعائلته. وفي الاخر ان شاء الله نقول ان شاء الله توانسه الكل بخير
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله كل نصيفوا في امان وفي مأمن من كل هالمظاهر اللي كنا نحكيوا فيها السلبيه اللي ماذا بينا ما عادش نحبوا نراوها في معناها حياتنا اليوميه وفي مجتمعنا. وشكرا.
0: نعم يعيشك مدام ثريا، ونرحموا بعضنا زيد التوانسه، ما نقولوا التونسي للتونسي رحمه ما يسالش، هو موسم اكيد فما ناس معناتها باش تربح وموسم للربح وغيره، اما زيد بالمعقول بالمعقول لانه فما ناس مثلا التكري في الديار أسوام ساعات تلقاها الحقيقة مش معقولة، حتى السعر ما يمشيش مع المنزل ولا الدار هذيك اللي باش يكريها التونسي. وكما قلت مدام ثريا ما تتوفرش فيها الشروط معناتها اللي يحبها التونسي، حاولوا قدر المستطاع. وانه زاد التقنين الممارسات اللي موجودة اليوم في الشواطئ واللي ذكرناها في بداية المصافحة معاك مدام ثريا، باش انسان كي يمشي للشط يلقى ظروف زاد المريحة مش يلقى ممارسات للأسف الشديد كلها مخالفة للقانون. هذيك علاش نقولوا البلديات اليوم تخدم خدمتها، الناس الكل المداخلة تخدم خدمتها، تطبق القانون هذية اللي طالبينه، وزيدا نعاونوا على وعي المواطن التونسي. شكرا ليك مدام ثريا التباسي نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، تحياتي ليك مدام ثريا. شكرا لك وإلى اللقاء. ما زلنا معاكم احنا في استوديو الناس، بعد شوية نمشي مع البلاغات ومن بعد أكيد ننطلق في جولتنا مع أخبار الجهات.

0: ناس ومشاغل.
1: نرجع معكم مباشرة بركن ناس ومشاغل. ركن هذية اليوم يأمنوا زميلنا ماهر الهماسي مباشرة من سيليانا. عسلامة ومرحبا ماهر.
2: مرحبا شيرك، تحية لك وتحية كل مستمعي الإذاعة.
1: مرحبا بيك ماهر. اليوم يدور لي باش نتحدثوا على السياحة في ولاية سيليانا، باعتبار أنه حاضر معنا أيضا سي مراد عبد اللوي المندوب الجهوي للسياحة بولاية سيليانا، وباش نعطيك الكلمة ماهر لي كل ضيفك أيضا. تفضل.
2: أعطيك صحة الخير. أكيد نحكيه على السياح ونحكيه الجو البحورات والبسيرات والكل والترفيه السليان. الحقيقة محروم الكثير. الرحب بضيف السي مراد عبد الله ومندوب الجهوي للسياحة بالسياحة. أعطيه الصحة لأنه كان متفاعل معنا بطريقة سريعة جدا. أنا الحقيقة البارح احنا بعثنا فاكس اتصل به اليوم الصباح وأكد أنه بيكون حاضر معنا. مشكور جدا الحقيقة، مش رامي ورود، أنا نعرفه من 2015-2016 ديما ملتزم في المواعيد هذه. مرحبا سي مراد، يعطيك الصحه
3: وبيك عايشك سي ماهر ومدام خيره. مرحبا بكم وبجميع مستمعي ذات كافي كافه الولايات المجاوره.
1: مرحبا
2: بك سي مراد. احنا حابين نسلطوا الضوء على الواقع الاستثمار في القطاع السياحي. باش نسمعوا ريبورتاج صغير فيه مجموعه من المواطنين وفيه كذلك نواب مجالس محليه يحكيوا عندهم اكيد بعض الاسئله فيما يخص القطاع هذا.
4: سيليانا تنقصها نزول، تنقصها إقامات. نعرف سيليانا موقع استراتيجي وعندها بوتنسيال ناتوريل كبير برشا بين غابات وجبال، ونعرف حسب الإحصائيات اللي أكثر من 8000 زائر يزوروا كسرة على امتداد عام كامل. ضروريات أن تكون مراكز إقامة هذا ما يزم يكونوا موجودين، خاصة إذا نحبوا نطوروا في السياحة البيئية في سيليانا. رجال أعمال صراحة يزموا ينفستوا في السياحة البيئية.
5: وتلا وتسكي اللي جيت ريرار والكل، ما فماش مبادرات خاصة، لازم مبادرة خاصة. مستثمرين الخواص يحاولوا أنهم يستثمروا في مجال القطاع السياحي.
6: تحكي على السياحة على الشمال الغربي هون توتال، تحكي أنه باش تجي العباد على المناظر الطبيعية وعلى ركشة على حاجة كيف كيف. دونك نحكوا على الربيع ونحكوا على بريود الشتاء. الوتلة ذوك كي باش تحطهم أنت دو باز لازمك انفراستركتور تهز الحاجة ذيك. نحن رانا تو نحكوا على ما ماهوش موجود وسط البلاد. دونك ما تنجمش تحكي على بلاصة باش تكون فيها أوتيل لبرا من البلاد اللي هي ما فيهاش ضوء وما فيهاش ماء، حتى عاد باش يستثمر يخاف على روح ويخاف على فلوس.
7: مشكلة السياحة في سيليانا مشكلة واحدة، أثرياء الجهة اللي عندهم فلوس اللي نجموا يستثمروا في الاندستري وفي التوريزم حاطين فلوسهم في العقارات وحاطين فلوسهم ما تدورش. وقت اللي يولي عندك عباد لاباس عليها تستثمر، ترى هذوما الدولة تنظم القطاع والقطاع الخاص هو اللي يستثمر.
6: لازم من الأول تشوف الأساسيات عندك في البلاد ومن بعد تتعدل الحاجات هذه اللي هي الوتلة، وباش تحكي على السياحة وباش تحكي على العباد باش تستقطبها وتجيبها بحذاك. فما ناس حاولت أما الضوء ما وصلهاش. فور إكزومبل جوب يعملوا ميزوندوت يقول لك لا راه ما في جبل السرج، وقتها جو باش يعمل ميزوندوت قال لك هذيك محميه ما تمسهاش. نجم تمس اللي بجنبها، ما اللي بجنبها ماهوش مهيئ اصلا باش تبني فيه.
8: علاش ما عندناش مندوب سياحه في سيليانا؟ برشا حاجات الحق مهمشه. فما عباد حابه تستثمر في وتله باش تجلب العباد للمناظر الطبيعيه والخضار الموجود في سيليانا، لكن الحق لقات برشا تهميش وبرشا عطايل. ما نعرفش يمكن من نواحي بلديه ولا من اوراق ولا من كذا، لكن فما حاجه في الوسط تخلي الشيء هذا ما يكملش. برشا بروجيات حابسين تجي تلوج على أسباب ما تلقى حد شيء. ندائي يشوفوا شنو الحاجة اللي مخلية شيء هذا يصير في سيليانا، علاش حابسين بالطريقة هذه، وإن شاء الله نحاولوا نشوفوا برشا تغيرات في القانون اللي باش تخلي يعني المستثمرين في الوتلة ولا في الحاجات السياحية في سيليانا ترجع.
9: فيهش بنية تحتية تربطها على الأقل بالولايات المجاورة، ما فيهش معنى نزول، ما فيهش دي ميزون دوت. ممكن فما تشجيعات من الدولة، لكن أعتقد أنها غير كافية باش تخلي الشباب سيليانا أو رجال أعمال سيليانا أنها تتوجه نحو القطاع المثمر هذا. أنا سيليانا فيها 1800 موقع أثري.
1: نرجع معك ماهر، تفضل. كانت هذه بيتحان صوت المواطنية، تفضل.
2: هما فهم برشا محاولة نخلي لخصها من سي مراد عبد اللوي. هو في علاقة أنا خليتها خاصة مع الناس مندوب للسياحة، لأنه برشا ناس ما تعرفش اللي أنا مندوبية سياحة في مكتب. الحقيقة أنا دخلت مثلا للصفحة الرسمية على الفيسبوك لقيت جزء منشوراتك هو من 2017 يظهر لي فماش برشا تفاعل. اليوم وقع الاستثمار في القطاع السياحي، هل هو تقصير من الناس اللي عندها الفلوس ام انه تقصير من الدوله لانه ما وفرتش البنيه التحتيه؟
3: باه شكرا على التدخل وشكرا على المعلومات كلها. الناس كلها تفقت اللي احنا فيها، ما عندناش بحر لكن عندنا منتوج سياحي مختلف في سليانة اللي هي المنتوج الغابي، الحديقة الوطنية جبل السرج، محمية كاف الراعي، البحيرات، مختلف البحيرات، عدة مواقع أثرية منها المدرج في المسالك السياحية كما مكسر وكسرة، ومنها اللي غير مازال قيد التهيئة كما الكريب وكما زاما المعلم الأثري المعروف موقع أثري. كما عنا زيدا منتوج بيئي مختلف الغابات، وعنا منتوج كذلك ثيرماليزم، عنا السياحة الاستشفائية ممكن بوتنسيال كبير في الكريب في منطقة حمام بياضة. عنا احنا في عامة اخذينا القطاع السياحي للسياحة البيئية والسياحة الريفية، بالذات السياحة الريفية اخذيناها كقطاع ثانوي لجميع المستثمرين في الفلاح. هذا شعار الجهة لدفع الاستثمار في السياحة المختلفة، السياحة الريفية، وذلك ببعث مشاريع للإقامات الريفية وجميع الإيواء البديل، الإيواء البديل اللي هم إقامات ريفية واستضافات عائلية ومراكز تنشيط. هذا البزوان الكبير اللي موجود في الجهة. احنا يقول لك ما فماش مبادرة، لا عندنا مبادرات للأمانة اختلفت من سنة 25-26، عندنا عدة مبادرات مش نحكي لكم عليها، وعملنا برنامج جهوي للإحاطة بالبعثين في إطار دعم الاستثمار السياحي والإحاطة بالمستثمرين هذوما. عملنا عدة جلسات بإشراف طبعا السلطة الجهوية، السيد الوالي أشرف على أول جلسة 10 فيفري بحضور جميع المستثمرين لثلاثة نزل وعشرة إقامات ريفية ومركز تنشيط واستضافة عائلية. هذه المبادرات الحالية الموجودة، فيهم اللي قيد الإنجاز وفيهم اللي قيد الدرس وفيهم اللي مازال عنده بعض الإشكاليات المحلية ولا الجهوية تحلت بالجلسات. الجلسة هذه تبرمج بعدها معاينات ميدانية، طبعا الجلسة كما حضروها المستثمرين حضروها جميع الإدارات المعنية المختلفة، الإدارات اللي هي كما نقولوا الفلاحة والتجهيز والحماية المدنية والمعهد الوطني للتراث، خاطر بعض عندهم مشكلات مع المعهد الوطني للتراث، ومختلف الخدمات كما السياج والصوناد ولوناس. تم تحديد مختلف الإشكاليات حسب كما ذكر البعض اللي عنده مشكلة مع الماء والمشكلة مع الضوء والمشكلة كما ذكروا البعض المدخلين مشكورين، وتم حل هذه الأمور بمعاينات ميدانية بعد هذه الجلسة لكل مستثمر، كل واحد شنية بمختلف الإدارات. كما مثلا زوز نزول كانت عنده مشكلة في الكهرباء، تم تزويدهم بالكهرباء في نفس الفترة في نفس أواخر شهر فيفري، نزل أرميتاج ونزل الأمير قعفور، تمت أعطاه شهادة الوقاية الحماية المدنية اللي كانوا حاضرين خرجوا له أعطاه شهادة الوقاية. وثم جاءت زيارة السيد الوزير في إطار دفع الاستثمار والترويج للجهة، فهمت، جاءت زيارة السيد الوزير في نهار 22 أبريل حيث عاين المشاريع هذوما أغلبيتهم، من بينهم مشروع نزل إرميتاج اللي هو انتهت الأشغال وهو قيد اختناء جميع التجهيزات الضرورية وإعداد ملف الفتح كما خرجوا له الحماية المدنية باش يعملوا يخدموا له شهادة الوقاية، وإن شاء الله في أقرب الأجيال باش يتم فتحه كنزل ثاني بعد ما تم فتح نزل الأمير بقعفور. كما زار السيد الوزير وقت مركز منطقة معينة، تم تحديد قطعة أرض ودراسة مشروع قرية حرفية بسليانة، فهمتي، وكما زار زيدا المنطقة بحيرة ومنتزه سليانة اللي فيه حوله ثلاثة مشاريع إقامات ريفية، وعنا مشروع استضافة عائلية بكسرة متقدم في الإنجاز إذا دار السيد الوزير، وإن شاء الله في إعداد ملف الفتح متاعه هذه استضافة عائلية بكسرة. إذن وعنا مركز تنشيط زيدا في مدخل سليانة طريقة مكسرة. هذوما عدة مشاريع ومبادرات تم دفع الاستثمار فيهم بالإحاطة بهذوما الباعثين وحل بعض الإشكاليات، وتمت مثلا زوز إقامات ريفية سواء في مكسر وإلا في سكارنا ملفاتهم كانت معطلة هنا في الجهة عند الفلاحة، تم بعض هذه الملفات للجنة الوطنية هي وزارة الفلاحة للحصول على الموافقة المبدئية. هذوما إجمالا عدة مشاريع كما زار سيد الوزير الحديقة الوطنية جبل السرج ومركز الصياف اللي هما الذي سنسوا مش كان كسرة، ذكروا كسرة جاوها 8000 زائر، لكن عنا الحديقة الوطنية جبل السرج زاروها أكثر من 13000، وكما عنا المركز للصياف اللي هو ديستيناسيون الكبيرة في السياحة تخييم، وإحنا نخدم سياحة الصيد في الموسم الصيد، نعمل فيه أكثر من 105 باتور يعني يوم صيد في الجهة، صيد الخنزير، طبعا فيها صيد الخنزير والجهة مشهور بها. إذن احنا توا حاليا في ولاية سليانة، وإجمالا بعد فتح نزل أمير نحن بانتظار عدد ملفات فتح لنزل إرميتاج لسليانة، إقامة ريفية بحمام بياضة الكريب، إقامة كذلك في مكسر في منطقة السوالم، وكذلك استضافة عائلية بكسرة. هذوما إجمالا المبادرات اللي تمت الإحاطة بهم وفي إطار جلسات ومتابعة ميدانية بإشراف سواء السيد الوالي في الجهة، ولا زيارة السيد الوزير كذلك أعطت دفع للأمانة للترويج ولدفع الاستثمار في الجهة. إجمالا فما بوتنسيال كبير، هذا ما نقولوش ما فيش مشكليات، فما احنا في انتظار مصادقة على كراسات الشروط الخاصة بأنماط الإيواء الجديدة، نتصوروا باش يصير نقلة نوعية في الاستثمار وتسهيلات كبيرة بعد إصدار هذه كراسات الشروط. هذه مبادرات حاليا في إطار القانون القديم، لكن ننتظروا بعد مصادقة على كراسات الشروط العشرة ذوما نتصوروا يولوا 30 و40 مشروع في مختلف الجهات، جي أنه صعيب باش تستثمر في الغابة لأنه مازال الكود فورستي حاليا ماهوش مصادق عليه، من الصعيب أنك تبعث مشروع سياحي. لكن للأمانة البلاصة اللي ذكروها احنا مشينا وعينناهم زوز مشاريع في قرية صدقة وقرية عين بوسعدية اللي هما في الاتجاه الغابي، شجعناهم باش يهبطوا للمشاريع الفلاحية متاعهم اللي قريب للكياس وللقرية، سواء عنده أن هكتار ولا دوز هكتار ينجم المشروع يحطه الغاديكا، علاش يحطه في منطقة غابية وهو ما عندوش 20 هكتار. احنا إجمالا في حل بعض الإشكاليات للمستثمرين ومباشرة ميدانية يومية للإحاطة بهم ولتفسير بعض القوانين اللي كما خاصة القانون الغابي اللي ما يسمحش حاليا اللي ما عندوش 20 هكتار ما ينجمش يعمل إقامة ريفية. هذا إجمالا واقع الاستثمار، وهذه الإحاطة بالباعثين حاليا في سليانة. الانتظار إن شاء الله كما نأكد لك احنا بعد فتح النزل 22 أبريل إن شاء الله متأملين باش نحلوا 4 أو 5 مؤسسات قبل رأس السنة، قبل فتح موسم الصيد في الجمعة الأولى أكتوبر افتتاح موسم الصيد، إن شاء الله يكون موسم ناجح العام الجاي بحكم تواجد 4 أو 5 مؤسسات.
2: النجم نحكيه العام الجاي على عدد، سامحني سي مراد، النجم نحكيه العام الجاي على عدد ليالي مقاضات، نعرف نقيسوا السياحه بعدد الليالي، النجم نحكيه العام الجاي ولا نحكيه نقولوا سلينا عندنا عدد ليالي مقاضات كذا سواء النزل او الريجيترات.
3: طبعا بحكم انت تحكي 25 عدم وجود اي مؤسسه فندقيه قيد الاستغلال، اثناء 26 تم افتتاح اول نزل دخل الاستغلال، يعني بتكون نسبه كبيره ياسر، يعني عرفتها من 0 إلى 100، يعني ما نسبة بتكون غير لا مقارنة. إن شاء الله الفانسيس نقارنوه بالفانسيس يكون البرفورمانس واضح وقوي.
2: فقط آخر نقطة في علاقة بالمحمية جبل الثالث، تقريبا براتيك مو عام كامل مسكرة قدام الزوار، نعرفوا الإجراءات اللي تصير في المحمية، أيضا الموقع الأثري بزامة مازال مش أي واحد ينجم يمشي غادي ويزور الموقع الأثري، مازال عنا عمل كبير على مستوى التشريعي وأيضا على مستوى البنية التحتية، اللي احضرت انا برش اجتماعات وندوات سواء مبعثين سواء حتى مسؤولين جهويين يقول لك اليوم مازال ناقصين برشا على مستوى البنيه التحتيه باش تخلي المستثمر انه يكون موجود ويستثمر يحط فلوسه في السياحه البيئيه ولا السياحه بصفه عامه.
3: هو احنا حاليا في علاقه مباشره مع مجالس المحليه في جلسات متتاليه وديما نقترحوا عليهم اذا تحب انت موقع اثري وتحب تطور السياحه الثقافيه بحذاه الفو بريفوار ان ريزيرف فونسي، يزمك تمثل تجسد رصيد عقاري للاستثمار السياحي. وحاليا احنا في الجهه عندنا كان في مكسر كبلديه سياحيه هي اللي رصدت رصيد عقاري نتاع حوالي 40 هكتار لمنطقه تهيئه منطقه سياحيه، في انتظار يتعمم هذا المقترح في مختلف المعتمديات اللي فيها مواقع اثريه كبيره اللي فرانسيس ماجور كما نقولوا كما زاما كما تحكي كما ميسي الكريب كما عرفتها، هذوما المواقع الاثريه الكبيره يلزم للامانه باش تعمل دي ستركتور داكاي وتعمل انفستيسمون في التوريزم يلزمك يكون رصيد عقاري موجود. واحنا في جلسات ومتابعه مع مجالس محليه والبلديات كما مؤخرا في زياره السيد الوزير قرر بلديه كسره بلديه سياحيه كيف باش ووعدوه باش يعدوا ملف ويحطوا رصيد عقاري للاستثمار السياحي ان شاء الله. اسوه بمكسر، واحنا حاليا نذكروا معناش مندوبيه عندنا مندوبيه في مكسر، علاش تحطت في مكسر؟ برشا عندنا مندوبيات في تونس الجمهوريه مش في مراكز الولايه سواء في تبرقه ولا في سبيتلا ولا في جربه ولا في هذوكم، علاش؟ خاطر الترافيك كوتيديان الحافلات تصل يوميا وتتوقف في الموقع الأثري بمكسر، لأنه الوحيد المدرج ضمن مسالك السياحة الثقافية اللي تجيب من شمت وبلاريزيا دقة وتزور مكسر في اتجاه القيروان أو في اتجاه سبيطلة. حاليا لا في مؤتملين أنه تكمل التهيئة متاع موقع الأثري زاما أو الموقع الأثري مثل الكريب ليدرجوا هذم الموقعين إن شاء الله في القريب العاجل في المسالك، نفس المسالك السياحية. حاليا لأنه صعيب استغلالهم، صعيب تمشي الزاما لأنه ما فيش كتير دكاترة، ما فيش خدمات، صفر خدمات. ما تنجمش أنت تجيب حافلات من الحمامات ولا من تونس ولا من سوسة ولا من مناطق كبيرة تجيك ساعتين وثلاثة وما يلقاش حتى خدمات وما يلقاش مسالك زيارة. هذه للأمان الإشكالية العامة، هذه ترجع للمعهد الوطني للتراث والوكالة كيفية تهيئتها، وإن شاء الله سياسة عامة إن شاء الله فما مقترحات وإن شاء الله تتنفذ وكذا.
2: تفضل خير، تفضل كان عندك
1: مرحبا. لا ماهر، فقط معناتها نرجع لك الكلمة أكيد مع ضيفك بطبيعة الحال في الركن هذه، تفضل.
2: شكرا يعطيك الصحة، شكرا إنه أعطانا مختلف الإيضاحات والتوضيحات. أكيد فما مبادرات وفما إشكاليات إن شاء الله يتم تجاوزها في أقرب الأجيال. يعطيك الصحة سي مراد عبد اللاوي المندوب الجوي للسياحة بسليان على تفاعلك معنا في الحصة هذه، وإن شاء الله نتقابلوا العام الجاي ونحكيوا على عدد ليالي مقاضات ونحكيوا على مشاريع سياحية تليق بتاريخ وعلاقة ولاية سليان.
1: واضح.
3: مرحبا، وفي امل انكم تعملون حلقه هنا في سليانه. مرحبا بكم.
1: علاش ليه؟ بالعكس فكره باهية ماهر، نتصور
3: حلقه ترويجيه لمعلم معين ولا موقع معين كسوا كما تحكيتوا انتم كثر برغول كلهم، فما عندنا برشا مناطق تعتبر كلها دي ديستيناسيون صغيره كما المركز الاستياف عين بوسعديه الفوق اللي فوق سيفرا هو مركز تخييم، و وعنا مسالك متاع روندوني بيداستر، وعنا عرفتها متاع سبيليو الموق الليغروت هذوكم عين الذهب، وعرفتها وعنا حركية صحيح.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
3: شوية
1: إن شاء الله سي مراد
3: موجودة حركية
1: إن شاء الله يا سي مراد، الفكرة به علاش ليه.
3: مرحبا بك،
1: عايشك مهر.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة سي مراد عبد الله كما قلنا مندوب الجهة للسياحة. إن شاء الله نكونوا أجبنا على مختلف التساؤلات اللي طرحهم المواطنين. فقط يبقى مازال العمل الكبير كبير برشا ومتواصل، لأنه اليوم باش تخرج من سليانة وتعطيها الإشعاع، لأنه لو كنت سمعتوا في التقرير فما يقول لك سليانة توصل سبع ولايات، راهو معناها موقع ممتاز جدا. سليانة تنجم تكون منطقة عبور لسبع ولايات، ما زلنا بعد أشواط كبيرة نبغى نحكيه على استثمار في القطاع السياحي. صحيح فما تخوف من رأس المال الخاص، أنه يقول لك اليوم مانيش ضامن روحي، ولكن أيضا اليوم لازم نحكيه على الدولة تدخل في المجال هذا. ثم دراسة عملها اتحاد الشغل منذ سنوات في علاقة بالاستثمار في القطاع السياحي، يقول لك اليوم لازم انفراستركتور، لازم بنية تحتية قوية تخلي تشجع، ولازم ثورة تشريعية أو تغييرات تشريعية في علاقة خاصة بالسياحة البديلة، اللي برشا مستثمرين وكانوا حاضرين معنا برشا شهادات ومستثمرين في المجال هذا يلقوا برشا صعوبات وبرشا تحديات واجهتهم. فما شكون اللي نجح وبقى فريود من بعد تخلى على المشروع نتاعو، ثم شكون انطلق في المشروع نتاعو من بعد قد عراقيل وتو مازال المشروع نتاعو. ثم اكيد كما حكى سي مراد، ثم شكون اللي امن بحلمته وواصل وحارب كما نقولوا ونجح في المشروع نتاعو، وان شاء الله يكون القادم افضل
1: ان شاء الله. ان شاء الله ماهر، شكرا لك زميلنا ماهر الهماسي، شكرا لضيفك ايضا سيد مراد عبد اللاوي المندوب الجهوي للسياحه بولايه سليانه. كان هذا ركن ناس ومشاغل، مواصلين معاكم، نمشي مع اخبار الجهات مباشره. ولايه بيجا زميلنا ناجي الخلولي حاضر معنا. ناجي مرحبا، اهلا وسهلا بك.
10: مرحبا بك خير، ومرحبا بكيف مستمعي اذاعتك.
1: مرحبا يا ناجي، شنو اخر الاخبار في ولايه بيجا يا ناجي؟ تفضل.
10: شكرا لك خير، اكيد باش نعطيكم اخر الاخبار في ولايه بيجا. نبداو بالبلديات اللي تحصلت على جائزه انظف البلديات في سنه 2025، بلديه وشتاتة الجميله اللي هي تابعه ترابيا تابعه معتمديه نبذه، تتحصل بالطبيعه على الجائزه هذه خيره لسنه 2025 على المستوى الوطني. البلديه نعطي فكره مختصره خيره، كونها تعتبر من بلديه المحقة الجديدة البلدية وشتات الجميلة، ولو حتى الترابية هي معناها تغطي نجم نقوله على مساحة معناها كبيرة برشا، وفما حتى أشكون اللي طالب بإعادة تقسيم بين بلدية نبزة وبلدية بيجا، التقسيم الترابي بطبيعة نقصد لنا خيرة بطبيعة، لأنه حتى بلدية وشات الجميلة نعرفه بتدور بطبيعة فيما يخص الجزيرية الدور اللي قاعدة تقوم بيها باش تنقل خيرة، لأنها للدائرة البلدية اللي هي في الطبابة اللي تابعة معتمدية نبذة راهي تمشي خيرة ما لا يقل على الأقل تمشي قرابة 20 كيلومتر باش توصل البلدية، ولكن قاعدة تقوم معناها بالواجب، العمال النظافة قاعدين يقوموا قاعدين معناها ينظفوا هنا، معناها شفنا شنو الجائزة اللي تحصلت عليها، إن شاء الله هذه حافز بالطبيعة بتزيد تخدم، وإن شاء الله الموارد نتاعها تزيد تدعم شوية البلدية، بلدية وشتاتة الجميلة هي تابعة معتمدية نبذة. نحكي بعض الأخبار المنتظرة أخيرا خلال الأيامات الجايين، غدوة إن شاء الله بطبيعة فما ورشة في دار الثقافة نبذة اللي هي تطرق الموضوع أنا أعتبره هام، اللي هو عنوانه الذكاء الاصطناعي والثقافة الرقمية أفاق جديدة للإبداع والتعلم، هذه هي عنوان الورشة، ورشة إذية موجهة للشباب خاصة، وهذه بطبيعة تظاهرة إذية باش تدوم 3 أيام 9 و10 و11 جويلية بطبيعة مدها وتعتبر معناها من التظاهرات الهامة. من الأنشطة كذلك خيرة نعرفوا الأنشطة الصيفية اللي سنوا خاصة في الشواطئ، ونعرفوا الحركية تو في الشواطئ اللي عندنا في الشريط الساحلي في نبذة، بطبيعة إن شاء الله الافتتاح نتاع البرنامج الوطني للمدن الشاطئية باش يكون بطبيعة في شاطئ الزوارع من نهار السبت، باش يكون الافتتاح نتاعو من 11 جويلية حتى 18 جويلية، تقريبا أنشطة متنوعة باش تكون بطبيعة هذه خيرة كما عودونا قبل باش يشارك فيها دور الشباب الكل بشراكة معناها مع سواء الجمعيات وإلا حتى المكتبات يكونوا موجودين، مكتبات متابعين دور الثقافة، وباش يتضمن برجة متنوعة إن شاء الله الافتتاح باش يكون نهار السبت تقريبا خيرة. هذا ما لدينا من أخبار في ولاية بيجة.
1: شكرا لك زميلنا نيجي الخلولي، يعطيك الصحة، هذه أخبار ولاية بيجة. من بيجة نرجع للكيف، زميلنا فتحي الرئيس حاضر معنا في أخبار ولاية الكيف. فتحي مرحبا، أهلا وسهلا بك.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية لك خير وتحية لكل اللي يسمعوا فينا. احنا اليوم باش نحكوا هي بطولة وطنية للمطالعة دورة خامسة، البطولة دي باش نحكي على مستوى جهوي تحديدا، يعني كنت حاضر مع الصغيرات حاجة تعمل كيف في المكاتب العمومية، اليوم تشوف هك الأولياء هزين صغيراتهم وبيشاركوا في البطولة باعتبار اليوم ثم لقاء تعارف، لأنه البطولة ذي ذكرت نظمها الإدارة العامة للمطالعة وزارة الثقافة، دور الخامسة شعارها السنة هي المطالعة عادة تصنع المستقبل. رائعة، وأكثر من هذا اللي يهمنا في نهاية الأمر، لأنه هي عطلة وعز حاجة، ويبقى الملاذ الأخير والآمن لصغيراتنا هو المطالعة، باعتبار المطالعة تسري الزاد اللغوي وتعلمهم يعيش حياتهم برشا مرات، لأنه اليوم نعيش الحياة ذات البعد الواحد، شعب يستهلك يعيش بشي يستهلك وكهو، لكن شعب وصغيراتنا يعيشوا بشي يبدعوا بشي يحلقوا بشي يمشوا لبعيد. نذكر على مستوى وطني عندنا 443 مكتبة، والبطولة ذي فيها فئات عمرية يوصلوا 7 فئات عمرية أكيد، من صغيرات من اللي عمرهم 6 ل8 سنين 9 ل12 وهكذا دواليك، يعني تشمل حتى الكهول، وكل فئة عمرية عندها كرني تفضل يعطوه مجانا يقيد الكتاب اللي مش يقراه، يقيد فيه تلخيص صغير للكتاب وعنوان الكاتب والكاتب صفحات وغيره. باختصار البطولة ذي على مستوى جهوي باش يكون تصير من 5 سبتمبر ل 5 أكتوبر، والانتصار أو إن شاء الله الكل ينتصر وفي كل حالة تكون ربحين ما يخسر حد، يعني ياخذوا 70 على مستوى جهوي، وبطبيعة 70 يترشحوا للبطولة الوطنية تصير في ديسمبر، وكانت يعني الدورات السابقة 4 دورات سابقة رائعة بأتم معنى الكلمة، لأنه شوفوا في تظاهرة توصل لمستوى التظاهرات الرياضية اللي نشوفوها في كرة اليد ولا في الرياضات الفردية، ولكن تجمع شعبي كبير ياسر عائلي صغيرات وغيره، وتكون محور الأسئلة هي الكتب اللي طلعناها اللي همنا بيت القصيد باش نلخص خيرة لأنه نعرف الوقت كونه هذه تخلينا نرسخوا عادة المطالعة عند صغيراتنا. يعني أنا واحد من الناس نكره المناسباتية، ما نطلعوش خطر ثم
1: تظاهرة
11: ولا تظاهرة. المطالعة هي خبز يومي، المطالعة هي حياتنا،
1: ممارسة يومية.
11: مقولة رائعة، لكلك شعب يطالع شعب لا يجوع ولا يستعبد.
1: تلقى
11: عز مقولة. شكرا خيرة وسلام.
1: عايشك فتحي، شكرا ليك زميلنا فتحي الرئيس. أكيد يعطيك الصحة. نختم بالبلاغات لأني كنت قلت عن ركن البلاغات، نختم بالركن هذية ونبدأ بمناظرة المناظرة الخارجية بالاختبارات اللي تفتحها وزارة الداخلية. إذا تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين اللي تتوفر فيهم مجموعة من الشروط برشا إلى محالة موجودة. راهو الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، تدخلوا على صفحة رسمية وزارة الداخلية تلقوا التفاصيل والمعطيات الكل والأجل، باش تكون آخر أجل هو 26 جويلية الجاري، 26 جويلية الجاري آخر أجل لقبول ملفات الترشح. كما قلت ونعاود نذكر، تدخلوا على صفحة رسمية لوزارة الداخلية تلقوا التفاصيل الكلها بالنسبة لمناظرة الانتداب هذه اليوم. إذن وبداية من الساعة 10 صباحا انطلقت عملية التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا دورة 2026 عبر الإرساليات القصيرة لزاسماس الهاتف الرقمي الجوال حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل من اجتاز دورة المراقبة البكالوريا. نختم بحالة الطقس. البلاغ يجينا من المعهد الوطني للرصد الجوي، ولو أن في بداية استوديو ناس تحدثنا أكيد على حالة الطقس. إذا تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة ويكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية 2026، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشيلي ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة، كما تتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشيلي في بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الغربية. هكا نوصل معاكم الختام لقانا في استوديو ناس لليوم. الموعد بدأ معاكم من 10، إن شاء الله نكونوا أتينا على مجموعة من الجوانب اللي تهم حياة الناس، قدمنا معلومة اللي تهم الناس. شكرا لكم الناس الكل، شكرا زميلنا الأسعد بن عياد في التنفيذ التقني، سعاد عباس في التنسيق، زميلنا يونس في الإخراج الرقمي، ورحمة أيضا في الإخراج الرقمي صوت وصورة، زملائنا في الغرفة الرقمية زميلنا نجح الورتيني، مكرم في الغرفة الهاتفية. هذه أجمل تحيات، خير شيرني ميكروفوني، دمتم في أمان الله وحفظه.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: تمام، منتصف النهار عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد عناصر الحرس الوطني الذين ارتقوا خلال العملية الإرهابية بمنطقة صرية من ولاية جندوبة يوم 8 جويلية من سنة 2018، وأكدت أن تضحيات شهداء تونس ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية. واستشهد في تلك العملية الإرهابية كل من العقيد حاتم ملاط والملازم حمزة دلالي والملازم أنيسة الورغمي والملازم أشرف الشارني والملازم العربي الجزاني والملازم حسام بن خليفة. ويذكر أن العملية الإرهابية بمنطقة أسرية التابعة لعمادة عين سلطان بمعتمدية غار ديما، وتمثلت في هجوم كمين غادر استهدف دورية تابعة لسلك الحرس الوطني التونسي، وأسفر عن استشهاد 6 من أبطال الحرس الوطني وإصابة آخرين بجروح. وبولاية الكاف، تحول صباح اليوم والي الجهة وليد كعبية رفقة المعتمد الأول للولاية والإطارات الأمنية بالجهة ومعتمد سقيط سيدي يوسف إلى منزل الشهيد الملازم أشرف الشارني بمنطقة الطابية لإحياء هذه الذكرى. في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة، تم بولاية سليان الشروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية يتضمن إحداثات تربوية جديدة وإزالة المباني والأسوار التي تشكل خطرا على التلاميذ، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بسليان عبد الله المخري. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026 و2030. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا يوم 16 من الشهر الجاري مخصصا للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة في امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، أي القرار والمعادل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران الرامية لإنهاء الصراع انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران. هذا وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة على إيران وألغت إعفاء يسمح لطهران ببيع النفط، وذلك ردا على هجمات استهدفت 3 ناقلات. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
4: تحية طيبة لكم مستمعين وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها، وإن شاء الله ديما نحميوها مع بعضنا وين ما تكونوا. تحيتنا لكل مستمعينا، إن شاء الله ديما تكونوا بألف خير. بعد شوية باش نحكوا عن

او نادي البيئه بمدرسه تويرف ان شاء الله. وباش نحكوا من بعد في الجزء الثاني باش نحكوا عن طائر النخام، وهذايا باش يكون حاضر معنا جمعيه احباء الطيور. سي سامي باش يكون حاضر معنا باش يحكينا باكثر تفاصيل على الطائر هذايا اللي هو مهدد وقت اللي يكون حاضر بيناتنا في تونس، يجينا وقت الدنيا تسخن هكايا باش يكون موجود في تونس. علاش ما نحاولوش انه نستقطبوه، انه نتلهاو بيه، انه نحافظوا عليه. من بعد في الختام باش نحكوا عن بنك الجينات، وباش يكون حاضر معنا الباحث والدكتور ماهر مدني اللي باحث ومختص في البنك الوطني للجينات، باش يعطينا اكثر تفاصيل على الموضوع هذا. بقوا معنا، نمشوا الاول نغم وراجعين.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي من الآخر.

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار في معن نحميها. وكما سبق في التقديم وحكينا أنه باش نحكوا عن حملة النظافة أو حملات النظافة في المؤسسات التربوية اللي أطلقتها وزارة البيئة، باش نحكوا عن الحملة الجهوية للمؤسسات التربوية في جهة الكيف. وحاضر معنا سي سفيان الجيزاني منسق يظهر للحملة هذه اللي بتبيع فيها كل شيء، هو الحملة النظافة هذه فيها صيانة المؤسسات التربوية، فيها البنائات، فيها برشا حاجات جديدة. اليوم حابين نحكوا عن حملات النظافة هذه من جانب أنه نجموش نعاونوا أكثر في حملات النظافة هذه كناس كلها. يهمنا الشأن التربوي، يهمنا صغيراتنا يكونوا حاضرين. وحاضرة معنا عبر الهاتف زيدا ياسمين عنادي البيئة، تو نعرفوا علاش بالضبط. رحبوا بسي سفيان ورحبوا زيدا بها. مرحبا بك سي سفيان.
1: شكرا، تحية صباحية إلى جميع مستمعي ومستمعات إذاعة الكيف. شكرا مدام هناء على الاستضافة. اليوم الاجتماع متاعنا واللقاء بمتتبعي إذاعة الكيف حول الحملة الجهوية لصيانة المؤسسات التربوية بولاية الكيف، هذه يندرج تحت إشراف وزارة التربية وإشراف السيد المندوب الجهوي للتربية السيد لطفي الفرجاوي. قمنا أول في بدء الأمر باجتماع أولي بحضروا فيه ممثلي الجمعيات وهيكل المجتمع المدني بكافة معتمديات ولاية الكيف. كان تشوف الصور، حضروا معنا جميع الجمعيات كلهم في مقر المندوبية الجهوي للتربية بالكيف، وكان تحت إشراف السيد المندوب. حضرنا الجمعيات وحضرنا، حضروا معنا كان بكثافة كبيرة برشا، ودعيناهم باش يشاركوا معنا. هو راهو الحمله هذه هي كل عام نعملوها، اثناء موالفين نعملوا فيها في بدايه شهر اوت، لكن اثناء قدمنا قلنا نربحوا اكثر وقت اثناء، على خاطر فما حرص كبير من وزاره التربيه باش نوفروا اكثر ظروف ملائمه للتلميذ، باش من حقه التلميذ يعيش في ظروف جيده، ظروف طيبه. والحمد لله الجمعيات تفاعلوا معنا ايجابيا، وبالحق فما جمعيات خذوا بالعهدة متاعهم باش يعملوا برشا حملات في الصيانة، وتعهد في عدة مدارس ابتدائية على غرار الجمعية كلنا، يعني قلعة يا غرتة اللي خذيت المدرسة الابتدائية النصر، كيف مدرسة المدرسة الابتدائية فجة مر اللي خذيت على عاتقها باش تأخذ صيانة المدرسة هذيك ومن طبليت الساحة والأروقة. كيف إن شاء الله مدام ميسة هي رئيس الجمعية تعهدت باش تعمل صيانة، وتعهد للدار الكهربائية بالمدرسة. فما عدنا كيف منظمة إندا باش تدخل السنة، عدنا في 4 مدارس ابتدائية، هي المدرسة الابتدائية المحجوبة من معتمدية التجروين، والمدرسة الابتدائية الغريرية من معتمدية التجروين، وكيف المدرسة الابتدائية قال الحلفية، وعدنا المدرسة الابتدائية سيدي عمر بن زغيد في الكيف الغربية. كيف فما جمعية تحت إشراف الأخت رفيع الزرلي باش تتكفل بتهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية ساركونة 2، وفما مواطن من عين مرادة باش يتكفل في تبليط والأروقة والعناية بالمؤسسات. فما يعني تفاعل، ومن خلالكم أختنا نحن ندعو الجمعيات اللي عندها صلة بالذات معنا وعندها علاقات شراكة باش تضاعف المجهود متاعها. نعرفوا الظروف المادية، لكن فما استعداد كبير برشا. خاطي الجمعيات فما كيف دعوة للأولياء اللي عندهم رغبة باش يتدخلوا معنا، ينجموا يتصلوا بالمديرين المؤسسات التربوية وما يقدموا لهم مثال عينات متاع دهن، يعني أوعية متاع دهن، أوعية متاع باش يعاونوا المدارس متاعنا. خاطر بالحق رانا الكلنا شركاء في المنظومة التربوية، الكلنا شركاء باش محلاها. احنا ياسمين اليعقوبي راي كي جابت 20 وشرفت الكيف، راي شرفت الكيف فيه الكل. احنا ذيك علاش مراهنين على التعليم، وسلاحنا هو التعليم، ونحن بما أوتينا راهو بالحق الخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها احنا، وزيارات بالحق راهو زيارات في المساء، زيارات في الصباح، قاعد فريق كامل يواصل الحمد لله. يعني زرنا اكثر من 40 مؤسسة، والعمل متداول. يعني فما سيد مندوب قاعد يزور كل يوم مدارس، بربي زرنا المدارس الابتدائية متاع معتمدية نبر، اليوم ان شاء الله بحول الله فما الكيف الشرق الشرقية ومعتمدية الكسور، يعني فما عمل ماراثوني كبير برشا تعمل فيه. هذا ما نجموش نخدمه وحدنا، لكن احنا ديما في شركات والباب مفتوح للجميع باش ينخرطوا معنا. والحمد لله تشوف الصور الجميلة هذم في المدرسة الابتدائية الزيتونة، بالحق مدارس قاعدة تتجاوب معنا إيجابيا، وهذا فضل يرجع للأولياء، فضل المنظمات، فضل الجمعيات، بالحق قاعدة صورة مزيانة قاعدة للمؤسسات التربوية متاع الكاب. إن شاء الله تنسج على منوالها برشا مؤسسات.
0: وسام شكون حتى في لي كومنتير دخل الباج متاعكم يقول لكم مدرستنا نحن وقتاش، مدرستنا نحن وقتاش، هذيك علاش حابين هاوكا الناس زادة تعاون، مش كان لأنه نعرفوا أنه مش برشا يعني الميزانية ألا غالب ما هيش باش تكفي المدارس الكل. صحيح. ونحن اليوم لما حالة هذية في الصيانة والكل نحكوا فيه في برامج أخرى، لكن اليوم حابين نركزوا على حملات النظافة اللي نجموا الأولياء ينجموا يعاونوا فيها، ينجموا يكونوا اللي عنده فلوس وينجم يعاون مدرسة تهم الناس الكل، راه مش كان وقت لي صغيرك يبدأ فيها، تنجم حتى للأجيال القادمة
1: يعاون، حتى باليد العاملة، حتى باليد العاملة فهمتني، نجم يجي يعاون السادة المديرين، السادة العملاء، بالحق نوجه لهم تحية. حتى في الصيف هذا أخت هنا قاعدين متواجدين السادة المديرين ومديرات المدارس الابتدائية متواجدين وقاعدين يعملوا في عمل كبير برشا إلى جانب العملة، العمل اللي قاعدين في الحق راهو بالحق كي تشوف المؤسسات نتاعنا الحمد لله إن شاء الله بالرؤية الجديدة نتاع وزارة التربية وبالمشاريع هذه وبالتدخلات هذه مدارسنا الحمد لله في الكيف بخير، لكن احنا ديما نطمحوا لما خير وما أحسن إن شاء الله بتكثف الأطراف الكل. أما تأكد راهو فما زيارات ميدانية إلى جميع المدارس الابتدائية، قلت لك كملنا النبر وتويرف إن شاء الله باش نبداو في الكيف الغربية والكيف الشرقية والكسور والدهماني إن شاء الله من الشهر بداية شهر أوت نكملوا المدارس كل. احنا مدارسنا الحمد لله هي مدارس 189 مدرسة، وقع احداث مدرسة جديدة ان شاء الله مبروكة لكل اهالي الكسور، هي مدرسة الكسور شيخ احداثها وقع ان شاء الله، هو قد زارها وزير التربية في المدة الاخيرة، وان شاء الله باش تبدا في السنة الدراسية 26-27، يعني خبر به لاهالينا في الكسور، يعني فما مكسب كبير باش نكسبوه. الحمد لله احنا مدارسنا بخير بصور جميلة ان شاء الله.
0: الصور الجميله هذه يلزمها النظافه والعنايه
1: تتعمل
0: لهنا الحملات. خليني ركز على حملات النظافه لهنا. شنو قاعدين تعملوا بالضبط خاتي السيانه والكل؟ شنو الحملات النظافه خاصه نحكوا اليوم على اهدار الماء، السبب اللي قاعده تتكسر واللي الغالب الماء يحافظوش عليها، نحكوا على التلوث اللي يكون سواء في محيط المدرسه الداخلي او الخارجي. يعني هذه الكل يلزم برشا مجهود،
1: برشا مجهود راهو هنا بالحق، راهو فما خدمه كبيره برشا بنزلنا مش خدموها، راهو كيف كيف الكتاب العامين البلديات باش يخدموا معنا، السادة المعتمدين كلهم رانا عندنا برنامج ان شاء الله. المؤسسات قبل العوده المدرسيه قبل 14 سبتمبر قبل ما يدخلوا ليداتنا نهار 15 ان شاء الله، مؤسساتنا ان شاء الله موجودين بخير، لكن فما تفاعل. صحيح احنا بدينا سنه بكري، بدينا الحمله نتاعنا من نهار 22 جوان، لكن فما تقدم كبير برشا، لكن لكن فما خدمة لكن إن شاء الله بحول الله. السادة الكتاب العامين بذين معنا بمجهودات، السادة المعتمدين، الأهالي في المدارس الابتدائية راهو قاعدين يتدخلوا راهو بالحق،
0: أما هذا ما يكفيش، يلزم مؤسسات أخرى
1: تحاول إن شاء الله. احنا نطمحوا، أنا قلت لك احنا ديما عينينا كبيرة برشا وعينينا نحبوا نطمحوا نحبوا ديما نوفروا ظروف باهية للتلميذ. نشوف بالحق راهو التلميذ راهو في قلعة السنان ولا في القلعة الخصبة من حقه باش يتواجد في مكان جميل، مكان صالح يعني للدراسة بحول الله. بوزارتنا وزارة التربية وفرت لنا إن شاء الله المقاعد باش يقع تغيير المقاعد اللي عندهم نقص في المقاعد باش يقع تعميمها إن شاء الله بحول الله. كيف الأوعية متاع تلال الدهن إن شاء الله بحول الله. بالجمعيات قاعدين نعملوا في عمل ماراثوني باش تتكثف معنا برشا اطراف اخرى ان شاء الله بحول الله. من نهايه شهر جويلية بدايه شهر اوت مدارسنا باش تزيد تكثف في العمل نتاعها. كيف باش يدخلوا معنا كشافه الهلال الاحمر، الجمعيه شو اسمه الهلال الاحمر بالفروع نتاعها الكل متواجدين ان شاء الله في جميع المعتمديات، نوجه لها مدام لمي مرزوق ديما متواجدين معنا، الكشافه التونسيه في فرع الكاف سي بشير همينه عندنا برشا برنامج برنامج كبير برشا باش نخدمه وباش يعاونونا في الواحد. المنظمة المصايف والجولان ندعوها من المنبر هذا باش تزيد تنقرض أكثر، لكن احنا بحول الله أرانا في حاجة إلى دعم زيد الأولياء، إلى دعم المؤسسات الاقتصادية المتواجدين في الكاف وقت عنها. إن شاء الله يدخلوا معنا شركاء في العملية هذه، لكن رأي وزارة التربية ما تنجم تعمل شيء إلا بشراكة فعلة ومتجدة مع جميع المنظمات والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية. احنا المندوبية الجهوية للتربية بالكاف ما يعني برواتنا الكل مفتوحة، اللي باش يقدم حاجة والحاجة المؤسسات التربوية متواجدين، السادة المديرين الكل في المؤسسات التربوية الكل ينجموا يتصلوا بهم، الأولياء ينجموا يتصلوا بهم، ينجموا يدخلوا في أي وقت. وإحنا كما ثمننا مجهودهم قبل إن شاء الله نزيدوا ثمنوا مجهوداتهم في النهاية متاعهم.
0: نرجع للبصمة البيئية
1: أكيد
0: المرتبة الثانية عنا في الكيف الحمد لله، نادي البيئة معهد أحسن السلطاني بالتويرف وتحصلنا على المرتبة الثانية والمسابقة هذه يظهر لي عام كامل.
1: أي أكيد هو بحق احنا اليوم أخت هنا جبناكم أخبار سارة برشا. الحمد لله احنا التتويج المرتبة الثانية وطنيا هو نوجه لهم تحية معهد أحسن السلطاني بتويرف ولاية الكاف، هو من وراءه فما عمل كبير برشا.
0: أما هو مش المعهد بركة باش نحكولي أنه معنا ياسمين،
1: أي مش نعطولها الكلمة ياسمين، أما حبيت بركة بالحق فما في السباق فما برشا مؤسسات تربوية شاركوا معنا، هي المدارس الابتدائية، فما خمسة مدارس ابتدائية، مدرسة الابتدائية جهيني من معتمدية نبر، مدرسة الابتدائية بوجريدة كيف الشرقية ومعها جرين الكلخ صالح البحري، والمدرسة الابتدائية النعيم من معتمدية جزريسة. المشاركة في الاعدادي والثانوي كانت في المدرسة الابتدائية المدرسة الاعدادية سويني العنب ومحد التويرف ومحد صالح بن يوسف والمدرسة الاعدادية ابو القاسم الشابي، تسعة مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد كانوا في السباق. كانت لجنة متكونة من البيئة بقيادة سي كمال منصري نوجه له تحية، ومعها الجمعيات أدوبليس، الجمعية التونسية للفلاحة الإيكولوجية، مندوبية الفلاحة، كلهم كانوا شركاء معنا فعليين. الأخت وهيبة يعني العمل كخلية نحل كبيرة برشا في العمل الماراثوني باش تنقلوا لجميع المدارس وشافوا الأعمال متاعهم، وكانت العمل متاعهم تقييم موضوعي باش بموافقة الجميع وقع ترشيح محد أحسن السلطاني بالتويرف. نوجه له تحية للأسرة التربوية متاعه،
0: يعني من بين التسعة كلها تم اختيار محمد
1: أحسن السلطاني. أحسن السلطاني كان المرتبة الأولى، المرتبة الثانية كانت عادت إلى المدرسة الابتدائية الجهيني من معتمدية نبر، والمرتبة الثالثة كانت المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي من معتمدية الدهماني
0: على المستوى الجهوي.
1: كانت تتويج وكان وقع تتويجهم إن شاء الله تم نهار 25 جوان، وقع ترشيح المحد حسن السلطاني لتمثيل ولاية الكيف، والحمد لله عملنا ما ضاعش بل بالعكس كان تتويجنا تتويج ثاني على مستوى وطني شاقع تكريمنا إن شاء الله مندوبية الكاف ومحد حسن السلطاني إن شاء الله في وزارة البيئة عن قريب إن شاء الله. وهذا تتويج يرجع لمجهودات كبيرة قاعد تعمل فيها المندوبية على رأس السيد مندوب على الأطراف الكل سواء مرحلة إعدادية وثانوية ومرحلة ابتدائية للأسرة التربوية. ما ننساش لجنة التقييم الكل للبصمة البيئية، اللجنة اللي شاركت باش قيمت الأعمال وكان عملها تقييم كبير برشا على رسم سي كمال المنصري نوجه له تحية. كمال على الخدمة راي بالحق خدمة كبيرة برشا، وكانت فما متابعة رغم مش
0: فما متابعة
1: وإصلاح وقع إصلاحه بالحق، يعني سي كمال كان مواكب للعملية هذه وصلح ما وقع إصلاحه بالحق باش توجنا والحمد لله. إن شاء الله هذه بداية، إن شاء الله سنة خذينا المرتبة الثانية، إن شاء الله العام الجاي نكون بحول الله بالعمل على خاطر احنا المندوبين ما نخدموش وحدنا بل بالعكس منفتحين على الجميع وكان عندنا تتويج، وان شاء الله بحول الله نوعدوك اخت هناء باش تكون المرتبه الاولى ان شاء الله السنه الجايه.
0: ان شاء الله نحن ديما نتابعوا في مسابقه البصمه البيئيه نادي البيئه بمعهد حسن السلطاني تحت اشراف الاستاذ زياد الشابي. تعذر عليه باش يكون حاضر معنا، لكن نحيوه ونسلموا عليه ان شاء الله، نقولوا له ان شاء الله الف مبروك. لكن حاضره معنا طالبه او تلميذه ياسمين قالشي اللي هي عن نادي البيئه بمعهد حسن السلطاني. مرحبا بيك ياسمين، تحياتنا ليك.
2: عسلامة ومرحبا بيك.
0: عسلامة، عايشك الله يخليك. مرحبا وان شاء الله مبروك عليكم التتويج يا ياسمين.
2: عايشك عايشك
0: الله يخليك ياسمين. كان تحكي لنا شنو بشنو شاركتوا بالضبط، شنو اللي عملتوه في نادي البيئه باش خليكم تكونوا باش على الاقل اللي يسمعوا فينا من بقيه المعاهد او المدارس ينزوا على المنوال هذايا وينخرطوا اكثر التلامذه في البصمه البيئيه، لانه كل عام هي تصير المسابقه هذه، فيا حبذا نكونوا في العام الجاي زيادة من الفايزين ان شاء الله. تفضل ياسمين.
2: اول حاجه حبيت نشكركم على الدعوه.
0: مرحبا.
2: في مرحلة أولى نحن النادي متاعنا عنده باركور ثري وكبير يعني. بدأ النادي متاعنا والحاجة كان عنا علاقات تربطنا مع جمعية أدو بلوس خطيبوها للمعهد متاعنا واللي عاونتنا في تأسيس النادي سينيا هذا كل 2024. شاركنا في مشروع المياه الجوفية مع ليرتي واتيحت لنا الفرصة باش نعملوا ديفورماسيون مع عديد الباحثين من جنسيات مختلفة. وهو ده بحفر لنا باش نسافروا للمغرب، خاطر المغرب وقتها تخدم في نفس المشروع مع تونس وفرالي. بعد ذلك شاركنا في أكاديمية اليافعين واليافعات التثقيف البيئي، وين خدمنا كيفاه نخلوا المعهد متاعنا في انتقال إيكولوجي. فصار لقاء تفاعلي أول مرة شاركنا فيها مع لونجيد مندوب التربية أعضاء بالبيئة والأولياء متاعنا اللي نتوقف كلها بالشكر. وقتها زرعنا مساحة في المشروع هذا، وقتها زرعنا مساحة متروكة مثل اللي سامتاعنا ما هيش يستغلوا فيها، زرعناها وقتها الزيتون والزيت. عملنا زادة باشا دي فورماسيون منهم تقليم الأشجار واللي عاوننا فيها مجمع الصعصع بطويرة، حملت نظافة عاونتنا
0: يعني ركزتوا على البلايسة هذيك كهو ولا ركزتوا في المدرسة الكل يعني حملت نظافة؟
2: من بارتيكولير البلايسة هذيك يعني ركزنا عليها، هذا الكل عملنا فيه ترانزيسيون. بعدك بلدية والغابات والمواطنين زادة بتاع تويرف عاونونا، زادة محمية الصدين وين تعلمنا وخذينا فكرة على التنوع البيولوجي وقت عاملونا فرماسيقة. زاد عملنا فورماسيون في كيف نصنع كومبوستاج واللي عاونتنا فيه السلوى القروي من لونجي نشكروها. بعديك توجنا العمل نتاعنا هذا في 2025 بملتقى جهوي في مركب صاحب النصرات. بالنسبه للسناجه نتحدي جديد اللي هو بعد ما اعلنت مشاركه ولايه الكيف في مسابقه البصمه البيئيه في دورتها الثانيه قرر هذا نتاعنا انه يشارك على المسابقه في المسابقه هذه. عملنا ورشات، أول حاجة عملنا ورشة مع المؤثر النادي زياد شابي على المسابقة وأهدافها وأهميتها. عملنا عديد الورشات اللي هما سبعة، كيما ورشة صناعة الصابون والشمع مع مدام مروة فضلي في الكيف هنا عملناها. عملنا ورشة تصدير الخرشف مع مدام عزة اللي نتوجهون بالشكر ونتعلمنا تسمين منتوجات بلادنا. كيما كثير ماء اللي تعلمنا كيفاش نقطروا ماء الكليل وزيت الكليل اللي عاوننا مجمع الصعصع بالطوير فيه. زاد عملنا تكوين افتراضي على منصة هاش بي لايت وين تحصلوا برشة تلامذة على شهادات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر. زاد بهدف الاقتصاد في الطاقة عملنا ملصقات بتحسيس بأهمية الطاقة وعملنا حملات توعوية في الإسلام تاعنا. زاد عملنا خزان للمياه 5000 لتر. زاد عملنا بهدف نشر ثقافة استعمال الرشيد للمياه. تعلمنا عملنا زاد الفرز الانتقائي كما حاويات للأوراق، حاويات للبلاستيك، حاويات للبطاريات. وعملنا زاد حديقة مدرسية.
0: يعني تعلمتوا برشا حاجات ياسمين.
2: اي عملنا حديقة مدرسية زاد اللي فيها هي عمل إعادة تدوير للعجل للبيض البرشة حاجة كل شيء هي إعادة رسمة كل شيء فيها عاملين إعادة تدوير. زرتنا نباتات وشاركوا وين شاركوا التلامذة ولا سيد وحتى المواطنين زاد عاونونا.
0: يعني عملتوا برشا، اولا تعلمتوا برشا حاجات من خلال اللي سمعتوا، دورات تكوينيه في عده حاجات واعاده تدوير وبرشا حاجات عملتوها مهمه برشا، رغم انكم مازلتوا تقراوا، لكن هذايا مهم يظهر لي في تكوين شخصيتكم غدوه، باش كيفاش تحافظوا على البيئه، كيفاش تكونوا واعين بالبيئه متاعكم، كيفاش نجموا نعاونوا زاده، وخليتوا الناس الكل تعاونكم، يعني مش واحد مش اثنين، الناس الكل عاونتكم يظهر لي.
2: زاد عملنا ترقيم للقاعات، كل قاعة وعندها اسمها البيئي. يعني الترقيم هذا كيفاش صار؟ عندنا طواول نظف قدم نظفناه، كل شيء خذينا قسمناهم في زوز ولصقنا عليهم اوتوكولون وعلقناهم. يعني كل
0: التواول
2: شيء
0: هما اللي علقتوهم.
2: من
0: باهي برشا.
2: زاد عملنا تطبيق اللي عاونتنا فيه صديقتنا تايمة شنيني، اللي هو اسمه لبيب، بالانفتاح على المحيط الخارجي نتاعنا عملناه. فيه ترواري بريك، أول واحدة كيفاه نفرح لبيب في اليوم، وهو اكزرسيس يومي نجم نعمل بيه كنترول مدى تطابق ممارساتي للبصمة البيئية. مثلا نحاول ما نستعملوش الكهرباء، يعني واللي هي تستهلك برشا طاقة وفرد وقت
0: صحيح.
2: لا وسلسة. فيه زاد تنافس بين المؤسسات، فما اشتراك شهري وفما يومي. زاد هل تعلم فيها برشا معلومات على البلاستيك، على الاحتباس الحراري، على كل شيء تثقيفي، لكن هي تعليمية توعوية وتنافسية. حاولنا إحياء جزء من الذاكرة الشعبية. بالنسبة للأجيال، لبيب هو تمثال في الساحات، نحن لقيناه مرتبط بالبيئة والنظافة، وحبينا نحن نخلوه في مجرد تمثال برك. لقيناه حاجة في جيب كل أبليكاسيون في جيب كل تلميذ فينا، تساعدنا على تحسين السلوك البيئي وتتفاعل مع السلوكات اليومية والشهرية.
0: واضح.
1: حبيت أسلم على ياسمين. على السلامة ياسمين. أنا إن شاء الله مبروك عليكم التتويج، وهذا بالحق شرفتونا. أما حاجة باهية أخت هنا، في التلاميذ نتاع معهد حسن السلطاني بتويرف، أنا بحكم كيريتهم يخدموا كيكة، فهم عندهم رغبة كبيرة في النجاح
0: طبيعي.
1: بالحق، ما عندهم مشاكل الايامات، يعني سبت وحد باش يرتاح ولا حاجه، بالعكس سبت ماخذين وباش يعملوا فيها اكثر مشاريع لحد الصباح العشيه، يعني اكثر تشوفهم متواجدين اكثر في المؤسسه التربويه، كانها المؤسسه هي بيتهم،
0: هو
1: فهمت؟
0: يظهر لي يزيد
1: بيتهم
0: تفردهم أكثر وتخليهم يقروا
1: اي
0: أكثر.
1: بيتهم، وهذو ما ضيعوش قرايتهم، راب
0: بالطبيعة.
1: عندهم زميلتهم نجحت في البكالوريا هكا ولا ياسمين؟ صحيحة عندكم زميل،
2: أيوة.
1: اي نوجه لها التحية وان شاء الله مبروك عليها. هذه بالحق يعني فما عندهم رغبة كبيرة باش ينجحوا، وعندهم رغبة كبيرة باش يشرفوا معتمدي التتويرف، وكان يعني كانت علاقتهم متميزة بالأسرة التربوية، بالمدير، بالجمعيات، مدام مهيبة عملت معاه علاقة حميمية كبيرة برشا، يعني ولاو كإخوات، يعني فهمتني، يتعاملوا، وهذاك يسهل الحاجات الكبيرة برشا في النجاح متاعهم
0: إن شاء الله
1: والتميز.
0: ديما
1: إن شاء الله،
0: متميزين إن
1: وإن
0: شاء
1: شاء الله
0: الله.
1: هذا يقع تتويجهم إن شاء
0: إن
1: الله
0: شاء الله يا
1: في
0: رب.
1: قادم الأيام
0: إن
1: في
0: شاء الله.
1: وزارة البيئة، وإن شاء الله مبروك
0: إن
1: عليكم
0: شاء الله يا رب.
1: ومبروك على التويرف ومبروك على كيف
0: إن
1: الكلية
0: شاء الله
1: ياسمين.
0: يا رب. ياسمين، أنتم عملتوا خدمة كبيرة برشا وتوجتوا، وكنتم متوقعين أنكم مش تكونوا في المراتب الأولى، على الأقل في المرتبة الثانية.
2: والله نحن على أساس نخدموا ما ناش نخدموا يعني على التيتر ولا
0: يعني
2: حاجة.
0: أنتم ما حاسكمش بالترتيب في المسابقة، حاسكم جمالية المدرسة
2: ايه نحن
0: أو المعهد.
2: كنا اللي بتاعنا اكثر.
0: فهمتك. المهم انه اليوم ثم تتويج، ما زلتوا باش تكملوا في هذا ولا جيستوا فات المسابقة وفي كل شيء؟
2: لا اكيد باش نكملوا نبنوا عليه، يعني نحن الباركور بتاعنا طويل عنده برشا يعني.
0: انتم من 2024 وما زلتوا باش تكملوا؟
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله، ان شاء الله موافقين. ياسمين قيرشي، حبيت نشكرك وان شاء الله بالتوفيق ونجاح يا رب. انت انا قسم اسنان،
2: بكالوريا سيانتيفيك.
0: نجحت الباك سنين؟
2: لا مش متعدى باك.
0: باش تتعدل الباك ان شاء الله بنجاح، او كفولني لك ان شاء الله بنجاح يا ياسمين، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن، وتكملوا على المنوال هذي وتخلوا المشعل اللي وراكم ان شاء الله من التلامذه اللي باش يكملوا ان شاء الله. شكرا ليك، شكرا ليك، وتحياتنا زيدا للاستاذ زياد الشابي عن نادي البيئه معهد حسن السلطاني تويرف، اللي تم تتويجهم بالمرتبه الثانيه وطنيا في مسابقه البصمه البيئيه. نشكر زيدا سي سفيان
1: شكرا
0: جيزاني،
1: شكرا.
0: تحياتي. تحية ليك.
1: شكرا مدام هناء، من خلالكم بالحق فما مجهودات كبيره قاعده تعمل فيها المندوبيه الجهويه للتربيه، لكن بالحق رانا مجهوداتنا من ما تزيد تعرف اكثر نور وتعرف اكثر اشعاع الا بالمزيد من الشراكه مع زيد العديد من الجمعيات، مع هيكل المجتمع المدني، مع المعتمديات، مع رؤساء، مع يعني كتاب العام البلديات. ان شاء الله مؤسساتنا ديما بخير، ان شاء الله بالمناسبه هذه نتمنوا النجاح والتوفيق في الامتحانات الوطنيه. وبالحق كان فما تشريف كبير برشا لولايه الكاف ياسمين اليعقوبي اللي شرفت ولايه الكاف. ان شاء الله في نتائج دوره المراقبه ان شاء الله تكون نتائج متميزه ان شاء الله لولايه الكاف. ان شاء الله نتمنى الفرحه تعم جميع البيوت في ولايه الكاف. شكرا هنا، ان شاء الله مؤسساتنا ديما بخير، ونتمنى النجاح والتوفيق لابنائنا التلاميذ.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بالتوفيق لكل التلاميذ في دوره الابطال، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا سي سفيان الجيزاني منسق الحملات النظافه اللي اقرتها وزاره التربيه. باش نمشوا لرفع اذان صلاه الظهر ونرجع لكم.
3: مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كاف.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. تحيتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها، وباش نمشوا نحكوا مباشرة مع جمعية أحباء الطيور، وحاضر معنا رئيس الجمعية سي سامي رابح، باش نحكوا معاه عن طائر النخام، التهديدات اللي ممكن يتعرض لها، كيفاش نجموا نحموه في تونس، لأنه جينا مريرة هكا يلزمنا نفرحوا به من غير ما نأذوه. مرحبا بيك وتحياتنا ليك. مرحبا.
2: شكرا مدام هنا على الاستضافة،
1: مرحبا.
2: وشكرا على اهتمامك بالتنوع البيولوجي في تونس.
1: هكا باش نستدعوك كل مرة هكا كي تكون عنا حويجة، لأنه نحن البرنامج بيئي، يعني كل ما هو بيئي وماذا بينا نحافظوا على حياتنا البيئية وتوازنها، من حيوانات من ثروات خلقها لنا ربي نفسدوا فيها نحن الغالب. لهنا طائر النخام كان تحكي لنا شوية، لأنه نعرف ثم شكون يعرفوا بالطائر الفلامينغو، ثم شكون يقول لك البجعة، نحبوا نفسروا لهم أكثر، والطائر هذا شنو أهميته لهنا موجود في تونس.
2: شكرا. طائر النخام الوردي الفلامينغو، ولا بالفرنسيه الفلاموروز، هو طائر ساعه جميل جدا، حتى كي تشوفه هكا
1: مريح للعين،
2: ورديه، لكن هو مش ديما وردي، راه
1: اي وقت
2: وقت اللي يكون مسير في الاعشاش نتاعو، معناها دوما تفقس العظمه يبدا لونه ابيض، بعد جمع ولا جمعتين الريش نتاعو الابيض يتنحى ويولي اسود، وبعد تدي يقعد معناها العام الاول كل معناها اللون نتاعو رمادي، من العام الثاني يتبدل لونه باش يولي وردي كيما نعرفوه احنا.
1: اي كيما القصه اللي نعرفوها البجعة القبيحه، اللي هو بشوي بشوي يتبدل ويولي من بعد. هذيك هي نقرب هكا في التصوير.
2: وما لا اسم البجعة يظهر لي ما نعرفش، ما يتسميش
1: اي ما يتسميش، اما نحن كي قريناها البجعة القبيحه هكا.
2: هو طائر معناه اخر يشبه للوزة وكبير شوي، هذيك البجعة. هو ساعة طائر مائي، وهو معناه نجم نقول يرمز لتونس، خاطر نلقاه في جل ولايات الجمهورية، وين فما معناه منطقة مائية
1: يكون موجود،
2: حتى ما نلقاوش برشا باش نلقاو شوية نخام وردي. إذا هو رمز لتونس. للأسف معناه الطائر هذا يشهد عديد التهديدات
1: اللي هي،
2: وخاصة راكم سمعتوا وشفتوا على وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، معناه عديد المشاهد اللي هي معناها تمس من الطائر هذا، خاصة أن الطائر النخام الوردي هو طائر محمي بقانون مجلة الغابات. مش معناها محمي؟ معناها ممنوع عليك بالشدو، هو كبير وإلا صغير، ممنوع سيادة باش تمس العظم نتاعو، وخاصة ممنوع كي يبدأ مثلا في فترة التعشيش. طائر النخام الوردي كيفاش يعش؟ يتلمذوا في كي الجزيرة، معناها في وسط مائي، ويعملوا مجموعة معشة.
1: هذا بالنسبة للطائر اللي هو يزمنيش نمسوه، راهو عنده أوقات، وهو لمحل حتى من غير أوقاته ما يزمنش يتمس، يظهر لي
2: بالطبيعة. هو ما معناه طائر تشعل باش يعيش في الطبيعة، ماذا بينا نخليه في الطبيعة، لكن لهنا نحكي خاصة على فترة التعشيش، خاصة شفنا كما قلت لك عديد الفيديوهات وعديد المؤثرين يمشي ويحاولوا يقربوا من مجموعات هذه المعشة، لكن هم معناه بدون دراية بتصرفات طائر هذية، طائر هذا معناه ينجم هو يقرب له وياخذ تصويرة باهية باش يعمل لك النومبر دو في واحد، لكن كي يرجع مرة أخرى باش تصور وخلى الكولوني ومشي على روحه الطائر هذا.
1: يعني ثم تهديد كبير وقتها يكون للبيوض متاعه أو للعش متاعه، ونجم
2: في فترة التعشيش متاعه، خاصة أنه حمل ورده كان قربنا له 100% معناه باش يخلي العظم متاعه
1: ويهرب
2: ويتخلى على العظم متاعه. ودايور سمعنا الحدث سيرتين موم معناه عش في إشكل السنة، ما أول مرة يعش في إشكل، ما نعرف سمعته الحدث هذا ولا
1: يعني هو سمعت الحدث هذايا، وسمعت زيدا تم شكون يبيع فيه في قفصات، هذيك اللي بهتني الحق. علاش؟
2: هذاك تو تو مدام هنا مشكلتي في مشكلة، قلت لي هو وقع الإعلان على تعشيش طائر
1: يعني
2: محامي
1: اشكل
2: الوردي
1: هو
2: في
1: به انه يعشش فيها في اشكل، والا ثم مشكل هنا.
2: هو تعشيش النحام الوردي باهي، أما إنك يعش في إشكل مش معناه راهو في إشكل في صحة جيدة.
1: فهمتك.
2: زيد نفسر لك، إشكل خاطر النحام الوردي يحب معناها مناطق مائية، وسط مائي مالح،
1: فهمتك.
2: وإحنا نعرف وقت اللي تكبر درجة الملوحة خاصة مثلا في إشكل راهو مش باهي، معناها
1: فهمتك.
2: تعشيش النحام الوردي في حد ذاته هو حدث علمي مهم جدا، لكن انه يعشش في اشكل راه مش معناه اشكل في صحه جيده، بالعكس خاطر ما دام عش في اشكل معناه درجه ملوحه الماء في اشكل عاليه برشا، وهذا مش باهي الاشكل.
1: فهمتك. يعني مشكل لهنا انه ممكن يكون في خطر لهنا.
2: بالطبيعة إشكال فيها عديد المشاكل، مش هذا موضوعنا، لكن نرجع الموضوع الأساسي. وقع الإعلان مبكر على تعشيش النحام الوردي في إشكال، وما نعرفش شنو الإشكال اللي صار. فما عباد حاولت تمشي تصور، ولا فما عباد دخلوا للمجموعة المعشة هذية باش يهزوا العظام، الطيور معناها النحام الوردي اتخليت على العظم نتاعها،
1: للأسف.
2: وقمنا جمعية حبات طيور بزيارة معناها منذ تو 15 يوم ولا 3 أسابيع. وفي الجزيرة فما أكثر من 300 بيت نحام وردي، لكن الطيور اتخليت عليها لأن وقع معناها
1: يعني خوفوهم، هربوا وخلوا العظام
2: هرب
1: غادي.
2: وخلوا، خاطر أهم شيء بالنسبة للطائر هو حماية نفسه
1: اي
2: قبل
1: فهمتك
2: العظم،
1: فهمتك.
2: وهذا بالطبيعة من غير دراية. فما
1: يعني
2: عباد ما
1: خسارة
2: تعرفش
1: كبيرة
2: تصرفات الطيور،
1: للبيوض هذيك.
2: خسارة كبيرة، هي خسارة كبيرة.
1: ما نجموش، ثماش حلول انه نجموا ولا سيء فين؟
2: البيضة كانت تخلى عليها الطائر وقعدت ساعتين ثلاثة معرضة للشمس، ما عادش فيها
1: فهمتك.
2: حل
1: يعني سيء للأسف. يعني لهنا
2: للأسف.
1: الطائر به. باش نسألك حاجة أخرى بالنسبة للأشكال، قلت لي فيها أشكال أنه هما يعشوا فيها، أما بأعداد كبيرة عشوا ولا شوية؟
2: والله فما قرابة 300 350 زوج اللي
1: يعني
2: عاشوا،
1: هذوما
2: حسب
1: مشيت معاهم
2: العظم،
1: البيوض.
2: حسب البيض اللي شفناه،
1: قديش
2: لكن
1: من
2: نجم
1: بيضة
2: يكونوا
1: كل واحد
2: أكثر.
1: كل زوجي؟
2: هو في عادة معناه كل زوج يحط بيضة برك، فما
1: فهمتك.
2: حالات نادر بيضتين، لكن كل طائر، كل زوج ولا كل طائر يحط بيضة واحدة، ويبنيوا عشاش عالية شوية على الأرض، يبنيوها بالطين، قد ما نعرفوا طائر النحام الوردي ساقيه طويل، ما ينجمش اللي يقعد مباشر على الأرض. ووقت اللي تبدا فم مثلا تبدا البلاصه صغيره ما تهزش الطيور والكل، يتلز الطائر يحط البيضه نتاعو مباشر على الارض من غير ما يبني العش العالي بالطين.
1: فهمتك. يعني هو يلزم العش العالي هذاك للحفاظ على البيض هذاك، لكن
2: وباش
1: للأسف.
2: ينجم الطائر معناه يكرك على البيضه ويكون مرتاح خاطر ساقيه طويل.
1: أما الله غالب، نحن ديما وين ندخلوا بلاصة الله غالب. ربي يهدي
2: الله غالب.
1: الجميع إن شاء الله.
2: لكن في جمعية حبيب الطيور عندها برنامج، هي كل صيف تتابع تعشيش الطيور بصفة عامة في تونس، والسنة تمينا بتعشيش طيور النحام الوردي، تابعناه معناها من أقصى الشمال وصلنا حتى للصفاقس، شاهدنا عديد محاولات تعشيش لكن ماهيش ناجحة تعشيش، لأن فما عباد يقربوا لهم وفما عديد العوامل، يبداوا باش يعشوا لكن يبطلوا، وفما معناها مجموعة معشة، مانيش باش نقول البلاصة وين،
1: اي ماذا بينا باش تبقى،
2: لكن
1: ماذا بينا.
2: اي لا هات نفسر لك مدام
1: لا
2: هاني
1: لا
2: عليك.
1: ماذا بينا، ما نعرفوش
2: اي
1: باش العباد ما تمشي لهمش يصوروا.
2: واحنا عندنا برنامج تحجيل للطيور، معناها عندنا ديباج نحطهم في ساقهم، تسمى عملية التحجيل، وباش نحطوا لبعض الطيور جي بي اس باش نتابعوها بالساتيليت،
1: هاي بيه.
2: لكن العملية هذه ما تتم كان وقت اللي صغار يوصل عمرهم شهرين ونص. إن شاء الله كان تمت العملية هذه بنجاح تو نطلبوك ونعطيوك نتائج العملية.
1: إن شاء الله يا رب. هي قديش تدوم يعني التعشيش أو احتضان البيض قديش يدوم تقريبا؟
2: احتضان البيض معناه 24-27 يوم. وبعد تالي معناه بش كبار وصغار تحب لهم معناه بش يطيروا شهرين ونص شهرين وثلاثة جمعات. احنا كان نجح التعشيش هذايا والصغار خاطر الطائر النحام الوردي اش يعمل؟ لي زادولت الكل يخليه صغار ويمشيو يجيبوا الماكله من بلايص اخرى بعيده ويرشوا كيان العشيه. والصغار الكل يتلمدوا معناها في شكل كريش فهمني، والعشيه يرشوا لباتهم يجيبوا لهم الماكله ويوكلوهم. يبدا الماكله اللي يوكلوها الصغار تبدا كي الحليب لونه مسحمر شويه.
1: فهمتك. منين يجيبوها هذه؟
2: يجيبوها ينجم الطائر يمشي حتى 20 و30 و50 كيلومتر باش يجيب الماكلة لصغيره.
1: فهمتك واضح. باش نرجع معاك لحاجة مهمة، انه ريت طائر النخام الوردي في قفص. ما نعرفش هل انه يتباع للزينة للأكل، ما فهمتش في الأسواق نحكي لك. يعني ريت الصور هذه تدور في برشا صفحات وحاجة توجع على الأخر علاش الطائر هذه ما فهمتش هل انه يبيعوا فيه للأكل يبيعوا فيه للزينة، ما نعرفش شنو بالضبط رغم انه بري.
2: والله للأكل ما تلزنيش الكذب. ما نعرفش فهمني، ما نعرفش يتأكل ولا ما يتأكلش، مصور وما يتأكلش. هذه حاجه وات لسينا وين باش تزينوا معناها، حتى باش تحطوا في دارك لازم تعمل له بيئه مائيه.
1: اي
2: معناها اعطيني شكون في داره ونجم يعمل بيئه مائيه. وثاني حاجه طائر النحام الوردي بالمنقار نتاعو يبدا يصفي في الماء ويبقى في المنقار نتاعو معناها دي ميكرو اورغانيزم، معناها كائنات مجهريه وهو يتغذى عليها. والماكله نتاعو معناها اللي تمكنوا خاصه باش يولي لونه راس هي نوع من الكريستاسي كيما الكروفات مجهريه، هي كلها هذيك اللي تعطيه اللون نتاعو.
1: فهمت.
2: مانيش عارف انا قديش الواحد باش ينجم يخلي عنده طائر نحام وردي ويقعد حي وينجم يغذيه.
1: هذه حتى اللي ما فهمتوش يعني ايش باش يعمل بيه.
2: معناها عمليه صعيبه ياسر وشاقه برشا.
1: ايه ما هو باش يهزوا يعني باش يعذبوا ما نعرفش باش يموت في الاخر ما عندوش حتى حل.
2: لا قلت الكلمه الباهي باش يعذبوا وفي اخر المطاف باش يموت العصفور، خاطر مش كل الطيور تنجم تربيها وتنجم تعتني بها. صعيب برشا معناها باش تخلي عندك طائر نحام وردي ويعيش ولا يوصل معناها لا جدل.
1: صحيح.
2: أنا هذا تصرف معناه غير مسؤول. كيفاش تقوم به العباد؟ باهتونا شفنا حتى تصور نحام وردي تباع في سوق المنصف باي.
1: اي ديجا ثم شكون بعث لي على الباج على الفيديو يقول لي راهو يبيعوا فيه في المنصف باي. اش نعمل؟
2: هي شفناها قاعد هي تصويره قديمه برا هذيك من 2021 ولا 2019 وعاودت الايامات هذه خرجت. لكن أنا قلت لك تصرف العباد تعمل فيه في الأخر راهو الطائر باش يموت. ما احنا مثلا في بعض الأحيان يجينا طائر نحام وردي معناها عنده مشكلة ما تعرف من من من أهم نشاطات الجمعية هي معناها نعاون الطيور المجروحة ولا المريضة وقت ساعة يجينا طائر نحام وردي نحيره في الماكلة نتاعو ناخذوا له الكريفات ونرحيوا له الكريفات باش نعملوها له كيما الخليط سائل باش نجموا نوكلوه ونعيشوه. معناها كي يجي النحام وردي عمليه العنايه به عمليه شاقه ومتعبه جدا لجمعيه احباء الطيور.
1: فما بالك ناس اخرى
2: معناها شخص عادي معناها احنا الهدف نتاعنا هذاك ونتعبوا فيه برشا باش نمنعوا طائر نحام وردي. مالوريزمون العباد تشد طائر نحام وردي قال نتصور في الاخر بالكل يا اما باش يفد منه والا باش يموت له.
1: هو في الاخر بالكل باش يموت.
2: باش يموت هذاك المصير
1: للاسف.
2: فانا من ماذا بيا معناها نوجه نداء لل البعض العباد ما له رسم معناه مش هرشة هما، لكن وجه نداء راهو فما بعض طيور هي برشا العناية بها ولا بالتربيها، فمنفضلكم خليوها في الوسط البيئي متاعها وامشي شوفوا في الوسط البيئي متاعها راهو تكون أزين وتعطي منظر لبنادنا جميل صحيح. وتعطي صورة زادة لبنادنا جميلة جدا، خاطر الطيور راهي ما عندهاش جواز سفر باش تسافر، احنا نتبع الطيور من خلال الأخوات ما اللي قلت لك عليها، الطيور اللي تجي صفقة السجومي في تونس ولا اللي تجي لتينا في الصفاقس راهي تجي من إيطاليا، تجي من إسبانيا، تجي من الجزائر، تجي من المغرب، تجي من تركيا. كيف كيف عام 2014 عملنا عملية تحجيل لمجموعة معشل معناها هذوما اللي في الأمور نتاعنا، عملنا حطينا 45 خاتم وتابعناهم لمدة سنين، طيورنا مشيت تشافوا في المغرب، تشافوا في إسبانيا، تشافوا في إيطاليا، تشافوا في فرنسا، معناها نجمو نحكيو على طيور البحر الأبيض المتوسط، ما تماش طائر متاع تونس ولا طائر متاع فرنسا.
1: يعني هي تتجول من بلاصة لبلاصة وين باش تكون التعشيش متاحة، وين البيئة اللي تنجم تحتضن، وزيدة راو توازن بيئي راو مادامها موجودة الطائر هذي راو اللي تمكين التوازن البيئي.
2: موضوع هنا ما تعرضنا لوش هو توازن بيئي فعلا، معناها العباد الكل قرات السلاسل الغذائية وتعرف التوازن البيئي، راو كي تنحي كائن من الوسط البيئي باش يولي فما خلل ولا اختلال في الوسط البيئي هذاك، يعني معناها كان الكائن هذاك في الوسط راه عنده مهمه وعنده دور.
1: واضح. اكيد حبينا نشكرك برشا سي سامي، ومن خلالك ومن خلال جمعيه احباء الطيور نزيد نوجهوا نداء، ردوا بين على الطيور هذيه اللي يحب يصور من غير ما يقرب لهم راهم يهربوا، نتحاشوا التصوير في وقت التعشيش باش هكاك يحافظوا على البيوض نتاعهم، لانه طائر مزيان برشا.
2: مزيان برشا. آخر إضافة، قمنا بنشر بيان صحفي في الأسبوع الفارط، ووجهنا نداء للعباد هذوما اللي تصوروا هالمؤثرين باش نوعيهم، راهو هذا زيادة من خدمتنا التوعية والتحسيس، من خلال البيان هذا حبينا نوعيهم ونفهموهم راهو الطيور ما تنجمش تقربها في أي وقت، خاصة الفترة اللي تعشش فيها راهي فترة حساس، ماذا بينا ان نخليه الطير يعش على روحه.
1: واضح. واكيد ان شاء الله يكون لينا معك مداخله اخرى ان شاء الله في قدم الايام بخصوص طائر اخر، وان شاء الله ديما بيئتنا تكون محميه، ان شاء الله بسواعدنا بيدينا الكل مع بعضنا نكونوا مع بعضنا هكا نحميو بيئتنا وطيورنا وثرواتنا اللي اعطاهنا ربي سبحانه. شكرا لك سي سامي وتحياتنا لك. شكرا لك، الله يخليك، الى اللقاء. هذا سي سامي رابح رئيس جمعيه احباء الطيور، تعذر باش يكون حاضر معنا سي ماهر، إن شاء الله يكون حاضر معنا الأسبوع القادم. شكرا لكم الناس كلها، كنا معكم ختام مشوارنا في معنا نحميها، إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الواحدة هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. ومن أبرز عناوينها: انتعاشة سياحية هامة وارتفاع في نسق الحجوزات بالمنطقة السياحية تبرق عند راهم، الشروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية بولاية سليانة، وانطلاق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكف. في تفاصيل هذه النشرة، أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية تبرق عند راهم تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسق الحجوزات بفضل المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجهة، مشيرا إلى إطلاق منتوج سياحي جديد يتمثل في تنظيم جولات جوية فوق مدينة تبرقة ستمكن الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المنطقة.
3: هناك زيادة ب 4.8% في السياحة الداخلية تحتل المرتبة الأولى، تليها السوق الجزائرية، بعدها السوق البولونية، ثم السوق الليبية. حصيلة إيجابية محققة على مستوى المؤشرات السياحية تعود بالأساس العمليات الترويجية الكبيرة التي قامت بها سلطة الأشراف في الفترة القادمة. انتظر بس تشهد أكثر حركية، خاصة وأن هناك إقبال كبير على الحجوزات. تتواصل هذه الانتعاشة حتى آخر شهر سبتمبر، منتظر باش تكون سنة 2026 سنة استثنائية على مستوى تحطيم الأرقام القياسية في المشهد السياحي في جهة تبرقة عند راهم. استعمال الطائرة السياحية ضمن جولات جوية، ووصلت الطائرة من نوع هليكوبتر إلى تونس، تجربة فريدة يكتشف من خلالها الحريف المناظر الطبيعية الخلابة من بحر وجبال وغابات وصخور وسهول عن طريق الجو. سيساهم هذا المشروع بشكل فعال في تعزيز صورة علامة وجهة تبرق.
1: مع عودة المهرجان الدولي للجاز بتبرقة، يطالب عدد من النشطاء في المجالين السياحي والثقافية بإعادة إحياء عدد من المهرجانات الأخرى التي اشتهرت بها الجهة وساهمت في دفع الحركة الاقتصادية والسياحية بالجهة. هشام الصغيري.
4: يرى بعض النشطاء في المجال السياحي والثقافي بمدينة تبرقة أن المهرجانات الصيفية بالجهة تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى مساهمتها في تنشيط الحركة السياحية خلال الصائفة.
5: ثم نشاط المهرجانات اللي كانت عليه تبرقة في السنوات الذهبية، نجم نتحدث على 2003-2004، كان عن مهرجان الراي، مهرجان الجاز، مهرجان الورد ميوزك، ومهرجان التصوير الفوتوغرافي، ومهرجان اللاتينوس. قارين كان ثم حركة ثقافية كبيرة برشا، كان ثم حركة اقتصادية، الحركة الاقتصادية مربوطة بالحركة الثقافية، مربوطة بالترويج السياحي.
6: المهرجانات نرجع للتاريخ، راه اول مهرجان في الجمهوريه التونسيه هو مهرجان سينيماتيك دو ليتي. كان نشاط في الليل نعرف في البرغه يكون ثقافه، ثم نادي الرقص، ثم نادي العربيه، وفي النهار ثم نشاط يوميا.
4: من جهته اكد النائب والمجلس المحلي عادل الرويسي ان عوده المهرجان الدولي للجازة كان له الاثر الايجابي على الجهه، داعيا الى ضروره العمل على اعاده احياء بعض المهرجانات الصيفيه الاخرى التي اشتهرت بها المنطقه خلال العقود الماضيه.
7: مهرجان الجاز اصبح واقع اليوم، النجاح يعتبر كبير. اليوم تبرقة أصبحت محل استقطاب لعدد كبير من الزوار. نحن الخادمة كمجلس محلي نطمح في عودة بقية المهرجانات، أن نطول شوية في الموسم السياحي والموسم الصيفي. نحن باش نخدموا على استعادة عيد الحوت يوم 3-4 أيام ويعمل حركة كبيرة المهرجان الدولي، وطموحنا هو أن ترجع بقية المهرجانات كما مهرجان الراي، مهرجان الورد ميوزك.
4: أهمية بالغة تكتسيها المهرجانات الصيفية بجهة تبرقة نظرا لمساهمتها في تنشيط الحركة السياحية على غرار المهرجان الدولي للجازة، في انتظار عودة بعض المهرجانات الأخرى.
1: نبقى بولاية جندوبة، حيث أحدثت جامعة جندوبة اختصاصات جديدة لفائدة الطلبة الجدد يتماشى ومتطلبات سوق الشغل جهويا ومركزيا.

0: البيئية والتنمية المستدامة بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بكاف، الإجازة في تطميم المنتوج بالمعهد العالي للفنون وشرف بسليانة، والإجازة في الجغرافيا اختصاص تهيئة البيئية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى 3 إجازات بالشراكة بين المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة وثلاث مؤسسات أخرى تابعة راجعة بالنظر لجامعة جندوبة. التحاليل البيولوجية والعلوم الزراعية بالشراكة بين المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة والمدرسة العليا في لحى بالكاف. الإجازة في علوم التطبيقية في الأداء الرياضي، علوم التغذية التطبيقية في الأداء الرياضي بالشراكة مع المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف. والإجازة في علوم الأحياء والبيئة اختصاص المواد الحيوية والتنمية المستدامة بالشراكة مع المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب.
1: في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة، تم بولاية سليانة الشروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية يتضمن إحداثات تربوية جديدة وإزالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطرا على التلاميذ، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري.
2: البرنامج هذا ينقسم إلى مراحل. البرنامج الخصوصي الهدف منه إزالة الخطر بهدم وإزالة بقايا المباني. بالنسبة للمباني اللي بالخبراء تم اتخاذ قرار إزالتها، وكذلك الأسوار اللي بها شقوق المتداعية للسقوط. برنامج هذا فيه 54 تدخل. عندنا كذلك برنامج الإحداثات جاري على قدم وساق بخمسة أقسام تحضيري جديدة. عندنا إحداث مبيت جديد بمعهد 14 جام في مكسر، مدرسة ابتدائية جديدة كذلك بسليانة المدينة مدرسة حي حشاد، ومدرسة إعدادية جديدة إن شاء الله تكون في حلة ممتازة جدا في مدينة بوعرادة. كذلك اشرعنا في ضبط برنامج دراسات لصيانة بقية المؤسسات التربوية. عنا في طور الدراسات أكثر من 30 مؤسسة تربوية للتدخل في إما صيانة جزئية طفيفة أو صيانة كاملة. عنا برنامج التجهيز وتوفير التجهيزات. أتممنا جميع الصفقات إن شاء الله في منتصف أوت نكون قد أتممنا توفير هذه التجهيزات تمهيدا لأن تكون السنة الدراسية 2026-2027 في أفضل حلة.
1: نبقى بولاية سليانة، حيث تم ضبط برنامج للإحاطة بالفئات الشبابية وأكسابها مهارات حياتية وتجارب تعزز لديها القدرة على الخلق والإنتاج، إضافة إلى تنمية روح التطوع والمبادرة لديها. المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة عايدة نصر.
3: الأنشطة هذه حاولنا أن تمس أكثر ما يمكن عمق ولاية سليانة. مشينا البعجيلة، مشينا للحبيبسة في الروحية، مشينا للقرية، مشينا لبو عبدالله في كسرة، بوجليدة في قعفور، مشينا للعروسة، مشينا لبعض المناطق الريفية في برقو، أيضا بعض المناطق أيضا في سليانة الجنوبية وسليانة الشمالية. إذا حاولنا أن هالأنشطة هذه تمس جميع الشباب واليافعين. أساسا الأنشطة هذه مش تراوح بين ما هو ترفيهي نوادي المتنقلة والأنشطة اللي تقوم بها النوادي المتنقلة ورشيد، خاصة ونحن نتحدث عن سنة الأمان الرقمي اللي هي سنة 2026، ستكون هناك ورشيد أيضا للتحسيس والتوعية بأهمية اليقظة وأهمية الحذر. المرأة الشابة موجودة أيضا لأن هناك برنامج خاصة سيكون في برق وبعض المناطق الأخرى حول التعريف ببرنامج رائدات. ستكون إذن الأنشطة متنوعة، الأنشطة تمس العديد من الأهداف.
1: قامت المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة بمسح 700 كيلومتر من حواشي الطرقات و50 كيلومتر من المسالك الريفية المعبدة منذ شهر أفريل المنقضية إلى غاية الأسبوع المنقضية توقيا من الحرائق، وفق رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة علي البحري. وبين البحري في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المشاريع الأربعة المبرمجة في نطاق إصلاح أضرار الفيضانات لشهر أكتوبر 2024 شملت استكمال أشغال إصلاح أضرار الفيضانات قسط عدد 1 بنسبة تقدم أشغال بلغت 100%، ومثلها بالنسبة لقسط عدد 3 وقسط عدد 4 مقابل الاستلام الوقتي للقسط عدد 2. إلى ولاية الكاف، حيث انطلق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالجهة بهدف رقمنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بالكاف محمد المنصف الهواني.
4: بداية العمل بالمعرف صحي الوضع.

0: وهو عبارة عن أنذاك موحد لكل مواطن عنده معرف خاص به، تقريب الخدمة، كذلك جودة الخدمات، أيضا رقمات الخدمات، والمواطن وين يمشي لأي مؤسسة صحية وتظهر بالمعرف الوطني الصحي، وبالتالي الملف نتاعو معناها يكون مرقما ويكون في كل المعطيات، وما عادش فما حاجة للوثائق المحمولة، وبالتالي رقمنة الخدمة الصحية، جودة الخدمة الصحية تقريبا من المواطن. نطلب من المواطنين نتاعنا باش يحملوا معهم بطاقات تعريف الوطنية، لأنه هو اللي مش نبداو به كمعرف وطني للصحة. كل مواطن عنده معرف اللي هو هويته الصحية وفيها الملف نتاعه وفيها السوابق المرضية، معنا كل الفحوصات اللي يتمتع بها، حتى القرارات معنا الطبية أصبحت مرقمنة، وبالتالي يتم نقلها من جهة صحية إلى جهة صحية بكل سلاسة. هذا الكل يندرج ضمن خطتنا والاستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمة الصحية.
1: أحيت الإدارة العامة للحرس الوطنية اليوم الذكرى السنوية 8 لاستشهاد عناصر الحرس الوطنية الذين ارتقوا خلال العملية الإرهابية بمنطقة السرية من ولاية جندوبة يوم 8 جويلية 2018. وأكدت أن تضحيات شهداء تونس ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية. واستشهد في تلك العملية الإرهابية كل من العقيد حاتم ملاط، والملازم حمزة الدلالي، والملازم أنيس الورغمي، والملازم أشرف الشارني، والملازم العربي الجيزانية، والملازم حسام بن خليفة. يذكر أن العملية الإرهابية بمنطقة السرية تابعة لعمادة عين سلطان بمعتمدية غادمة، تمثلت في هجوم كمين غادر استهدف دورية تابعة لسلك الحرس الوطنية، وأسفر عن استشهاد 6 من أبطال الحرس الوطنية وإصابة آخرين بجروح. يؤدي محمد علي النفطي وزير وشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم زيارة عمل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ويندرج هذا الاجتماع في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر، ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. وتنطلق اليوم أشغال التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة المتابعة بمشاركة ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية بالتعاون التونسي الجزائرية في مختلف القطاعات. يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا يوم 16 من الشهر الجاري مخصصا للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. ويهدف هذا اليوم إلى تعريف المشاركين بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف الأنشطة الفلاحية وتقديم استفسارات حول الامتيازات والحوافز المالية التي تضعها الدولة على ذمة المستثمرين، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بإنجاز المشاريع الفلاحية. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. ونختم هذه النشرة بأخبار العالم، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران الرامية لإنهاء الصراع انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران. وفي كلمة ألقاها خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، قال ترامب أيضا إنه أمر وزير الخزانة بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، وصفا مدريد بأنها شريك سيء في حلف شمال الأطلسي. وشنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات عسكرية جديدة على إيران، وألغت أعفاء يسمح لطهران ببيع النفط، وذلك ردا على هجمات استهدفت 3 ناقلات. تمثل هذه الحادثة ضربة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش في حرب لا تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها: انتعاشة سياحية هامة وارتفاع في نسق الحجوزات بالمنطقة السياحية برق عين درهم، الشروع في تنفيذ برنامج جهوية لصيانة المؤسسات التربوية بولاية سليانة، وانطلاق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكف. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا في تمام الثانية، إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. المونديال اليوم راح لكل المنتخبات اللي تأهلت للدور ربع نهائي يبدأ غدوة إن شاء الله الخميس 9 جويلية الساعة 9 ليلا، المغرب مع فرنسا، والحكم هو الأرجنتيني فاكوندو تيلو. يوم الجمعة 10 جويلية 8 ليلا إسبانيا مع بلجيكا، الحكم هو الإنجليزي مايكل أوليفير. المتأهلين من زوز مقابلات هذوما يلعبوا ضد بعضهم في الدور نصف النهائي. يوم السبت 11 جويلية مقابلة ثالثة في ربع نهائي 10 ليلا بين النرويج وإنجلترا، والفائز يلعب في الدور نصف النهائي مع الفائز في المقابلة الأخيرة في الدور ربع النهائي. يوم الأحد 12 جويلية الثانية صباحا الأرجنتين مع سويسرا، هداف المونديال إلى حد الآن ليونيل ميسي برصيد 8 أهداف، وإلى حد الآن وصل ل 21 هدف في المونديال، يليه النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي بسبع أهداف، والرابع هو الإنجليزي هاري كين بستة أهداف. إلى أخبار النادي، فريق المدافع حمزة بن عبد يغادر الفريق قبل سنة من نهاية عقده ويمضي للاتحاد الليبي المقابل 500,000 دولار. والنادي الإفريقي كان عزز صفوفه بكل من ياسين مرياح ومعتز الزدام وغادر، كذلك معتز الزمزمي وأسامة السيلي وتوفيق الشريفية. في الدرجة الرياضية التونسي، عرض رسمي من أحد الأندية في الدرجة الثانية الفرنسية للظهير الأيمن إبراهيم أكايتا لاعب الموريتاني المنتظر يغادر الدرجة الرياضية التونسي. كذلك نادي شباب بلوزداد اللي دربه تونسي نبيل معلول يعيد الاتصال بإدارة الترجي من أجل التعاقد مع الجناح الجزائري كسيلة بوعليا. المستقبل الرياضي بالمرسى، قطعة مع الحارس سامي هلال بالتراضي. الفريق كان تعاقد سابقا مع حارس نجم متلوي حمزة بن شريفي، كذلك أعلن تعاقده البارح مع المدافع المحوري لنفس الفريق نجم متلوي فارس المسكيني. النادي الصفاقسي وبعد رفع المنع من الانتداب بإمكانه تأهيل لاعبيه الجدد زوز لاعبي اللي تعاقد معهم مؤمن الرحماني مهاجم الترجي الرياضي الجرجيسي وغيث صغير المتوسط الميدان السابق للنادي الإفريقي. بالنسبة للمدرب الجديد قد يكون نبيل الكوكي اللي باش يخلف محمد الكوكي. مقابلات الدور نصف النهائي لبطولة رابيت شمال غربي لكرة قدم بالكاف في صنف الأواسط، اليوم لقاء في الأربعاء في ملعب قعفور بين أواسط اتحاد سيلينا ونذير البرق التسوري، ولقاء دور نصف النهائي الثاني يجمع غدوة في ملعب الكريب الأربعاء متاع العشية بين نبر الرياضية والمستقبل الرياضي كافي ببرنوسا. في الكرة الطائرة، تحضيرا للدورة الترشيحية لبطولة افريقيا فتيات، المنتخب التونسي فاز البارحة المنتخب الجزائري الأول 3-1، ويلعب اليوم لقاء ثاني أيضا ضد المنتخب الجزائري الثاني في الساعة 6 مساء، ويوم الجمعة ضد المنتخب الجزائري الأول في الساعة 6 مساء. منتخبنا الموجود في الجزائر منذ يومين ويواصل التحضيرات للدورة الترشيحية لبطولة افريقيا 2026. العداء التونسي ياسمين غويبي تتمكن من النزول لأول مرة تحت توقيت 14 ثانية، باش تكون أول عداء تونسية تنزل تحت هذا التوقيت في سباق 100 متر حواجز، سجلت 13 ثانية و92 جزء من الثانية وتتأهل لبطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عام، باش تكون في يوجين في أمريكا من 5 إلى 9 أوت هي، وكذلك دعاء الأبيض في اختصاص 400 متر حواجز ومحمد أمين بركلا في نفس الاختصاص في صنف الذكور. كمل بالتنس، واليوم نلعب دفعة أخرى بمقابلة الدور الربع النهائي في الرجال، اليوم فلافيو كوبولي الإيطالي مع أرتر فيري البريطاني وتايلور فريتس الأمريكي مع زفيريف الألماني. بالنسبة للفتيات، مارتا كوستيوك تلعب توا الأوكرانية مع جاسمين باولين الإيطالية، وليندا نوسكوفا التشيكية مع إليز مارتينز البلجيكية. نذكر دور نصف النهائي أول في الفتيات بين موكوفا التشيكية وأوساكا اليابانية، ودور نصف النهائي أول قمة بشكون يوم الجمعة بين سيرنر الإيطالي وجوكوفيتش الصربية. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله غدا في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

0: الليل 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج طبعا يومية نائب في هذا التوقيت، يجيكم كل نهار أربعة، كل نهار أربعة ضيف جديد معنا ونائب جديد، نتحدث على المخططات التنموية اللي ما زلنا ننتظر ومصدق عليها، تشوبها عدة شوائب. اليوم فما جلسات ونقاشات واستماع وتساؤلات إلى وزير الاقتصاد حول هذا المخطط، بعد طبعا ما صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى الغرفتين النيابية ومجلس الأقاليم والجهات. طبعا برنامجنا باش يمشي في هذا السياق، نواب اللي انتخبناهم اليوم واللي كان التمشي والتوجه هو اليوم القرار القاعد، يعني الانطلاق من ما هو محلي جهوي إقليمي ثم وطني، ويكون القرار من المجموعة المحلية، هما اللي يعرفوا احتياجاتهم ويعرفوا شنو اللي طبعا انتظاراتهم من الدولة، وبالتالي تكون القرارات والمخطط يرسم على ضوء هذه المجالس وما طبعا تم اقتراحه. هل احنا نجحنا في هذا، مشينا في هذا، هو تقييم للتجربة ككل، انتخابات وطبعا مجالس وغيرها، اي نتيجة شنو اليوم، هل أن المخطط التنموي يرتقي اليوم إلى ما طبعا ينتظروه المواطنين بعد هذا الماراثون الكامل؟ هذا اللي طبعا نحبه نحكو عليه اليوم. كنا الجمعة الفاتت بدينا بالكيف، وكان حاضرين معنا ضيوف ممثلين عن مدينة الكيف، معتمديتي الكيف الشرقية والغربية. نتحدثوا اليوم على ولاية جندوبة، وهذا الترتيب باش يكون الكيف، جندوبة، سليانة، بيجة، هذا الترتيب بتاع الولايات. دونك باش تسمعوا رواحكم الكل وباش تلقوا رواحكم في هذه المساحة، مساحة قصيرة، مانيش باش نكثر برشا من الحديث. ضيوفنا حاضرين معنا اليوم، خذينا معتمدية فرنانة اللي حاضرة معنا، كان المفروض يكون حاضر معنا عضو المجلس الوطني للأقاليم والجهات النايب علي الغزويني. ما اعتذرليش الحقيقة، هو اعتذر بالنيابة، كان المفروض يتصل ويعتذر، مش مشكل أن يكون عنده التزامات، لكن كما نحترمه ونطلبه كما يعتذر لي شخصيا حتى النجم ندارك المسألة. نشكر برشا، شكرا جزيلا لسي الطيف الخميسي عضو المجلس المحلي بفرنانة اللي حافظ على وجوده معنا في هذه المساحة، وزيدا تلتحق بنا أو يلتحق بنا سي الزاهي طبعا يكون حاضر معنا عن عمادة قويدية، باش يكون باش يلتحق بينا ان شاء الله بعد شوي زيدة، ونحاولوا ان نأثوا هذه المساحة من خلال طبعا الحديث عن المقترحات اليوم اللي وقع رفعها للمجلس الوطني. لكن تبدو انه محفظة المشاريع، وهذه نقطة نحكوا عليها بعد، محفظة المشاريع اليوم النواب نتاع المجلس الوطني للأقاليم والجهات ما يعرفوش شنو تفاصيلها، ما يعرفوش شنو اللي فيها، وهذه نقطة تو نحكوا عليها، وهذه جانب من جوانب طبعا التقييم. خلينا نستقبلوا ضيفنا اللي حاضر معنا سلسيفي طبعا سي خميس الطيف الخميسي، أهلا وسهلا ومرحبا بيك، شكرا ليك على قبول الدعوة بالطبيعة، مرحبا.
2: عايشك، مرحبا بيك، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة الكيف، الشكر موصول لكم جميعا، أنتم الساهرين على إيصال صوت النائب المحلي ومشاغل المواطنين في جميع الجهات.
1: شكرا ليك. إذا نعرفوا سي الطيف بن خميس الخميسي، عضو نائب بالمجلس المحلي بمعتمدية فرنانة، بطبيعة تابعة لولاية جندوبة، ممثل عن دائرة فرنانة المدينة. تقريبا كان من بين النقاط اللي كان ديما يتحدث عليها، كان ديما تقريبا يتحدث على تحسين جودة الخدمات الإدارية بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية، تقريبا من المدافعين اليوم على البنية التحتية والخدمات، التنمية والاقتصاد المحلي، تحدث على الشباب وهيكلة دور الشباب وغيرها، وكان حاضر معنا في عدد من المناسبات، منهم في برنامج الصورة كما هي كان يحضر معنا، وكان يدافع على الإشكاليات خاصة الماء الصالح للشراب بمعتمدية فرنانة اللي من المناطق اللي تحتوي على مخزون مائي وقرب شديد وملاصقة لعدد من السدود اللي خلي المسألة تطرح عديد النقاط. خليني نخلي لك المجال الساعة سي الطيف. طبعا نتحدث اليوم على فرنانة إشكاليات بالجملة. نعطيت بعض النقاط. خليني ساعة الناس اللي تسمع فينا شو الإشكاليات اللي تعاني منها معتمدية فرنانة عموما؟
2: عموما إشكاليات بصراحة قوية برشا. عندنا خاصة مشكلة التطهير.
1: أي.
2: عندنا مشاكل كبيرة في مشكلة التطهير. حي الانطلاع تاع رقوب تراد، عندنا حي السعادة، عندنا حي بلغريبي الجوج، عندنا حي تاريخ البي بالزواوي، وعندنا مشاكل كبيرة فيما يخص التطهير. بالنسبة للتطهير قاعدين نعانوا في مشاكل كبيرة. وعندنا في معناها فيما يخص الماء الصالح للشراب، الناس قاعدة عطاشة في وسط البلاد، في فرنانة في معناها قاعدة عطاشة. وإن شاء الله فهمتي معناها أنا قاعدين ساعين فهمت معناها مع السلطات المحلية والجهوية، وإن شاء الله فهمت معناها نوصل للحل. والمشكلة الأخرى هي الطرقات والمسالك. هذه فهمت معناها يعني قاعد يعاني منها المواطن في معتمدية فرنانة وكافة العمادات الأخرين. إن شاء الله نحن ساعين فهمت معناها وفي محاضر جلساتنا ديما بالتنسيق فهمت معناها مع السلطات الجهوية، وإن شاء الله فهمت معناها قاعدين نوصل الحل. إن شاء الله.
1: فما بعض الحلول اللي وقع تقديمها في الفترة الأخيرة بخصوص عدد من الإشكاليات، لكن إلى أي مدى وقع تنفيذها تنرجعوا لها بعد شوي. سؤالي ليك اليوم، شنية النقاط والمشاريع اللي طبعا ركزتوا عليها في تقديم مقترحاتكم للمجلس الجهوي للتنمية بجندوبة بخصوص معتمدية فرنانة؟ شنو الحاجات اللي ركزتوا عليهم وأكدتوا على أنهم يكونوا موجودين وقع فعلا المصادقة عليهم وإحالتهم إلى المجلس الإقليمي؟
2: الحاجة الأولى هي تقريب الخدمة للمواطن. أولا طرحنا مشكلة إقبالها مالية وبلدية ومراقبة أداء مقر الحماية المدنية.
1: أي.
2: إضافة مكتب بريد.
1: أي.
2: بالجزول المقر تاعو موجود.
1: أي.
2: إحداث سوق مركزية بالجهاز. المطالبة بإحداث محكمة ناحية المقر موجود بالقرية الحرفية التابعة للمجلس الجهوي. وذلك تخفيف للعبء على المواطن من التنقل.
1: أي.
2: الحاجة الثالثة ربط شبكة التطهير والتسريع في الإنجاز في أقرب الأجاز تفاديا لكوارث بيئية وروائح كريهة لها تأثير السلبي على صحة المواطن، وتفاديا المشاكل بين الأهالي، وذلك في الأحياء التالية: حي الفجوج، حي السعادة، عين الزيت، طريق هرم، كمفين. جميع متساكني أهالي فرنانة حوالي 270 عائلة التمتع بالماء الصالح للشرب.
1: أي.
2: في الأحياء التي تم ذكرها.
1: تقرير
2: إنجاز منتج لها عائلي بالمواجن طريق سيد سعيد وملعب ترفيهي للأطفال. المطالبة بتحليل التربة بمنطقة بوزعرورة التي تبين في فترة سابقة أنها تحتوي على مادة أولية لصنع البلوط. إزالة المسلخ البلدي المتداعر السقوط وسياج السوق الأسبوعية القديم وإنجاز محلات تجارية بهذا الفضاء لتوفير مورد رزق لمتساكني المنطقة. تعبيد الطرقات في كافة الأنهج التي لم يتم تعبيدها. التنوير العمومي في بقية الأحياء التي لم يشملها التنوير. إعادة تهيئة الطرقات المؤدية إلى كل من عرقوب الريحان، سيدي صالح، يقولنا عين البية، والطريق الرابطة بين فرنانة بن مطير وسيدي عمار وربيعة. تهيئة المسارك الفلاحية الرابط بين فرنانة والحداجة دوار بوسيلة. المسلك الجبلي، مسلك جبل العش. مسلك دوار سوالمية، المسلك المؤدي إلى طريق بن امتياز. صيانة البحيرات الجبلية، وهي أم عالية تحفيزة 1 و2، أزلازل بوزعرورة 1 و2، وبحيرة عين البية كمان نطالب بصيانتها وربط قنوات الري. تعبيد الطرقات المؤدية إلى البحيرة، إلى بحيرة بوزعرورة 1 و2.
1: أي؟
2: المطالبة بإحداث قاعة رياضة وإنجاز مدارج الملعب البلدي.
1: أي؟
2: توفير التجهيزات الآتية ذكرها بالمستشفى المحلي بفرنالة. طالبنا بسكانير، التصوير، راديو. كما لوحظ جميع ثم بعض التحاليل غير موجودة. الواجب توفيرها. صيانة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية. هذا برنامج
1: واضح
2: فيما يخص عماد الفرنالة.
1: هذوما وقع أخذهم بعين الاعتبار والمصادقة عليهم في المجلس الجهوي للتنمية، وقع إحالتهم بالنقاط هذه كاملة للمجلس الإقليمي.
2: هي سيء، تم إحالتهم بالنسبة للقبضة المالية إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله باش تحل في برنامج في شهر أول هكاك.
1: أي
2: إن شاء الله فهمت معنا ثم مبادرة خير. بالنسبة للحماية المدنية كيف معنا صادق عليها السيد وزير الداخلية، وإن شاء الله فهمت معنا ننتظر حاجة إيجابية
1: نعم. هو المعنى للتنويه أنه فما بعض التدخلات والمشاريع المبرمجة، بعض الإشكاليات اللي حكيتها واللي جاري تنفيذها كما قلت أنت، منها مشروع ربيعة سيدي عمار وكنا حكينا عليه برشا في الإذاعة، نتذكره في عديد المناسبات، الكلفة تقريبا 3 مليون دينار لتزويد العائلات بالماء الصالح للشرب. منطقة الفروجة هكي الاسم صحيح سي خميس، تقريبا توفير مياه الشرب لأكثر من 800 عائلة، تطوير التجمع السكني سيدي سعيد، تأهيل البنية الفلاحية تقريبا ويد غريب، عمادة ويد غريب اللي على 40 هكتار تقريبا لتنشيط الفلاحة المحلية على مستوى أذوما. المشاريع الجاري تنفيذها كأنها مشاريع أولية، ويبدو أنها باش تاخذ حيزها في المخطط التنمية، ونتصورش كان بعد هذا باش يزيدوا مشاريع أخرى. مشروع التنمية الفلاحية والريفية اللي نتحدث على كلفة إجمالية 158 مليون دينار لتمويل ألماني أوروبي يشمل معتمدية فرنينة، وهو يهدف إلى التصرف المستدام في البحيرات والسدود، توسيع شبكة التنوير العمومي كنت تحكي عليه تقريبا 17 طريق الوطني عدد 17 بكلفة 165 ألف دينار، تهيئة وتعبيد المسالك الريفية تقريبا على طول 4.2 كيلومتر ومسلك سيدي صالح بطول 3.5 كيلومتر. نحكو على مشاريع التطوير، كنت تحكي على مشكلة التطوير، 4 مشاريع لبلديتي فرنينة وبني مطير تتضمن توسيعة محطة التطوير بفرنينة وتجديد شبكة التطوير بحي الارتياح. قطاع الصحة زاد فيه إشكاليات كبيرة برشا، نحكو على تركيز مراكز الصحة الأساسية وعلى تقريب الخدمات الإدارية بفرنينة، تحسين السكن الاجتماعي. هذوما بعض حكيت على بعض المشاريع اللي ربما كانت استعجالية واقتضى الوضع أنه يلزم فما حلول لبعض الإشكاليات العويصة واللي صعب تحية المواطن كما الماء الصالح للشرب، كما التنوير العمومي والتطهير وغيره. باش نبقى تبقى معنا، لكن خلينا نزيدوا ناخذوا القويدية وناخذوا معنا سي زاهي من القويدية بتبيعة عضو مجلس محلي، وناخذوا أكثر تفاصيل على منطقة أخرى في فرنينة، ونزيدوا بعد مع بعضكم ربما الأسئلة باش تكون مشتركة بيناتكم. سي الطيب تبقى معنا ويلتحق بنا سي زاهي. سي زاهي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا يا عايش، مرحبا بكم انت،
1: بارك الله فيك.
3: الإذاعة في كيف اللي عملت بالفرصة السعيدة دي.
1: فرصتنا أسعد أنك تكون حاضر معنا، ونعرف أنه تقريبا معناها التحضير ما كانش جيد معك، على اعتبار أنه يعني، لكن باش نحاولوا ناخذوا معك بشوي بشوي بعض النقاط. هو سهل برشا أنك تحكي على روحك إزاي، سهل برشا أن واحد كي يسألك تعرف تحكي على روحك. احنا باش نسألوك على حاجة انت تعرفها، هي القويدية. شنو الإشكاليات والمعاناة اللي يعانيها المواطن في القويدية؟
3: والله بالنسبة إلى منطقة القويدية، احنا هي منطقة سياحية. أولا نقولوا عطريق منطقة سياحية عطريق بنمطية. المنطقة السياحية ذي نقصبت تجهيزات وما نقصد الكياسات وخاصة الطرقات ما بين فرنانة برمطية، طريق يعلم به كان ربي. سيد الوالي بيجا أمس بركة كلمناها لي وقلنا لها سيد الوالي ويقع ويقع ويقع في بلدي عندنا إشكالية شوية في الماء، صرح الشراب ثم بلايس ما فيهاش الماء، وخاصة سيرة بوهرت مواكل للسيارات الكل.
1: وين الصد معناه؟
3: الفرحة
1: وين الصد؟
3: اي وين السد وين السيد الرئيس هذاك، حتى للفروحه الفوق لواد التوت ممكن تجي فوق من 1000 عائله راه كلها بلا شيء ماء.
1: اي
3: التنوين العمومي نتاع المناطق، ثم مناطق تحب تنوين عمومي نتاع ثم كيما نقولوا عندنا، وخاصه عندنا المنطقه نتاع كروك نتاع منطقة الصناعية ذيك.
1: أي أي.
3: هذيك اللي نحن تو الحالي نستنى وقتاش نتمنوا نعملوا مشروع، لكن مش للمواطنين.
1: معناها المنطقة الصناعية مهيئة حاضرة لكن ماهيش مفعلة.
3: هي موجودة.
1: أي.
3: أما مش شنو هي مشكلتها للمواطن هذا اللي ماخذها ولا كيف، ما فهمتش شنو عليها كيف. تو مازالت مشكلتها ما احتحلتش.
1: مشكل عقاري سي زاهي.
3: مشكلة عقارية هي في مشكلة، هي في منطقة متابعة الفلاحة
1: تغيير الصبغة معناه نغيروا لها صبغتها من الفلاحة للصبغة الصناعية باش نجموا نستغلوها معناه.
3: هي مش حتى صبغة صناعية زي لا احنا حبينا نعملوها حتى منطقة كما نقولوا متاع شو اسمها مساكن اجتماعية.
1: هي توهي منطقة صناعية، علاش تبدلوها مساكن اجتماعية؟ مش الأجدر أنه نعمل مشاريع وفضاء مخصص للباعثين الشبان وغيره ولا؟
3: قالك المنطقة صغيرة فيها 8 كيلومتر و200 قالك ما تجيش فيها مصانع،
1: ما تجيش فيها مصانع. ما خي نحن طلبنا المعمل متاع كراب ولا مي مشاريع تناسب البنية والبيئة الموجود فيها ولا؟
3: هذه نحن هذه وصلناها نحن معلومه واصله كل بلاصه حتى في اي بلاصه موجوده. وانتم اولا قدش مره جوني جات
1: اذا
3: وحكيت معاهم وشافوها وصوروها، لكن التو ما شفناش ليها حتى حل، ما سمعش منها حتى مقابل اللي هي باش تستخدم هكا ولا هكا.
1: به الاشكاليات هذوما اللي طالبتوا به هذوما وقع تضمينهم في المجلس الجهوي والمصادقة عليهم؟
3: والله لا لا لا عملناه توكب، وخاصة في المخطط هذا التنموي عملت من اللي موجودين في المنطقة وكان عملت
1: هكا. انت بلغت الاصوات عملت انت بلغت الاصوات
3: وصلت المعلومات وعندي حتى ما يثبت حتى عندي لا في الباري
1: مصدقين
3: باش نطرب به
1: اي
3: ان شاء الله نلقوا حل
1: المتابعه هو ان شاء الله نلقوا حل هو باذن الله. اما المتابعه انتم تبعتوا مع نواب المجلس الاقاليم والجهات تبعتوا هل ان المقترحات هذه وصلت كما هي ام وقع سنصرتها تعديلها حتى نلطف الكلمه؟
3: والله نحن اللي احنا جانا الضايا تاع المخطط الضايا جانا من وجهه من سجانه ولا سنيه اللي كتب على المخطط اعطيناها اللي حاجتنا به وكان اعطينا اولى. اما يعلم ربي شوف وسطه كل وابن حشر
1: هذا هو صحيح راه
3: والله
1: يعلم ربي هو يبدو انه ما وصلتش الكل
3: ماشي مطمن ليها بصراحه
1: راهو حقكم
3: ولا تبري راسك
1: راو لا راو كي تقول مشني مطمن راي راو نسطروها بالاحمر بالحق راو لانه اليوم هذه امانه هذه أمانة، أنتوا ما خذيتوا أصوات الناس ووصلتوا الأمانة للمجلس وتصادق عليهم، والمفروض أنه التوجه متاع الحكم المحلي هو الأخذ بعين الاعتبار المقترحات متاع الناس اللي تسكن في الأماكن هذيك، مش أنه نسقطوا مشاريع من المركز.
3: خاصة معتمدية فرنانة، راهي معتمدية فرنانة أكبر معتمدية فيها خمس مادة، وباللي تجد باللي تجد المناطق ما تجدش. الناس كلها تو هربت من الجبل اللي كان ساكن في الجبل وحامي الجبل على النار وعلى المشاكل الموجوده. هرب من من من من من العطش، من المكياس يعني به ربي، من الفقر، من الاحتياج، من البطاله بتاع الصغار اللي يقرا يوصل يقرا وياخذ شهاده ويقعد بطال.
1: باهي سي الزاهي، معاك انت ومع سي الطيف، سؤال ليكم للزوز وخليني نسمع سي الطايف وبعد جاوب بنتي سي حتى نقسموا الحوار. انتوما اللي حكيتوه توا الكل ما هو محلي وما هي اشكاليات خدمات اساسيه، معناها ما ضوء تنوير كياس، ما حكيناش على التنميه والتشغيل. اليوم كيفاش نجموا انتوما شنو اقترحتوا حتى المعطيات هذه الطبيعيه والثروات الموجوده كيفاش نجموا نحولوها الى موارد رزق بالنسبه للعائلات اللي موجوده في المنطقه هذه، ونقص لهم في بلايسهم حتى نقضوا على ظاهرة النزوح ونحافظوا على الأرياف متاعنا حتى ما تموتش وما تتسحرش، وولادنا تبقى مدارسنا إيه لا ما تفرغش لمدارس وولادنا يعذبوا في الكيران وفي المسالك الريفية كل يوم. سي الطايف شنو اقترحتوا في هذا السياق؟
2: والله اقترحنا بالنسبة في هذا السياق بالنسبة أول حاجة هي المسالك الطرقات مع طفل صغير باش يمشي للمدرسة يمشي 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر على رجلي ويقرر وجلت وواحد يعني تختر يمشي باش يقرا تختر.
1: واضح نقطة البنية التحتية حكينا فيه. حتى نزيد نوضح سؤالي، اليوم باش نخلقوا موارد رزق خبزة للناس من البلايس هذيك شو اقترحتوا؟
2: بالنسبة لموارد رزق اقترحنا فهمت معنا عندنا في فرنانا
1: فماشي مشاريع اللي تنجم تنجح، قلتوا راه نجموا نعملوا كذا وكذا
2: بالنسبه للمشاريع ثم فهمت معنا اللي حكيت عليه جو فهمت معنا خبراء يعني في السبعينات
1: اي
2: ثم بوقتها فهمت معنا يعني حللوها حللوا التربه يلقوها صالحه فهمت معنا للبلور حبينا نعمل بلور كان
1: ثم
2: امكانيه
1: اي اي
2: أنا يشغل على الأقل الشباب ونقص من البطالة بين قوسين مشكورين معمل باجة معمل الكابل بتاع باجة ومعمل الكابل بتاع بلاريجة يعطيهم الصحة فهمت معنا اتصلوا بينا وتعاوننا معاهم فهمت معنا وبرشا فهمت معنا يعني شباب مشوا يخدموا
1: وفروا معناها يدعم
2: وفتيات مشوا يخدموا والحمد لله فهمت معنا يعني مؤشر به.
1: هذه حاجة باهية برشا أنه اليوم وليداتنا ويخدموا على بلايس وما يمشوش البلايس بعيد، لكن في فرنانة اليوم يلزمنا مؤسسات حتى صغيرة متوسطة أو صغرى اللي اليوم تفتح أفاق للشغل وتستثمر اللي موجود في المنطقة من ثروات طبيعية. هذا الصلب متاع سؤالي سي الزاهي
3: مرحبا،
1: شنو اقترحتوا من مشاريع تنجم تنجح في المنطقة متاعكم واللي وليداتنا ينجموا يتكونوا وينجموا يبقوا في بلاستهم ويخدموا ويستغلوا ما هو موجود؟
3: احنا في منطقة القويدية عندنا حمام القويدية
1: معروف،
3: القويدية مشهور
1: معروف
3: عنده برش تعرف الناس كلها تعرفه وخاص وكانت قبل كانت الناس تعوم فيه توصل في الصيف وخاصة في الصيف كهك توصل فيه 500 عشة نقولوا نحن 500 براكة 500 براك وتجي هذا يبيع في الجازوز هذا يبيع في الحليب وهذا كل واحد وش يبيع
1: تحفل كاين على الشط معناه
3: وززار ما شاء الله
1: معناه تحبوا تهيئوه يحب يكون ولي بتاع
3: نعملوا فيه يعملوا شي فيه زوز بيوت نتاع واحدة نتاع نساء واحدة نتاع رجال حمام نساء حمام رجال في البقعة هذيك في روح
1: اقترحتوا الموضوع هذايا مقدمتوا مقترح
3: اقترحته عاملة في الاقتراح تاعي. المشكلة تو نهارين بارح بركة كلمنا سيد الوالي على شبعثون جرادير ولا كبليزير باش على الأقل يقدم لك كياس، يقدم لك كياس يهبط للواد للوطن. والحام نعملوا فيه بويتيات صغيرين كايد كروه مشروع سما حتى كي ياخذ واحد. قبل كانوا يكروا فيه ب 10 ملايين و5 ملايين هلا بسيط قبل خليته
1: بي.
3: خاصة كي تدخل في البلدية وتهيئة وتولي الناس تجي وتولي بقعة سياحية وتولي فيها ما شاء الله الناس بي. واحد حتى كي يعمل براكة يبيع فيها كسكروت حاجة يعيش
1: باهي. هذا وقع الاخذ الاعتبار اخذ بعين الاعتبار في المخط الجوي ولا
3: والله عملت هنا ومازال ما نعرفش عاد يصح ولا ما يصحش.
1: باهي سؤالي ليكم للزوج سي الطيف وسي في الزاي باش نسالكم تفضل عندك اضافه.
3: ثم عندنا بقعة اخرى كارير شيبة ضاي كارير شيبة ضاي كان في عهد فرنسا بنوبنا برمتير بالبراش
1: هاي
3: كان يخدم حتى الثمانينات وصدفة السكر
1: ومش صدفة هو فجأة
3: فجأة ولا صدفة
1: أيوة فجأة خطر الصدفة ما فهميش
3: لا فجأة السكر
1: أيوة
3: كسكر كي احنا حبينا نحاولوا باش نرجعوا جوا حتى المرة اللي فاتت وهزوا منها القطاع واحد باش يحللوه وما جيناش شكون اللي على السامة إذاعتي كيف نطلبوا من أكل المستثمرين هذوما
1: تاع المقاولين
3: المقاولين اللي يحب ياخذ المشروع هذا تاع شيبة مرحبا به وإن شاء الله ربي سهل
1: به. نحب نسألكم توصلكم مع المجلس الوطني للأقاليم والجيات النواب المنتخبين في المجلس الوطني كيفاش تتواصلوا معاهم؟ كيفاش فما اجتماعات تصير فما تفسير فما يعطوكم المعلومة شنو قاعد يصير في المجلس سي الطيف؟
2: والله للأمانة بينا بالتنسيق مع سي علاء الغزواني في أي معلومة في أي معنى نحب إيصالها فيما يخص معنى الصحة التعليم جميع المجالات من الطرح والشراب البنية التحتية أي حاجة فاش معناها كيب عنده جلسة مع وزير ولا مع رات يتصل بينا احنا معناها نمدوه معناها نقول له راه عندنا البقعة كذا معناها نعطوه التفاصيل للمعلومة اللي حاجتها
3: موجودة
1: أي
2: ومتجاوب معنا ويعطيه الصحة
1: أي به سي الزاهي يعطيني أنت إجابة عن قبل ما نعلق
3: بالنسبة لأن نحن مع مجلس الجهوي والمجلس الوطني هذا كل ما توقع أي حاجة نطلبه سيد في مجلس
1: النائب في المجلس الوطني
3: يشاركوا في كل شيء أي حاجة معلومة نوصلها له ووصلنا
1: وهو يوصل لكم المعلومة وهو يوصل لكم في المقابل يعطيكم المعلومة
3: مرات يجي يعمل
2: معنا جلسة يوصل
3: يوصل يعمل معنا جلسة مرات في
1: الوقت اليوم المخطط خرج من رئاسة الحكومة مخطط الجهوي المخطط الوطني للتنمية وانتقل إلى الغرفتين مشي للمجلس البرلمان ومجلس الوطني الجهات والأقاليم عندكم فكرة على شنو تضمن المخطط هذايا الخاص بكم بجندوبة وفرنانة تحديدا سي الطايف؟
2: اتصلت بالسيد النائب سي علاء الغزواني وأفادني أن مازال ما فهم حد شيء
1: مش ما فهم حد شيء هما ما يعرفوش حد شيء
2: لا ما عندوش معلومة
1: ما عندهمش حتى هما المعلومة
2: زين المعنى ما خرجش حد شيء معنى شنو المبرمج شنو الخطوة
1: واضح به سي الزاهي
3: تمام نعم
1: مرحبا بيك سي الزاهي
3: هذا كاري بردي قلبك
1: لا لطف عليك لطف عليك انت راك تمثل الناس بتلقائيتك وبعفويتك تمثل ناس يعطوك اصواتهم مرحبا
3: مدام مدام والله البارح بركة نعاني في مشاكل بتاع المنطقة المميز عندنا جمعية والله تعبنا في المية تعبنا أنا سبيل أقول لك سيد الوالي وعجل المية كاكاي لا بعد ما جيتش ما تشرب عندنا الخدمة بتاع الجمعية
1: أي
3: فيها شوية إشكاليات
1: مع المشاريع المبرمجة الجديدة سي الزاهي ما وعدكمش أنه باش يتحل مشكل المية عندكم؟
3: والله ان شاء الله هو حسب المعلومات قالوا لي باش نصلحوكم وباش وباش نهيئوكم. والله ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل.
1: ربي يسهل ربي يسهل
3: والله ربي يسهل.
1: نشكركم برشا الحقيقه وانا نعطي يمكن المعلومات والمعطيات اللي عندي بطبيعه ولدولتها الصحافه التونسيه كل تقريبا انه المجلس الوطني للجهات والاقاليم برمج بطبيعه نهارين ذوما جلسات وكانت جلسه منهم صباحيه بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط للنظر في مشروع المخطط التنموي. المشكلة اليوم أنه المحفظة تتسمى محفظة المشاريع اللي المفروض فيها التفاصيل متاع كل معتمدية أو ولاية شنو عندها مشاريع مبرمجة لم تكن متوفرة وما عطوهاش للنواب. واليوم النواب لا المجلس النيابي ولا مجلس الأقاليم والجهات يعني الأمر ما عنده حتى فكرة على المخطط هذا شنو اللي فيه حتى شيء وحتى تفاصيل. وفما أيضا برشا نقاشات وجدل صار بين النواب وبين حبينا سي علي الغزواني يكون حاضر معنا تخلف علينا به مثالش التزامات وما كان المفروض أنه يعتذر هذه ما نسامحوش فيها. المهم كان باش يعطينا المعلومة من عنده هو لكن عندي ما تداولته الصحف واللي حكيت معاه بطبيعة في الكواليس وقت اللي نحضره ويقول أنه رو ما عنا حتى فكرة جينا وزير الاقتصاد رو ما عطانا حتى معلومة رو كل شيء في العام فما مشاريع لم تبرمج وقاع المصادقة عليها لم تبرمج وفما مشاريع قديمة أخرجت من الرفوف ووضعت على طاولة وتحطت في المحفظة هذه. معناها اليوم هل نحن عملنا تجربة انتخابية كاملة وفلوس صرفناها باش اليوم نخدمه بنفس الطريقة نعملوا إسقاطات مركزية ونحطه في العموم وهنو على ضوء التوجهات متاع الدولة أعملوا شو تحبوا أنتم اللي تنجموا تعملوه أعملوه واللي ما تنجموش وما تنجموش. هذه ما جاء بطبيعة على لسان النائب وعلى عدد من النواب الأخرين واللي ما داولته كل الصحف الوطنية في طبعا أحاديث للنواب وعلى فكرة ما كانتش معلنة في لوسائل الإعلام وسائل الإعلام ما كانتش حاضرة في الجلسة. يعني اخذينا المعلومات من النواب اللي خرجوا من القاعة والتصريحات الصحفية متاحهم. على كل حال المواطنين كيفاش يتواصلوا معاكم؟ ماذا السؤال الأخير لكم للزوز سيل طايف كيفاش يتواصلوا؟ شنو وسائل التواصل بينكم؟
2: بالنسبة للمواطنين عندهم ثقة فينا
1: نعرف عندهم هذاك ما فيش شك عطوكم أصوات ما عندهم ثقة. كيفاش يتواصلوا معاكم؟
2: وقت نكلموهم نجاوبوهم معنا ياخذوا بخاطرنا معنا ويسمحوا كلامنا.
1: سيل طايف سيل طايف كيفاش يتواصلوا معاكم؟ كيف بدأ حشتوا بحكي كيفاش يلقيك عندكم بلاصه
2: يوميا فهمت انا مع المواطنين نقعد معاهم في القهوه ندور معاهم نحكي معاهم
1: لكن لكن عندكم طرق مقنه وواضحه يما تجتمعوا في المعتمديه يما تعملوا اجتماع اسبوعي ما هذا اللي حشي نحب نفسره للناس باش يتواصلوا معاكم يعرف
2: عندنا يعني ديما معنا جلسات يعني متواصله واي فهمت معناها يعني موضوع معين
1: واضح واضح سي طايف سي زي نفس السؤال
2: المواطنين مطالب اهالي فرنانة وصلت بحول الله فهمت معناها وان شاء الله
1: ما عندنا حتى شك اليوم ننتظروا نعم سي زي كيفاش يتواصلوا معك المواطنين في اقل من دقيقه؟
3: باهي والله المواطنين تاعي كيظل ثم اشكاليه نحن نعملوا اربع جلسات في الشهر عندنا كل اربع جلسات هذوكم وكان ثم حاجه ما نجمش انا مثال نوصلها سيد المعتمد واحد مع الولايه مع سيد الوالي وتتحل المشاكل الكل لاباس والحمد لله.
1: بارك الله فيكم شكرا لك سي زيك ويدي يعطيك الصحه.
2: نقطه اخرى مدام
1: تفضل سي طايف
2: بالنسبه نعملوا في زيارات ميدانية
1: هاي
2: أي واحد يكتبنا نشوله
1: واضح يعطيك الصحة شكرا لك شكرا سي طايف الخميسي شكرا لكم أعضاء المجلس المحلي بفرنانة إلى اللقاء.
4: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
5: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة كف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري الموجز. انطلق العمل بالمعرفة الصحية الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف بهدف رقمنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى وفق ما فاد به المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني. أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية أتبرق عين درهم تشهد انتعاشة سياحية مرحوبة وارتفاعا في نسق الحجوزات بفضل المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجهة، مشيرا إلى إطلاق منتوج سياحي جديد يتمثل في تنظيم جولات جوية فوق مدينة تبرقة ستمكن الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المنطقة. تم بولاية سليان الشروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية يتضمن إحداثات تربوية جديدة وإزالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطرا على التلاميذ وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بسليان عبدالله المغري. وبولاية سليان تم ضبط برنامج للإحاطة بالفئات الشبابية وإكسابها مهارات حياتية وتجارب تعزز لديها القدرة على الخلق والإنتاج إضافة إلى تنمية روح التطور والمبادرة لديها. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26-2030. يمكن لكافة المترشحين لإدارة المراقبة امتحان البكالوريا دورة 26-2 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المستجرون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم زيارة عمل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ويندرج هذا الاجتماع في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. المعدل القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في بين كلمة ونغمة، الموعد متجدد أكيد معكم على الموزيكا. بدينا بالإيقاعات ومواصلين بالإيقاعات، نذكركم فقط اللي انتم زادت نجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف وين تخليوا لي كومنتير متاعكم الكل. تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا وين ما يوصلكم صوتنا في هالقيلولة، ننسوكم احنا بالأنغمة.

تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

تحية مجددة كل حبينا، هذه موسيقتنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. فما برشا برشا موسيقى، ومن ربريك الربريك نحاول وكا إن نعديو حاجة مختلفة وحاجة نلبيو بها أذواق أخرى. هذيك علاش من توا حتى للأربعة برشا جو برشا موسيقى كيما عودناكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بتبيع في برنامج بين كلمة ونغمة، احنا ماشيين معكم توا الربريك زو اللي في العادة نعديو فيها غنية أجنبية ريتم داير لي في كل مرايم، يا إما نختاروا إن نعديو بتبيع كوكتيل من الأنغام الأجنبية وإلا نعديو فنان ونحكيو عليه أكثر. اليوم الحقيقة اخترت إنه بش نرجع شوية هكا شوية من أغاني الحنين الفرنسية نوستالجي فرانسيز في ريتم داير.

هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير منه هو نمشي مع بعضنا الإيقاعات الصيفية باش نختار لكم فيها مجموعة من الأنغام هكا اللي تذكركم بجوي الصيف من قبل. حبيت نفكركم كالعادة تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف وين تخليو لي كومنتير نتاعكم نقراوها إن شاء الله بعد شوية نفكركم في بقية الأركان بالنسبة للجزء الأخريني من الجزء الثاني من حصتنا. تنجموا تخليو أسامي أفلام نقترحوها على شلي على مستمعينا في سين كافيت نجم تقترح علينا زاد أنغام هكا أنغام اللي تحنوا لها بداية الفنانين أغاني الثمانينات التسعينات أغاني اللي هكا عندكم جديدة عليها نجم مبرمجوها على شلي في حنين وتنجم تقترح علينا زاد موسيقى حلوة في ترب أكيد من تربيات سواء الشرقية وإلا التونسية. مرحبا بكل كل اقتراحاتكم. احنا نمشي معكم مع اقتراحاتنا ليكم في إيقاعات صيفية.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف بهدف رقمنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى وفق ما أفادنا المدير الجهوي للصحة منصف الهوانية. أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية برقة عند رهم تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسق الحجوزات بفضل المقاومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجهة، مشيرا إلى إطلاق منتوج سياحي جديد يتمثل في تنظيم جولات جوية فوق مدينة برقة ستمكن الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المنطقة. تم بولاية سليانة الشروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسة التربوية يتضمن أحداثات تربوية جديدة وإسالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطراً على التلاميذ، وذلك استعداداً للعودة المدرسية القادمة وفق ما أفادنا المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغرية. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الإشكاليات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية. هذا وأفادت المعطيات المقدمة حول الشركات الأهلية التي تم تقديمها بالمناسبة بأنه قد تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موافى شهر مارس 2026، كما تم إحصاء 591 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركة الأهلية. حذر الرئيس الأمريكي إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

من أجواء الراي نرجع معكم أكيد ما زلنا مع الموسيقى مع بقية اختياراتنا وبطبيعة مع بقية أرلركين زيدا زوم على فنان اليوم اخترنا لكم فيها فنان عرفتوه أكيد وتعرفوه وتسمعوه نحكي عليه الفنان عاسي الحليني اخترنا لكم كوكتيل إن شاء الله ينال عجبكم بطبيعة الناس الكل احنا ديما فكركم زيدا في الروبريك هذه انتم زيدا تنجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبة للزارتيست اللي تحبوهم يكونوا موجودين معنا بطبيعة نحكيوا عليه شوية اسمعوا كوكتيلو عاسي الحليني غني على التعريف ما هو ربما يخفى عليكم اللي اسمه الكامل هو محمد مزين الحليني هو مواليد عام 1970 نسبة للنهر العاسي وتيمنا بالفنان عاسي الرحباني مطرب وموسيقي لبناني ينتمي العائلة فنية أكيد كبيرة متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس وهو أب لثلاثة أبناء زوز بنات وولاد وهو عضو في نقابة الفنانين محترفين في لبنان عاسي الحليني ما يخفكمش معناتها نجم نحكيوا عليه اكثر برشا من هكا فقط حبيت ناخذ بعض النقاط من مسيرته الفنيه خطوته الاولى كان فيها الجائزه الفضيه لبرنامج المواهب استوديو الفن على اللون الفولكلوري كما قدم مجموعه من الالبومات بيت القصر محلينا سوا سوا مهر الزينه قبل ما يحقق النجوميه مع اغنيه واني مارق مريت من الالبوم اللي يحمل نفس الاسم اطلق عليه الالبوم اطلق عليه الاعلامي اللبناني جورج ابراهيم الخوري لقب فارس الغناء العربي وقام بتوقيع عقد مع روتانا كمنتج وموزع لألبوماته أكيد كانت خطوة هامة في مسيرته الفنية نحكيه أكيد من وقتها انطلق في إنتاج بطبيعة عدد كبير من الأغاني هو مشارك فاعل في حملة المنظمة العالمية لمكافحة الفقر والجوع إلى جانب مجموعة من كبار مشاهير وفناني العالم قدم عاسي الحليني نفسه زاد كملحن عبر مسيرته الفنية من خلال مجموعة كبيرة تجاوزت 20 أغنية وحققت نجاح كما أغنية يا ناكر المعروف وأدمنت هواكي وناري وذكرياتي والرائعة القرار وصغير الديني وست الستات من أغاني بطبيعة اللي لحنهم في 2025 كيشارك في حفل موسيقي ضخم أقيم في سيسايد أرينا في بيروت خلال الحفل قدم عرض فني مشترك مع دي جي لبناني روج وسط حضور جماهيري كبير برشا تجاوز 10,000 شخص والحفل كانت نظمته قناة الام تي في وما كانش مجرد حدث فني بل حمل زيدا رسالة واحدة وأمل

تعال تعزيز التفاؤل والتجديد في لبنان وتشجيع اللبنانيين على التكاثف من أجل مستقبل أفضل. هذه فنانة بتبيع اخترناه لليوم في زوم على فنان عاصي الحليني. نسمعه بعدنا في كوكتيل ورجعنا.

0: إشهار.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفخ جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
0: إشهار
4: إذاعة الكاف
5: صوت الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
6: تحية مجددا لكل حبينا ومستمعينا معكم أكيد ديما على موجات إذاعة الكيف. هذا كان اختيارنا اليوم مع عاسل حليني بتبيعة في اختيار زوم على فنان. في كل مرة أكيد بش يكون معنا اختيار مختلف أكيد وارتيست مختلف. ذكركم بتبيعة شوية ونرجع لكم لكومنتير متاعكم اللي وصلونا في باج راديو كيف. قبل وصلنا مع بعضنا السيني كافي اللي في كل مرة نختار لكم فيه بتبيعة واحد واحد من الأفلام. كل مرة نختاروا نوعية معينة من الأفلام بتبيعها وانتم زيادة نجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبة للأفلام اللي تفرجتوا فيها. ربما ساعات واحد يتفرج حتى في فيلم يكون مش جديد لكن هكا يأثر فيه يخرج بفكرة معينة يخرج بتصور جديد وهذا هو اللي حاشنا بيه. وساعات ده اللي يحب هكا فيلم جيستر فيه اللي باش يعدي بيه هكا القيلولة وإلا زيادة الليلة تمشكون هكا يختار انه القيلولة زيادة يعدي عديها كفيلم. علاش لا احنا اليوم اخترنا لكم فيلم يعتبر من الافلام الجديدة جديد بطبيعة خاطر خرج 2026. نحكي على فيلم ساند هيلب. الفيلم هذايا هو من افلام المغرومين بافلام الرعب واكثر منه افلام البقاء. الحقيقة فيلم امريكي كما حكينا اصدر في 2026 وهو من اخراج وكيف شارك في إنتاجه سام رايمي وكتبوا داميان شانون ومارك سويفت. بالنسبة للفيلم يحكي على زوز زملاء ناجين من حادث تحطم طائرة يلقوا رواحهم في جزيرة مهجورة ذيك علاش يسمهم يخدموا مع بعضهم للبقاء ويتعاونوا بتبيعة للبقاء على قيد الحياة ويتغلبوا للتغلب زيدا على الماضي. لكن تصير برشا أكيد مفاجآت وبرشا عراقيل وفيه اكيد برشا تشويق. الفيلم هذايا ننصحكم تفرجوا فيه كنكم مغرومين بستيل هذايا متاع الافلام. ساند هيلب هو اختيارنا بالنسبه لليوم في سيني كافي. من الافلام ومن اجواء الافلام باش نمشيو مع بعضنا للموسيقى. كيما حكينا فما حاجه وفما موجه جديده من الاغاني اللي ما نجموش نتغافلوا عليها وكنا تحدثنا عليها في استضافه مع واحد من الشباب اللي يخدم في الموسيقى هذايا. نحكي على الموسيقى المعدله بالذكاء الاصطناعي. خلينا نسمع بعضنا كوكتيل مع علي غربي في موسيقى اللي خدمها ورجعنا.

هذه موزيكتنا مازلنا واصلين بها المشوار معكم ديما في سيني كافي. تحيتنا لكل كل اصدقائنا وين ما انتم موجودين، وين اكيد ما تلتقطوا ذبذبات اذاعه الكيف، واللي حاضرين معنا ويسمعوا في موزيكتنا ان شاء الله. حتى اللي ما تعجبوش موزيكا معينه يكون الجاي اكيد في الروبريك اللي من بعد الموزيكا اللي يحبها، حاولوا ننوعوا باش هكا تكون مختلف الاذواق موجوده وحاضره معنا. تحيتنا لكل اصدقاء اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، كيما صابرين تقول مثلا ورحلة أمونة، تحية طيبة ليك وكيفة الفريق اللي عامل معك في هذه الأمسية، يعيشك عبيدي وسيلة تقول بالتوفيق إيمان، يعيشك لبنى عبيدي تقول أحلى راديو في تونس ربيعيكم من حسن الأحسن، قدم تحية لوالدتي الغالية لبنى عبيدي ونقولها ربي يسرك ويخليك لينا، وكامل الأساتذتي بمعهد الشهيد حسن سلطاني بالطويرف بفضلهم تم نجاحي لمرحلة البكالوريا، ونهدي نجاحي لماما لبنى، كذلك المؤطرين نادي المسرح لدار الثقافة طويرف سينعي ميجري ومدام رانيا الطيبي وسيد المدير مروان العوادي، والأخت يقين تحية مزيانة برشا مع تحيات تيسير مذنية الكامل فريق إذاعة الكيف، وأحلى تأمونة يعيشك، وإن شاء الله العام الجاي تكون زغروتك حلوة بنسبة نجاحك إن شاء الله على شلاف البكالوريا بمعدل ممتاز. رفيقة الورغي تحيتنا ليك يا رفيقة، تقول مساء الورودة مونة أنت والفريق أمان اقتراحنا غم قلبي عشقها راغب علي منحبها برشا حتى أنا الأغنية، ما إن شاء الله مرجية رفيقة، تحية كبيرة برشا ليك. خالد عكرمي يقول أحلى مساء من قفصة أنت والفريق اللي معاك المستمعين، بالتوفيق والنجاح، شكرا ليك يعيشك. ونبيل بن علي الورفلي يقول إن شاء الله بالتوفيق أختي مين، أمسية طيبة للجميع، شكرا ليك. خلينا وصلنا احنا معاكم الروبريك ترب في ترب، الاقتراح لوليني عليكم هو على بالي يا نسيني بصوت محمد عبد الوهاب.

أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك، أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك.

عطشان ولا سائل في دمعي ظهر أيامك أهي عطشان ولا سائل أهي عطشان ولا سائل في دمعي

على بالي وتوه واحتر على بالي وليل ونهار على بالي وقلبي بنار على بالي وتوه واحتر على بالي على بالي على سين على بالي.

0: بالي هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، على بالي هواك يا حبيبي، يا حبيبي.
1: هذا كي محمد عبد الوهاب اختيارنا الاول في ترب على بالي، حتى انتم اكيد على بالنا، هذاك علاش مازلنا باش نسمعوكم اخر نغم من الانغام التربيه. واقتراحنا صوت نسائي كما تسمعوا الدندنات مع السبوحه، اخر اختياراتنا بالنسبه لليوم. احنا ان شاء الله نتلقاو في مواعيد اذاعيه لاحقه، خليكم مع السبوحه كيفه كامله. تسلم عليكم الناس الكل، هشام وفيصل اكيد والفه ايمان معكم ميكروفونين، كل يسلم عليكم، خليكم وبقية متابعة طيبة البرامج راديو كيف. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 للنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابعة مساء هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله وأوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز أهم الأنباء. انطلق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجوي بالكاف بهدف رقمنة الخدمات المقدمة للمرضى وتجويدها وفق ما أفاد به المدير الجوي للصحة منصف الهواني. أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية تبرقع عند راهم تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسق الحجوزات بفضل المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجهة، مشيرا إلى إطلاق منتوج سياحي جديد يتمثل في تنظيم جولات جوية فوق مدينة تبرقع ستمكن الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المنطقة. تم بولاية سليانة شروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية يتضمن أحداثات تربوية جديدة وإزالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطرا على التلاميذ وفق ما وضحه المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم عقدت جلسة استماع لممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الإشكاليات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية. وأفادت المعطيات حول الشركات الأهلية التي تم تقديمها بالمناسبة بأنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 26 و2000، كما تم إحصاء أكثر من 790 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الآلية. دعا أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة، دعوا إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات نفذتها أمس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: تبر يره، ناقصين كان تبر توا حتى نحن.
2: ميمتو مسكين، ميمتو اللطف على وليدي، اللطف على وليدي.
1: لا ميمتو لا شيء، حبيبتو.
2: كيف كيف كيف كيف ربي يا ربي تشفيك يا ربي، ساعدي نمشي الرجال. لباس بابا لباس، لباس وراس وليدي لما نداويك وتخرج منها كان على سيقيك صح سطار وتقول قالتها سعدي.
3: فمك الرب يا اختي سعدي.
4: الخمري من الكيف
2: الكيف. سيد الرجال وجليل وجليل وليدي الغالي.
3: تعيش ميمتي، الله يعيشك
2: ميمتي. عسل عسل طالع من فمك عسل.
1: صح عليك الخمر خويا، قداش عندك زهر هاك زد دبرت مخر.
2: بسم الله بسم الله بسم الله وليدي، بسم الله وليدي. محرز محرز، جيب لي جيب له تبديله من تبشير ونانا نبشر نجيب لك حويجه سخونه تاكلها وبتخاف شباب وراس وليدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ستار استر،
1: واش بيك؟ مو لاباس؟ يديك ترعش وطيحت الكاس.
0: حاجه خويا، حسيت بحاجه خايبه.
1: لا لاباس لاباس، ما تقولي ليش كبرتي هذا؟ ولا خايفه اللي نقل عليك مره اخرى
0: منك؟ ليه المرأة؟ اما بالحق بالحق راني متوغوش على ولدي الخمري. البارح حلمت بيه حلمه خايبه.
1: يا مخلوقة يا مخلوقة، أين علي الشيطان؟ مثل ما كان الخير، الخمري ولدي في ضمانة ربي وجدود، بعد ما بنعمل الموت من ضربة مبروك تتسمى تولد من جديد.
0: إن شاء الله يا ربي تحفظ لي ولدي وتستر.
1: أمين يا رب العالمين. هو بطبيعته بحذا مريم أختي، كان ثم حاجة تعلمنا.
0: إن شاء الله يا ربي تسمعنا كان العلم الزين.
1: أمين يا رب العالمين.
0: سامحني حاجة، هاني مش نفس نصلي ركعات الربي، كانش ما ربي يحفظ لي وليدي.
1: تقبل الله تقبل الله، معك ربي
0: معيشك.
1: أما زيت

0: هكا ذهبية 3 شهور ما تفكرتيني كان توا.
1: وراسك كتبر من اللي وصلت سألت عليك وهاني جيتك.
0: نستنى يعلم بيا كان اللي خلقني.
1: إن شاء الله ما فما كان الخير.
0: منين باش يجي الخير؟
1: أيا ملا هاتي البشارة.
0: بشارة؟ بشارة واش؟
1: الخمري حي.
0: شين هي ذهبية؟ خمري؟ خمري حي؟
1: هي حي. وسمعت اللي خرج يلوج عليك بعد مرتاح من الضربة.
0: خمري حي؟ هي ما خويتي
1: تبر حليلي الطفلة داخت.

0: ناقصين احنا باش يزيدوا يعملوا لنا منع الجولان.
1: الله يهلكهم وليدي، يحبوا يسكروا علينا كيف الدجاج.
0: يطول ليلها يطول ليلها وتعلف.
2: خالتي سعديه، دي المهم توا كيفاش يخرجوا الكرتوشه من فخذه.
1: يلزمنا نتصرفوا، ما كانش الطفل باش يضيع ما بين يدينا.
0: كوفر في وزيد الحومه مليانه بالقواده والبيوعه.
1: هذيك الاخضر الكبيره محزوليدي كان هزينا للسبيطار يشدوها ماله.
0: اي
1: سعديه الملاسه ما تحيلش في تخريج الكرتوش،

0: نفسي مليح الفرحة باش تموت هالمرأة. شمي البصل باهي للدوخة.
1: ما انت دريحتو
0: فقتي بالكدي.
1: الحمد لله يا ربي. مالا قلتي لي الخمري حي البشارة لي كذابية الغالية.
0: 3 شهور من اللي هجرت بلاد فريقة بعد ضربة مبروك للخمري.
1: مليتي باش تذكريني كان بهاك النار المشو.
0: تبراني ذهبية أمورك لباس.
1: وش تقصدي؟
0: فما بشارة أخرى ولا أنا غالطة؟
1: لا لا لا لا ما تغلطيش يا ذهبي.
0: تراه كرشك نشوفها من وقتيش؟
1: تي محسوب شهرين.
0: أو سيدي العابد في بالو؟
1: سيدك العابد ما يتقع عليه شيء، يحسب روحه ما في بالوش وهو في بالو بكل شيء.
0: الشومي واش باش تعملي تو؟
1: الخبر عندك مات.
0: طيحتيه؟
1: هبلتي؟ نحي ولد الخمري قطعة من بدني.
0: أنت خدي حرة وتعرفي خير مني.
1: على كل حال كان عينه تاوي لوج علينا ويلقانا ويطلعنا حتى من كرش حوت.

0: عاد هذه الحكاية اتهنى يا سعدية، ما تحطها شاي في بالك، تاو نعملو اللازم وربي معنا.
1: مزية ما ننساش ليك يا فرنسين وبخيتي.
0: سعدية ما عنديش حتى مزية أنا، هذيك خادمتي مالي عمري 15.
1: ربي يسترك ويهنيك ويحديك على من يحديك فرنسين وبخيتي.
0: وتوا اسبكني باش ما يشوفناش مع بعضنا، الكوادة برشا برشا. شو ربع ساعة تاو نخلط عليك للبركة.
1: ربي يحفظك يحفظك للقيام.

0: الاول المزمرين فرنسيين مخيط
1: والمتظاهرين المهتجين على فرنسا.
0: فرنسيين صحيح انت بباصه فرنساوية اما تحبي الحق
1: اي ايك بس روحك هيا فيسع الكفر فكره براو اوكا لم انا ما يلزمني ونخلط عليك

0: يدري يدري متخانة مسكين.
1: سبحان ربي النور اللي كسي. ترى نشوف الجرح. بابا اوكي اوكي ساديه في ساحه سخن ماء في ساحه.
0: الله يبارك الله يبارك.
1: مهرس اطلع قدام البريكه. شكون يعرف؟
2: تهني مدام فرنسين.
1: اوه حومتكم فيها برشا بيوعه.
2: اي صحيح وخاصه نقرتيل المبروك.
1: وانتي شد عظمه لهفه نخرج كرتوشه.

0: برافو برافو، او انتني بارشا.
1: يعطيك انت الصحة.
0: كان بنيشي خايفة بالقوات، راني زغرت في عرس وزغرت سعدية.
2: صحيح
0: هم لويش قلت لك سعدية الملاسة تنحي الكرتوش.
2: صحيح
0: وهاني نحي. وي يعطيك الصحة سعدية.
3: فرنسيين انت راكي الخير والبركة.
0: ساعة ونص وين نفيرة في كرتوشة. سعدية كيوة العادة، خليني نرتاح شوية وغدوة الحي نرجع نبدل له فاسمة ونتفكتو.
2: ونكوفر فيه يا مدام.
0: ليه ما تخافش مهرز، ما يوقفوش الباباسات، تخاف كان من كويدة توينسا.

0: الحمد لله يا ربي يا ربي وليك الحمد. خير توا برشا محرز اخي تعدل حمام نمث اسال على الجامع اللي في الدار اسال على دار مريم عمتي طمنها عليا وتجيب لي حوايجي ومن بعد تتعدل الكازينو ماك تعرف قول باريزة تعطيك مفتاح جيبو ويجا ورد بالك يا محرز عينيك على كتافك اشكون يعرف
1: تن
0: ولا تعرف كيفاش ازمعك النمس اثنين خير من واحد شكون يعرف
1: وانت باش تقعد وحدك
0: هاي بحذية خالتي سعدية بالفراجل
2: الله يحفظك يا غالي.
3: كنتم مع
4: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، الأزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، الخضيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
3: ضيوف الشرف:
4: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
3: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
4: مع تحيات عماد الوسلاتي.
5: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
6: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.

0: لقطاري وجرجار برويجة يا الفارس.
1: ساحة باب سعدون بالعاصمة، 6:40 من صباح السبت 26 أكتوبر 1912.

0: تتوقف عربة يحوطها أعوان الجندرمة. ينزل منها الشاد لبن عمر الكتاري، يتم اقتياده إلى حيث انتصبت مقصلة. سقط الرأس في السلة. يعود الأعوان إلى العربة لينقلوا منها المنوب الخضراوي الشهير بالجرجار، يتم اقتياده هو أيضا نحو الآلة الرهيبة. صار رأسه مع رأس صاحبه في السلة، مشهد رهيب ومرعب لم تتناوله المراجع التاريخية، ولم يكتب عنه إلا ما ورد في كتاب معركة الجلاس لمحمد المرزوقي والجيلاني بالحاج يحيى، نقلا عن جريدة لا ديباش تونسيا. أستاذة التاريخ بالجامعة التونسية اسمهان اليوسفي ترى المسألة من وجهة نظر بحثية.
1: مصادر في الفترة هذيك كانت فرنسية، خاصة لا ديباش تونزيان هي اللي كانت صوت هذه الحادثة، هي أعطت بالتفصيل معناها الأحداث اليومية للمحاكمة وللتنفيذ الحكم معناها بالأعداء في كل حالاته وفي كل معناها أحوال وفي كل التفاصيل، وهو أمر مروع ومستجد كأنه فيه تنكيل بنفسية الأهالي نفسية التونسيين، وفيه إخضاع وإجبار معناها ببشاعة القتل والإعدام، وهو مشهد مروع فيه الآلة الاستعمارية.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: في كل حالاته وفي كل معناها أحوال وفي كل التفاصيل، وهو أمر مروع ومستجد، كأنه فيه تنكيل بنفسية الأهالي، نفسية التونسيين، وفيه إخضاع وإجبار بمعناها ببشاعة القتل والإعدام، وهو مشهد مروع فيه الآلة الاستعمارية اللي بدأت تعمل فيه برهنة على قوة ردع باش تتواصل. شوفوها حتى في الخمسينات فيما يعرف باليد الحمراء والجريمة المنظمة، اللي بعد باش تتطور إلى اغتيال في واضح النهار لبعض الزعماء الوطنيين.
2: وتستحضر الذاكرة الشعبية أن أم الجرجار فقدت عقلها من هول ما رأت جثة ابنها مفصولة الرأس، ومن حينها هامت تجول بين الأزقة والشوارع وهي تردد
3: برويجة ما ترد أخبار على الجرجار، يا عالم الأسرار صبري لله.
1: هناك تعارض، فما شكون يقول الأم تم تسليمها لجثمين، الرأس مفصول عن الجثة، فما يقول استدعيت لمشاهدة تنفيذ الحكم. في كل حالات هو أمر مقصود، فيها الماكينة الاستعمارية حاولت أنها تفرض حضور من نوع جديد، إعدام في وضح النهار وعلى مرأة من الجميع، وفيها تعنت استعمارية، وكأنه فما رغبة بين ثفرين بالتنكيل بالإنسانية التونسي، لأنه الحادث كان متعمد، تم استجلاب مقصلة خصيصا من الجزائر، هي مقاطعة فرنسية، حتى طريقة الجلب والكل هي كانوا موكب رسمي فيها قصد لترويع الأهالي من التونسيين.
4: في مساء الأربعاء 23 من أكتوبر 1912، كان أحد محافظي الشرطة وثلاثة من البوليس السرية ينتظرون القطار القادم من الجزائر بمحطة القطارات بتونس. وصل القطار ونزل منه رجل فرنسي معه بعض الأعوان، فالتقاهم محافظ الشرطة واحتفى بهم، ولا يدري أحد أن ذلك القادم هو لابيير منفذ أحكام الإعدام، أرسلته الحكومة الفرنسية من الجزائر لقطع رأسي الكتاري والجرجار.
1: تم تنصيب هذه المقصلة في ساحة عامة، في البداية في سرية تامة، وعندما تم وضعها في مكانها في باب سعدون في مكان عمومي.
4: وبالرغم من الجهود الضخمة لإخفاء هذه الآلة، فقد تفطن السكان لوجودها وأدركوا الغرض من جلبها.
2: هذه التفاصيل وغيرها مما حفى بواقعة الإعدام وردت في كتاب معركة الجلاز للمرزوقي وبالحاج يحيى، الذي صدر عن الشركة التونسية للتوزيع سنة 1961، وأعيدت طباعته سنة 1974. ويروي الكتاب تفاصيل الليلة الأخيرة.
4: اتخذت احتياطات صارمة بالسجن المدني حتى لا يتسرب أي نبأ للمحكوم عليهما، ولا أي علم بقدوم المقصلة وصاحبها لابيير من الجزائر، بحيث لم يتفطن سكان السجن لما يجري منذ 3 أيام فيما عدا مدير السجن ونائبه. في الساعة 5:45 وصل وكيل الجمهورية مصحوبا بحاكم التحقيق المكلف بتلقي التصريحات الأخيرة للمحكوم عليهما وبالمترجم العدلي، كما وصل إلى السجن المحامون الذين كانوا تولوا الدفاع عن المتهمين، وأذن وكيل الجمهورية بإيقاظ المحكوم عليهما وجلبهما. كان مطمئنين، فقد زرع الحراس في قلبيهما الأمل بإيهامهم لهما بأن التنفيذ لن يقع لتأخره عن موعده كثيرا.
2: كان الأمل أيضا معلقا بقبول طلب العفو، طال انتظار الرد حتى صباح السبت 26 أكتوبر 1912،
4: تم رفض العفو على المتهم رقم واحد الشاذلي بن عمر القطاري، وعلى المتهم رقم اثنين المنوبي بن علي الخضراوي المكنى بالجرجار. أما الخمسة الباقون المحكومون بالإعدام فقد خففت أحكامهم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وأرسلوا مع كثيرين إلى المستعمرة الفرنسية كايان الواقعة بأمريكا الجنوبية.
2: الحكم بكل حيفياته منشور في كتاب معركة الجلاز للمرزوقي وبالحاج يحيى.
1: تاريخيا مرزوقي ركز على الذاكرة أكثر من بعض المؤرخين، أسف مؤرخين يمكن كان ثم اقتصار على أو تركيز على فترة ما بين الحربين، فترة تأسيس الحزب، فترة مجموعة الشباب التونسي أكثر مما هو في علاقة بالجماهير الشعبية، رغم أنه موجود الإشارة في سياق تاريخي في مجموعة من كتب التاريخ المعاصر الكل تلقى الإشارة، لكن دون التخصيص، وكأنه التخصيص معناها أكثر لتوجه سياسي حزبي صحافي جمعياتي أكثر منه حوادث شعبي. وهذا ما ينفيش أهمية الحدث في حد ذاته، لأن ظرفية مهمة جدا 1911-1912 المستعمر معناها كان كأنه يتربص لهذه الفرصة لي، يعني كانوا بش يحب يعمل ديمونستراسيون دو فورس، يعني هو كأنه هناك بلورة لإلى استعمارية قوية لمحاولة خماد أول تحرك جماهيري، وكانوا فيه إنذار أنه الإدارة الفرنسية والبوليس الفرنسي بالمرصاد لكل التحركات، وخاصة أنه هو تقريبا التحرك الأول في الشارع التونسي كحدث في علاقة بمقبرة إسلامية كان الأول، وكان الفرنسيين مستعدين ومتربسين لردة فعل قوية لإظهار أن الماكينة الاستعمارية بالمرسى، وهي تعلم أن ردود الفعل الشارع تكون بالنسبة لها أخطر من ربما حتى بعض ردود الفعل في صلب الأحزاب أو في صلب الجرائد أو في صلب الجمعيات اللي بتكون أهدأ ويمكن السيطرة عليها ومراقبتها. الشارع كان محرار هام جدا لمعرفة أهمية قبول أو رفض السياسات الاستعمارية. 1881 الوقوف للحدث الاستعماري ورفض الاستعمار كان من الجماهير وكان من القمن، معناها من سكان دواخل البلاد أكثر منه ردة فعل من سكان المدن أو الطبقات في علاقة بكل ما هو مصالح خارجية، وحتى المحاكمين بعد القطاري ولا هما مجموعات منتمية إلى المجموعات النازحة أو الوافدة من دواخل البلاد من قفصة ولا من جابس ولا من جنوب، إذا نتعلم أن المجموعات هذيك هي متأصل فيها الرفض، رفض ما يعرف بالحدث الاستعمارية أو الحملة العسكرية الاستعمارية اللي صارت منذ 1881.
2: نصبت المقصلة في باب سعدون منذ الليلة السابقة، وتروي صحيفة صدى الجزائر الصادرة بتاريخ 27 أكتوبر 1912 كيف قدم الناس للفرجة.
4: كان الفضوليون يتوافدون في كل لحظة، ويمكن تقدير عددهم بنحو 1500 شخص تقريبا، من بينهم ما لا يزيد عن 12 عربيا.
2: ورد المقال تحت عنوان فيه الكثير من التشفي.
4: اثنان من مرتكبي مجازر الجلاز بتونس كفر عن جرائمهما.
1: تنفيذ الإعدام كان يوم 26 أكتوبر 1912، ولكن كان هو تتويج لسنة كاملة تقريبا من أحداث ما يعرف بأحداث الجلاز، أحداث انطلقت لما قررت السلطة الاستعمارية تسجيل أرض التي عليها المقبرة، ونعلم أن الأرض هي حبس، إذا كان التسجيل فيه أيضا تعدي على موروث، فيه مس من حاجة لم يعتقد أنها ستدخل في حيز الآلة الاستعمارية أو الإدارة الاستعمارية، قدوسية الموت. إذا ثم تصدي كبير من الجماهير الشعبية، خاصة سكان المحاذين لمنطقة الجلاز بما فيهم باب الفلة، باب جديد، باب عليوة، تلك الأربعة. إذن كانت هناك رفض لهذا التسجيل، ونعلم أن 1911 هي سنة مهمة على مستوى حتى شمال أفريقيا، هي سنة استعمار ليبيا من طرف الإيطاليين. هنا باش نفهموا الصراع اللي خذا منحى آخر، كان صراع بين التونسيين ضد الفرنسيين كمستعمرين كإلة استعمارية وإدارة استعمارية وحتى الجالية الإيطالية اللي دخلوا في عملية عنف وضرب وإطلاق نار، وكان فما كر وفر في تلك المناطق، وساندت الجالية الإيطالية البوليس الفرنسي. بعض المصادر وبعض المقالات الصحفية تذكر إطلاق النار على المتظاهرين من النوافذ ومن الشرفات المنازل في منطقة سيدي البشير وباب الفلة القريبة من ساحة إذن المظاهرات والكل. والرفض ما كانش فقط رفض إزاء عملية تسجيل المقبرة، بل كان معناها فما مخطط كامل لرفض المنتجات الاستعمارية الكل بما فيها البضاعة الإيطالية وركوب التراموي. إذن هناك ردة فعل قوية منظمة مهيكلة ومبرمجة على رفض الآخر في إطار الحفاظ على هوية وانتماء، وخاصة رمزية المقبرة ورمزية قدسية الموت وحرمة المواطن التونسي أو المجموعة التونسية المسلمة في تلك الفترة المهمة من تاريخ تونس المعاصر. وهذا فيه تبكير، أنا نشوفه تبكير بالوعي الجماهيري اللي تجلى على مستوى الشارع على مستوى الجماهير حتى قبل النخب المنضوية في حزب أو في الجمعيات، مجموعة شباب تونسي أو مجموعة الحزب القديم، ولا هنا ثم تبكير برفض كل ما هو تجاوز في الإدارة الاستعمارية، ورفض حتى لوعي أنه فما بلد إسلامي مجاور اللي هو ليبيا. طرابلس الغرب في تلك الفترة تم استكمال استعمارها من طرف الإيطاليين، ونعرفوا أن الإيطاليين كان جالية مهمة في تونس وساندوا بصفة آلية الآلة الاستعمارية في الوقوف ضد المتظاهرين وإطلاق النار وسقوط عدد من الجرحى والقتلى في تلك الحوادث، حوادث الجلاز اللي هي منطلق الوعي الجماهيري والوعي الوطني اللي باش يتحول ويتطور بسرعة إلى وعي نخبوي فيها نشاط ثقافي وصحفي وحزب.
2: اليوم وحذو مقبرة الجلاز يقوم نصب يخلد ذكرى أحداث الجلاز. يشيد النص المحفور على النصب التذكاري بالشهداء الذين لقوا حتفهم من أجل الوطن. من بين هؤلاء الشهداء تحفظ الذاكرة الشعبية اسمي لكتاري والجرجار بفضل كلمات تفوهت بها أم مكلومة طار عقلها من هول الصدمة، كلمات تحولت بعد ذلك إلى مرثية غنائية رددها الفنانون التونسيون، وفي ذلك حكاية يرويها الفنان البشير السالمي.

0: الغنية دي تغنيها ليلى صفز، وليلى صفز هي خالة حبيبة مسيكة. أول ما غنيتها هي عام 1915، بعد الواقعة بثلاث سنين. الأنسب والأقرب تكون ليلى صفز هي الأقرب للكلام الأصلي، لكن بعد عام 1973 ليلى دهماني غنيتها في برنامج لمتحف الأغاني سي عبد المجيد بن جدو رحمة الله عليه، اللي يعد ويقدم في متحف الأغاني. عام 73 ليلى كي غنيتها ضمن البرنامج ذا، تبدل الكلام، تبدل على ليلى صفز. سي عبد المجيد بن جدو هذبها، كان ناخذوا الغنية كمرجع شفوي التوثيق دايخ ومنحة آخر.
1: التاريخ ماهوش مصندق في سرديات ما نجموش نمسوها، راهو التاريخ قابل انه يكون عنده مصادر جديده نضوي بها بعض النقاط اللي ما زالت في عتمه المصادر الرسميه وفي عتمه ما يكتب اكاديميا، بعيد عن واقعنا وبعيد عن مكونات ذكرتنا المحليه. والغنايه معناها هي في حد ذاتها رواية قوية جدا، محمل جديد أرشيفي توثيقي في التاريخ لحتى صمتت عنها المصادر الرسمية وحتى بعض المؤرخين في فترة التاريخ لما يعرف بالحركة الوطنية تصمت بالفعل عن ذكر، أو على الأقل ما تعطيش حقها الفترة هذيك لم تدرس كما يجب. احنا حتى في المحامل الجديدة لكتاب التاريخ وخاصة لاختصاص تاريخ في الجامعة التونسية نحاولوا ندرجوها كمصدر جديد، ولما لا حان الوقت أنه ننوع في مصادر بحثنا التاريخي وخاصة إعادة التطعيم، مش ما نقولوش إعادة كتابة التاريخ.

0: الكتاري والجرجار، براويجة يا الفارس، موسيقى الشارة وميكساج أنس الزمالي، نص وإنجاز أحلام المساحلي. حماة وطن،
1: حماة وطن،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
2: الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف بهدف رقمنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى وفق ما أفادنا المدير الجهوي للصحة منصف الهوانية. أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية طبرقة عند راهم تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسق الحجوزات بفضل المقاومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجهة، مشيرا إلى إطلاق منتوج سياحي جديد يتمثل في تنظيم جولات جوية فوق مدينة طبرقة ستمكن الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المنطقة. تم بولاية سليان الشروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسة التربوية يتضمن إحداثات تربوية جديدة وإزالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطراً على التلاميذ وفق ما أكده المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبد الله المغرية. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. دعا أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية اليوم بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع في تفعيل القانون عدد 18 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. حذر الرئيس الأمريكي إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، كما حذر الرئيس الأمريكي من أن الولايات المتحدة قد تعيد فرض الحصار البحري على إيران، وقد أعرب الرئيس الأمريكي عن شكه في فرص نجاح أي اتفاق مع إيران رغم الجهود التي يبذلها المفاوضون. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: على موجات
1: إذاعة الكيف.

من إذاعة الكيف باهية 100 دينار في الوقت هذا تنجم تعمل حاجة على الأقل. حبيت نقول رحلتنا تتواصل معكم لثمانية، عنا ركن ذكاء على الهواء بطبيعة باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي مع الإنسة أمنة بن باوس باش تعطينا موضوع مهم اليوم نكتشفه مع بعضنا بعد شوية الخمسة ونص على موضوع حصة اليوم. باش نحكيو على الأنشطة الشبابية لشباب ولاية الكيف بطبيعة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكيف، باش يكون حاضر معنا عن طريق الهاتف مع الستة ودرجين السيد عزين الشابي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالكيف باش يعطينا أكثر تفاصيل عن الأنشطة هذه الشبابية الصيفية. ديما أبقوا معنا، عنا أغاني متنوعة إن شاء الله، عنا فقراتنا زادة باش تكون متنوعة، باش نحكيو على المهرجانات في تونس، نحكيو على المهرجانات بالتحديد في ربوع الشمال الغربي. حبيت نقول مبروك، ألف مبروك للتلامذة الصغيراتنا اللي نجحوا في مناظرة السيزيام، إن شاء الله ألف مبروك للجميع، وإن شاء الله زادة الأيام القليلة القادمة نفرحوا بوليداتنا وبصغيراتنا اللي تأجلوا لدورة المراقبة، ربي يفرحهم ويفرح والديهم بيهم، وإن شاء الله سنة النجاحات هذه السنة سنة 2026. أبقوا معنا ديما عبر موجات إذاعة الكيف، ديما نقولوا طريق السلامة للناس اللي شادين ثنية، ديما نوصوكم سيسروا روحكم واحدة واحدة، حزام الأمان ومسافة الأمان، وإذاعة الكيف تونسكم وين ما كنتم.

0: ديما نقولوا طريق السلامه للناس اللي شادين الثنيه. مرحبا بكم ديما نوصيكم بسيس رواحكم واحده واحده حزام الامان ومسافه الامان وثنيه زينه عبر موجات اذاعه الكاف.
1: ثنيه زينه مع توفيق الشرعي.
2: مرحبا بكم الناس الكل. الصيف كما تعرفوا ضيف، الصيف متاع الأفراح والمهرجانات والسهريات، الصيف زادة متاع التعب والإرهاق. لكن رد بالك تسوق وانت ناقص تركيز، وانت ناقص نوم، وانت تعب، وانت عديت ليلتك ساهر في مهرجان ولا في حفلة ولا في مناسبة عائلية، على خاطر التعب في الطريق وهك النوبة متاع النعاس أخطر حتى من السرعة نفسها. ثواني صغيرة متاع غفلة ينجموا يبدلوا حياتك وحياة غيرك. كان تعبت وانت تسوق أو لاحظت أعراض متاع نوم أو نعاس خفيف، ما عليك كان توقف الكهرباء مباشرة في مكان آمن وتخرج من الكهرباء تشم شوية هواء وإلا تشرب شربة ماء، وإذا لزم تغسل وجهك وترتاح شوية، وابعد على كل حاجة تشتت لك التركيز متاعك. 10 دقائق راحة نجم تسوق بعدها 100 كيلومتر وانت مركز في حالة طبيعية. 10 دقائق راحة خير ما تعاند وتكمل تسوق وانت تعب وما تدريش على القطر وقتاش يوقع. 10 دقائق راحة كافية باش تخليك تسوق وانت مرتاح وفايق وفي فورما. الطريق تستحق أكثر تركيز، والسلامة تبدأ منك، والنوم سلطان ينجم يغلبنا في أي لحظة. إذا حسيت روحك تعب وانت على مقود السيارة، ما عليك كان توقف وتتمتع بشوية راحة باش تكمل طريقك وتوصل لباس. وإن شاء الله ثنيتكم زينة الناس الكل.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

هذه إذاعة الكاف مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. تابعوا فينا، مازلنا متواصلين معكم حتى الثمانية. أبقوا معنا ونعطيكم فكرة على نص المسابقة اليوم. نذكركم الجائزة 100 دينار مهداة من إذاعة الكاف، تطلبونا بعد السبعة على 70 281 726، 70 281 726. انطلق المهرجان الدولي للجاز بتبرقة نهار 2 جويلية، ومازال متواصل غدوة الاختتام إن شاء الله 9 جويلية. حبيت نسألكم على عدد هذه الدورة، رقم كم هذه الدورة للمهرجان الدولي للجاز بتبرقة؟ تعطونا رقم الدورة، دورة المهرجان الدولي للجاز بتبرقة، طلبونا بعد السبعة على 70 281 726. حظ سعيد للجميع. انطلق اليوم 4/8 جويلية بداية من 10 صباحا، انطلقت عملية تسجيل الحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا دورة 2026 عبر الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. يمكن المترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلين بالخدمة هذه إرسالية تضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. وينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. تتوفر خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال حسب الوزارة بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال بسعر إجمالي قدره 950 ملي. إن شاء الله ربي ينجحكم، ربي يوفقكم، إن شاء الله نسمعك الزغروتة في كل بيت إن شاء الله. بالنجاح والتوفيق للجميع.

0: مرحبا بكم جميعا وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكاف وعشوية صيف كما ذكرت منذ البداية ذكاء على الهواء مع الأنسة إمنة بن باوس باش نحكيو في موضوع مهم اليوم باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي فرصة للأمن والتنمية وتحديات الجريمة كيفاش ينجم يمثل الذكاء الاصطناعي يعني فرصة يعني نجم نقوله ذهبية ولا ثمينة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن نجم نقوله الاستباقي. الأنسة إمنة بن باوس أستاذة أعلامية معنا في الأستوديو باش تحكينا في الموضوع هذا. إمنة مساء النور, أهلا وسهلا.
1: مساء النور مسامعينا الأعزاء على راديو كيف. دونك كيما قلنا هذا هو موضوعنا الحلقة اليوم. أنا نحب نحكي
0: يساهم في دفع عجلة التنمية مثلا الذكاء الاصطناعي.
1: صحيتك, ونحب نحكي زيدا كيفاش أنه الذكاء الاصطناعي أصبح سلاح ذو حدين. شمعتها ذو حدين علاش؟ خاطر أنا حكيت على الأمن وحكيت على الجريمة, هذيك علاش حكيت سلاح ذو حدين. كيف كيف كلمة سلاح تمشي أمن وتمشي جريمة. كيفاش احنا كنت حكيت على الطب, معناتها التقدم والتنمية في الطب في الاقتصاد في برشا حاجات, ولكن ما حطيتش التركيز نتاعي في معناتها لي كاميرات سيرفيونس مجال المراقبة. هذا هو شنو الأمن الداخلي والأمن الشخصي والأمن الجميعي, معناتها الناس الكل في حياتنا. معناتها أنت كي تبدأ في بلاصة آمنة تبدأ حاسس بالراحة, وأنا نشوف معناتها لازمنا نعطوا معناتها لانتي غير الحاجات هذية كيفاش هي تحافظ على السلام الداخلي والسلام الشخصي اكسيتيرا. دونك نشوفوا مثلا في المراقبة الفيديو سيرفيونس كيفاش زاد الكريمينال, كيفاش أنه يساعد الذكاء الاصطناعي على التعرف على الجريمة. وكنت شفت في وثائقي معناتها أنا كيفاش يستعملوا هالجي بي اس هذية مثلا, كيفاش هو كشف جريمة, كيفاش أنت تحطه في سيارة رقبة السيارة هذيك تم معناتها الكراء نتاعها كراها شخص وأدى جريمة. معناتها كي رجعوا للجي بي اس شافوا تبعوا معناتها التحركات تاع السيارة وكيفاش خذيت وقت في البلاصة هذيك وكل, وتم القبض على المجرمين. هذا يتعدى في وثائقي في تونس. كيف كيف تعدى في وثائقي كيفاش مثلا في الحرقة الغير شرعية, هذه زادة تبع الجريمة بالنسبة لي أنا. دونك أنت باش تعمل حاجة غير قانونية فهي جريمة. كيفاش يعملوا في الحرقة مثلا, كيفاش كانوا يغطيوا بالألمنيوم وكل هذا في وثائقي في تونس معناتها تعدى وكل كيفاش. ولكن نهارتها صدفة غيروا معناتها الكاميرات سيرفيونس ولا الأداءات اللي كانت هذيك اللي تشد معناتها الحاجة هذيك تبدلت, فشدوا المجرمين معناتها واللي هي الحرقة غير قانونية وغير شرعية. هذا شنو يصير. ولكن كيما تطورنا حاجة في الجوانب هذيا ولات عندنا دي اكسسوار قائمة على الذكاء الاصطناعي كيما خاتم باي اكزامبل اللي هو يعطيك الترجمة. انت كي تبدا مسافر ولا حاجه معروفه في السفر الناس كلها تخاف على روحها على سطوش هذاك مرعوب انت وعندك مشكله في اللغه ما تنجمش تحكي مع غيرك وكلها, فولت عندك الرينج هذيك انك يترجم لك اللغه, وهذه معناتها نوع من الحمايه الشخصيه. معناتها انت تحامي على روحك صحيتك, انت تحس روحك سوا ديزون معناتها في الكونفور نتاعك اكسيتيرا. والحاجه الباهي انهم هذوما يخدموا
0: على روحك
1: ويخدموا اوفلاين. اش معناتها اوفلاين؟ ما غير كونيكتيفيتي, حتى انت ما عندكش الانترنت تخدم لك الحاجه هذيك. حاجه أخرى فما لي لونتي, توا لي لونتي يخدموهم يعملوهم في الليل. انت في الليل باي اكزامبل حارس ولا عساس ولا شنو يستحقها في الامن معناتها في الحراسه, تولي لونتي هذيك تخليك ترى في الليل. مي كيما قلت انه الحاجات هذيك على قد ما تطورنا
0: لونتي
1: ترى اي توضح لك الصوره في الليل معناتها تجرب تعمل مثلا الاشعه اكسيتيرا تضوي لك حاجات كيما هكا
0: سلبي على العينين مثلا.
1: فوالا انا كنت ريت في وثائقي على اللونتي العاديه, هي ديما ممنوع انك تستعملها في الدوش خاطر ساعات تسيح مع العين وصارت. ما انا ريت في وثائقي انه صابت بالعمي معناتها الانسانه هذه خاطر دخلت للدوش شوف انا كونتر اي حاجه الكترونيك ولا كارت الكترونيك ولا حاجه تتحط في البدن. اخك الطب معناتها نجح في الحاجه هذه وكل, انا مانيش قبلتها حقيقه. مانيش نو هو يتاقلم وكل هذا علم انا مانيش الحقيقه ماذا بيا ليه نحب البدن صافي. فوالا هذا هو. ولكن هذا اللونتي مثلا تساهم انك ترى في الليل. مي كيما قلت كيما الاستعمال يمشي للجانب
0: يعني
1: الداخلي
0: يرافض
1: ليم اي يرافض ليم. ولكن انت كي تستعملها مثلا في الحمايه الشخصيه حكيت على حراسه اون كونتر بارتي تلقى الكفاءات زاده معناتها ضعفت في ميدان الجريمه. فوالا دونك ما فهم لهنا ما عادش عندنا ليكيليبر, ولت معناتها البقاء ولا الاكثر معناتها كفاءات والاكثر ذكاء ولت معناتها عباره منافسه لهنا كبيره.
0: الذكاء الاصطناعي
1: صحيتك. ودغنيغمون في الصين معناتها كانت معناتها تم تصنيع معناتها روبو بشري الروبوه البشري هذايا معناتها يعمل في التيكواندو في الكاراتي يضرب معناتها المره عدوا ديجا فما واحد مشهور اسمه جوكو معناتها معروف اللي هو الطول نتاعو متر و 32 هكاك ولا متر و 27 حاجه هكا دونك الوزن نتاعو 35. انا كنت حكيت مره في حصه قلت راهو بعيد كل البعد على معناتها المرونه البشريه الروبو ولكن لي توا ولا انا روبو بالمرونه هذه حسب حجمه وحسب الطول وكل ولكن يستخدم للقتال. شفت مع حاجه مش باهي حتى تعرف انه يستعمل للقتال خاطر انت صحيح غضبت معناها اما مش تستعمل طرق التايكوندو خاطر هي حاجه خطيره معناتها انت انسان مش تضربوا ايه اضربوا اما مش تستعمل مع حركات قتاليه فاهم ولكن في معناتها في نفس الوقت كنا نشوفوا زاد الذكاء الاصطناعي الروبو البشري هذايا ولاو يعملوا فيه في الجيش العسكري فهمتني كيف كيف يعملوا مثلا كيما معناتها في صوره في هيئه كلب معناتها هذوكم لي كاميرات سورفيونس حاجه به انك تعمل كاميرات سورفيونس
0: توا فيما يخص مكافحه الجريمه في في الامن كيفاش ينجم يعني يساهم في دفع عجله التنميه الذكاء الاصطناعي
1: هذا هو بالضبط دونك ها قلنا انا كلمه معناتها انت كي تلقى حاجه غير قانونيه وغير شرعيه وتلقى الاله ولا التقنيه اللي تمكن لك في معناتها اقصى وقت معناتها اقل وقت وكله باش تشد الحاجه هذيك سي نورمال هنا نحكيو على التنميه ونحكيو على التنميه في الامن معناتها مش نحكي على اقتصاد ولا حاجه اخرى فهمتني دونك كل ما كانوا هما اسرع كانت التقنيات معناتها في الامن خير وخير وخير كيف كيف نجيك الحاجه اخرى مثلا هو كان معناتها الذكاء الاصطناعي يتطور في الطب وكل كيف كيف يعلم الجريمه تقولي كيفاش دونك هو في الطب ماهوش يعمل لك لي فورمول هكا تاع الدويات والادويه وكل في عالم الجريمه يا اخي عنا مش كان جريمه احنا وكالمخدرات وكالحكايات هذيك ولو يعملوا في دي فورمول من معناتها عن طريق تشات اللي هي حاجه غير شرعيه تصور انت تحط له فورمول مع حاجه شيميك في بدنه يستعمل لك الفورمول هذيك ويخدم بها معناتها وحتى من بعد معناتها كي يبيع ولا كي حاجه يعمل هكا يستعمل هكا الروبو هذيك ولا الطائره الذكيه اكسيتيغا معناتها ولت حاجات اخرى ولكن كيما قلت لك دونك هو الامن معناتها كيفاش نقولوا معناتها متابع الكفاءات هذه ومتطور بنفس النيفو معناتها قلت لك توا البقاء ولا الاكثر ذكاء معناتها تكتيك هي الحكايه كلها ولا التكتيك فك الامن ولا عنده الجيش هذا العسكري بالذكاء الاصطناعي القائم وعندهم الطائرات وعندهم لي دغون وحاجات نحكيوا على دي دغوا معناتها راهو لي كاميرات سورفيونس احنا نعرفوا اللي هي انت كي باش تعمل كاميرات سورفيونس قدام حانوتك ولا قدام دارك برخصه معناتها انا فوقها هي التنميه معناتها في الامن انه هذه في العموم ترجع معناتها حاجه قانونيه وداخليه مش لامبورت كي يجي يستعملها خاطر كان باش تستعملها انت والاستعمال نتاعك كان احسنت الاستعمال هذيك تولي حاجه معناتها قانونيه ومباشره معناتها عادي تستخدمها ولكن اذا اسات الاستعمال ولينا نحكيو على جريمه بالنسبه لي انا هذيك هو جريمه خاطر غير شرعي وغير قانوني. واي معناتها اي اله تدخل معناتها اي تقنيه اي حاجه معناتها لازمها بالترخيص نتاعها ومعناتها مرخصه سينو غير شرعي وغير قانوني هذا هو موضوعنا لليوم
0: هذا هو موضوعنا لليوم مع آمنة بن باوس أستاذة إعلامية حكينا على الذكاء الاصطناعي كيفاش ينجم نقولوا يساهم في عجلة التنمية ويتحدى الجريمة بصفة عامة
1: جوستومون راهو أنا كي حكيت جريمة خطوها موضوعي جريمة حتى في العموم ريت مثلا تقنيات هذية كي سي أنا قلت لك الفهم نتاعها وسوء الاستعمال تؤديها لكوارث مع أنا قبل كنذكر روحي كي كنت نقرا أنا نوامة باي إكزومبل ما كي نمشي نقرا نحب نقرا مش ما نقراش انا الاستاذه باغ اكزومبل تحل ريترو بروجيكتور باش نقرا وتحل تلانسي كل شيء مريق يجي سي محمد زميلي يقول هكا باللي زابليكاسيون بالتليفون اللي هي قائمه معناتها هذيك نحكيو على برمجه عاديه مش ذكاء اصطناعي يقص لها الريترو بروجيكتور فنتغشش انا احنا كنا اصحابنا نتغشوا من بعضنا وكنا نقول له محمد رجع لنا الريترو خاطر باش نقص فهمت معناتها هذيك علاش نحافظوا على الاستعمالات نتاعنا ونكونوا ان شاء الله في المستوى
0: ان شاء الله شكرا لك امنه بن باوس مره اخرى ان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم ان شاء الله في مثل هذا التوقيت نتواصل معكم احنا في عشويه سيف ديما عبر موجات اذاعه الكيف حتى لثمانيه ابقوا معنا

انتظمت أمس 3 ندوة صحفية الخاصة بتقديم برنامج الدورة 60 مهرجان كارتاج الدولي اللي باش ينتظم من 17 جويلية حتى 19 أوت بالمسرح الروماني بكارتاج، واللي رصدت لها الدولة ميزانية 3.5 مليون دينار. تسعى الإدارة لرفعها إلى 8 مليون بتبيعة عبر عائدات بيع التذاكر وإسهامات المستشارين. وفي برمجتها لهذه الدورة اختارت إدارة المهرجان باش تراهن على معادة دقيقة تجمع بين الاحتفاء بالماضي والانفتاح على الحاضر عبر برنامج تتجاوز فيه أسماء صنعة المجد الفني مع وجوه تخاطب بالأجيال الجديدة. واختارت لجنة الانتقاء العروض من جملة 77 ملف تقدمت للمشاركة، راعت فيها التكلفة المالية والجودة الفنية بحسب المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تولت تقديم فلسفة الدورة وبرنامجها. يفتتح الفنان التونسي صابر الرباعي الدورة بعرض يحمل عنوان تحت الياسمين، في توجه يهدف إلى منح الأغنية التونسية موقع الصدارة منذ الليلة الأولى، بينما تعود إلى ركح كارتاج أسماء عربية كبيرة كما ميادة الحناوي ومجد الرومي وثامر عاشور، في تأكيد على استمرار حضور الأغنية العربية الكلاسيكية والمعاصرة ضمن هوية المهرجان. لكن البرمجة لا تكتفي بالتراب العربي بل تذهب بعيدا نحو الموسيقى العالمية، حيث يستقبل كارتاج مجموعة ذا جاكسون في حدث يستعيد إرث واحدة من أشهر العائلات الموسيقية في العالم، كما يفتح أبوابه أمام الفنانة الإفريقية أنجيليك كيتشو والأوركسترا الإيطالية، إلى جانب عرض الفلامينكو الإسباني في تنويع يعكس البعد الكوني الذي طالما ميز المهرجان. وفي المقابل لم تغب الساحة الفنية التونسية عن هذه الدورة، إذ خصصت إدارة المهرجان مساحة واسعة للأغنية المحلية من خلال عروض لنوردو وأمينة فاخت ويسرى محنوش ونبيها كراولي، إضافة إلى عرض 60 سنة 60 سمفونية الذي يقدمه الأوركستر السمفوني التونسي احتفاء بتاريخ الأغنية التونسية، فضلا عن سهرة وطن بحب العاشقين التي تستعيد ذاكرة الموسيقى الوطنية بمشاركة عدد من الأصوات التونسية. وتكشف البرمجة أيضا عن توجه يمنح مكانة معتبرة للعروض ذات البعد الثقافي والفرجوي من خلال عرض فولكلور من العالم الذي يجمع فرقا من عدة دول، إضافة إلى المسرحية الوحيدة في الدورة قرهمانة لمعز التونسي في محاولة للحفاظ على حضور المسرح داخل مهرجان يغلب عليه الطابع الموسيقي. هذا فيما يخص البرمجة في بالنسبة لمهرجان كارتاج الدولي اللي ينطلق نهار 17 جويلية الجاري، يتواصل حتى نهار 19 أوت القادم.

في إذاعة الكيف التوقيت توا 5:53 دقيقة حتى الثمانية. معاكم مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم، نتواصلوا معاكم في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. حبيت نهدي كل أغاني حصة اليوم للصغيرة التحفونة جنة بريني اللي تحتفل بعيد ميلادها لول اليوم. عمرها عام جنة بديني ابنة زميلتنا كافية الفرشيشي. كل عام وانت حية بألف خير جنة، وإن شاء الله العقبة لمية سنة. عيد ميلاد سعيد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: انتعاشة سياحية هامة وارتفاع في نسق الحجوزات بالمنطقة السياحية برقة عند رهما. الشروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسة التربوية بولاية سليانة. انطلاق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف. أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية برقة عند رهم تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسق الحجوزات بفضل المقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها الجهة، مشيرا إلى إطلاق منتوج سياحي جديد يتمثل في تنظيم جولات جوية فوق مدينة برقة ستمكن الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المنطقة.
3: في الفترة القادمة انتظر بس تشهد أكثر حركية، خاصة وأن هناك إقبال كبير على الحجوزات. تتواصل هذه الانتعاشة حتى آخر شهر سبتمبر، المنتظر باش تكون سنة 2026 سنة استثنائية على مستوى تحطيم الأرقام القياسية في المشهد السياحي في جهة برقة عند رهم. استعمال الطائرة السياحية ضمن جولات جوية، وصلت الطائرة من نوع هليكوبتر إلى تونس، تجربة فريدة يكتشف من خلالها الحارس المناظر الطبيعية الخلابة من بحر وجبال وغابات وصخور وسهول عن طريق الجو. سيساهم هذا المشروع بشكل فعال في تعزيز صورة علامة وجهة تبرق.
1: مع عودة المهرجان الدولي للجاز بتبرقة، يطالب عدد من النشطاء في المجالين السياحي والثقافي بولاية جندوبة بضرورة إحياء عدد من المهرجانات الأخرى التي اشتهرت بها الجهة وساهمت في دفع الحركة الاقتصادية والسياحية. هشام الصغيري والنقل التالي.
4: يرى بعض النشطاء في المجال السياحي والثقافي بمدينة تبرقة أن المهرجانات الصيفية بالجهة تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى مساهمتها في تنشيط الحركة السياحية خلال الصائفة.
5: المهرجانات الصيفية فما نشاط مهرجانات اللي كانت عليه تبرقة في السنوات الذهبية، نجم نتحدث على 2003-2004، كان عند مهرجان الراي، مهرجان الجاز، مهرجان الورد ميوزك، ومهرجان التصوير الفوتوغرافي، ومهرجان اللاتينوس. قارين كان ثم حركة ثقافية كبيرة برشا، كان ثم حركة اقتصادية، الحركة الاقتصادية مربوطة بالحركة الثقافية مربوطة بالترويج السياحي.
6: المهرجانات نرجع للتاريخ، راهو اول مهرجان في الجمهورية التونسية هو مهرجان سينيماتيك دوليتي، كان نشاط في الليل نعرف في البرغة يكون ثقافة، فما نادي الرقص، فما نادي العربية، وفي النهار فما نشاط يوميا.
4: من جهته اكد النائب والمجلس المحلي عادل الرويسي ان عودة المهرجان الدولي للجازة كان له الاثر الايجابي على الجهة، داعيا الى ضرورة العمل على اعادة احياء بعض المهرجانات الصيفية الاخرى التي اشتهرت بها المنطقة خلال العقود الماضية.
7: مهرجان الجاز اصبح واقع يوم النجاح يعتبر كبير. اليوم تبرقة أصبحت محل استقطاب لعدد كبير من الزوار. نحن القادمة كمجلس محلي نطمح في عودة بقية المهرجانات، أن نطول شوية في الموسم السياحي والموسم الصيفي. نحن باش نخدموا على استعادة عيد الحوت يوم 3-4 أيام ويعمل حركة كبيرة المهرجان الدولي، وطموحنا هو أن ترجع بقية المهرجانات كما مهرجان الراي، مهرجان الورد ميوزك.
4: أهمية بالغة تكتسيها المهرجانات الصيفية بجهة تبرقة نظرا لمساهمتها في تنشيط الحركة السياحية.
1: استعدادا للعودة المدرسية القادمة، انطلقت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية يتضمن إحداثات تربوية جديدة وإزالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطرا على التلاميذ، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبد الله المغري.
8: البرنامج هدايا ينقسم إلى مراحل. البرنامج الخصوصي الهدف منه إزالة الخطر، فيه 54 تدخل. عندنا كذلك برنامج الإحداثات جاري على قدم وساق بخمسة أقسام تحضيري جديدة: إحداث مبيت جديد بمعهد 14 جانفي بمكسر، مدرسة ابتدائية جديدة بسليانة المدينة، ومدرسة إعدادية جديدة في مدينة بوعرات. كذلك اشترعنا في ضبط برنامج دراسات لصيانة المؤسسات التربوية. عنا في طور الدراسات أكثر من 30 مؤسسة تربوية للتدخل في إما صيانة جزئية طفيفة أو صيانة كاملة. عنا برنامج التجهيزات وتوفير التجهيزات، أتممنا جميع الصفقات إن شاء الله في منتصف أوت نكون قد أتممنا توفير هذه التجهيزات.
1: قامت المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة بمسح 700 كيلومتر من حواشي الطرقات و50 كيلومترا من المسالك الريفية المعبدة إلى غاية الأسبوع المنقضي، وذلك توقيا من الحرائق، وفق رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان علي البحرية. وبيّن البحري في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة، بيّن أن المشاريع الأربعة المبرمجة في نطاق إصلاح أضرار الفيضانات لشهر أكتوبر 2024 شملت استكمال أشغال إصلاح أضرار الفيضانات قسط عدد واحد بنسبة تقدم أشغال بلغت 100%، ومثلها بالنسبة لقسط عدد ثلاثة وقسط عدد أربعة مقابل الاستلام الوقتي للقسط عدد اثنين. أكد رئيس المجلس المحلي بتبورسق رمزي العبيدي انطلاق المعاينات الميدانية لتركيز مخفضات سرعة بهدف الحد من حوادث المرور على مستوى الطريق 702 الرابطة بين الطريق الوطني رقم 5 والموقع الأثري بدقة.
9: وضعية الطريق الرابطة بين طريق 105 ودقة أثار اللي أثارت برشا جدال مؤخرا بعد ما وقع مصلحة وتعبيدها صاروا فيها زوز حوادث أجرت عنا معناها زوز أرواح ماتوا، مما استوجب معناها تدخل المجلس المحلي مبدئيا وعليهم السلطات المحلية بتدخل سريع وفرض الإشكال والحد من التفاقم ظاهرة الحوادث هذه وننقذوا برشا أرواح أخرى. وعلى ضوء ذاك جات عشية أمن لجنة متكونة من سيادة معتمدة، لجنة من الإدارة الجهوية للتجهيز، وعملت معاينة ميدانية للوصول للحل وتدخل سريع إن شاء الله لفض هذا الإشكال، وإن شاء الله في القريب العاجل تعمل معنا مطبات سرعة وإن شاء الله نتشاهد هالإشكال في القريب العاجل.
1: إلى ولاية الكاف، أين انطلق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوية بالكاف بهدف رقمنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة منصف الهوانية.
10: بداية العمل بالمعرف الصحي الوطني، وهو عبارة عن أنداك موحد لكل مواطن عنده معرف خاص به، تقريب الخدمة كذلك كمان الخدمات، والمواطن وين يمشي لأي مؤسسة صحية وتظهر بالمعرف الوطني الصحي، وبالتالي الملف نتاعو معناها يكون مرقما ويكون في كل المعطيات وما عادش فما حاجة للوثائق المحمولة، وبالتالي رقمنة الخدمة الصحية تقريبا من المواطن. نطلب من المواطن نتاعنا باش يحملوا معهم بطاقة تعريف الوطنية لأنه هو المش نبدأ به كمعرف وطني للصحة. كل مواطن عنده معرف اللي هو هويته الصحية وفيه الملف نتاعه وفيه السوابق المرضية، معناه كل الفحوصات اللي يتمتع بها حتى القرارات معناه الطبية أصبحت مرقمة، وبالتالي يتم نقلها من جهة صحية إلى جهة صحية بكل سلاسة.
1: في متابعة للشأن الوطني، أبرمت تونس اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 76 ألف

إطارات وزارة التشغيل عرضاً أكدوا فيه أنه قد تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية. دعا أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة إلى ضرورة الإسراع بتفعيل القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية والذي صدر بالرائد الرسمية منذ أكثر من 7 أشهر. هذا وطالبت ممثلة أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم يسرى ناجية بإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيق القانون والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه. في مستجدات الشرق الأوسط، استشهد اليوم 5 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية صهيونية استهدفت مخيم النازحين في منطقة المواسي بخان يونس ومدينة غزة. حذر الرئيس الأمريكي إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. كما حذر الرئيس الأمريكي من أن الولايات المتحدة قد تعيد فرض الحصار البحري على إيران. إلى هنا مستمعينا عبر موجات الإذاعة الجهوية بالكاف نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انتعاشة سياحية هامة وارتفاع في نسق الحجوزات بالمنطقة السياحية برقة عند راهم. الشروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسة التربوية بولاية سليانة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مساء النور، هذه أجوان عبر موجات سياحة الكافي عشوية صيف. نتواصل معكم حتى الثمانية كما ذكرت في بداية الحصة، باش نحكيو على الأنشطة الشبابية الصيفية اللي تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع سيد عزين الشابي، المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالكاف. سي عزين معنا مباشرة على الخط. مساء النور سي عزين، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء النور، مساء النور، مساء الخيرات على كل المستمعين ذات الكيف في ربوع الشمال الغربي.
0: كما
1: مرحبا.
0: عودتونا سي عزين، كل صيف بتبيع مندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكيف العديد من الأنشطة الشبابية الصيفية، لو تعطينا فكرة عن هذه الأنشطة.
1: طبعا كما كل عادة وكل سنة، وانطلاق الأنشطة الصيفية معناه في إطار الإحاطة بالشباب في مختلف المناطق، سواء كانت مناطق حدودية، مناطق ريفية، ضمن الأحياء ذات الكثافة السكانية، وأيضا معنا مختلف المواقع ولمختلف شرائح الشبابية في ولاية الكاف كمثيلاتها بتقية الجمهورية. تنظم وزارة الشباب والرياضة كالعادة الأنشطة الصيفية معناها لسنة 2026، وهي معناها تضم كافة الولايات في ثلاثة معناها برامج شاطئية، اللي هي عبارة على رحلات، وولاية الكاف لها نصيب في 14 رحلة مخيم شاطئي، كل مخيم يدوم 3 أيام. هذا معناها موجه لشباب كل المعتمديات بالكاف، من انطلاقا من 6 جويلية طلقوا بالمرسى وبنزرت، وأيضا معناها تبرقة، هذوما إلى نهاية شهر أوت. هذوما مش يمسوا حوالي معناها عندنا 250 260 شاب وشابة من رواد دور شباب، وأيضا ممثلين المجتمع المدني اللي في شراكة مع دور الشباب في مختلف المعتمديات. هذا إضافة إلى البرامج الوطنية، الملتقيات الوطنية التكوينية الترفيهية والتعبيرية اللي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في مختلف التقنيات الفنية والإعلامية والتعبيرية كما ذكرت في مختلف ولايات الجمهورية، وهي تلم معناها مختلف الشباب المتوجين أو المبدعين والمتميزين في دور الشباب في مختلف الاختصاصات، سواء كان علمية أو تعبيرية أو فنية. هذا إضافة إلى ذلك عن المصيف الجهوي بولاية الكاف، وهذا معناه يهم معناه كفئة مستهدفة شبابنا معناه من رواد دور الشباب بكامل الولاية، اللي مش يكون السنة في معناه مدينة قليبيا معناها مدة 6 أيام معناها في المركب الشبابي بقليبيا، وفيه معناه حلقات تكوينية وجانب ترفيهي طبعا إلى جانب البرنامج الوطني هذا اللي معناها يساهم معناه بطريقة موازية مهرجان الشباب في دورته الثانية، اللي هذا يلم معناها شباب ولاية الكاف في مختلف المعتمديات، وطبعا يستهدف معناها تنشيط جماهيري وترفيهي في مختلف المعتمديات، ينطلق من أول جويلية إلى نهاية إن شاء الله معناها في بداية سبتمبر، حوالي في 14 نقطة تدخل على كامل معتمديات ولاية الكاف. وهذا ربما معناها نشاط مفتوح فيه ترفيه، فيه تكوين ورشات بشراكة مع المجتمع المدني ومختلف الهياكل ذات العلاقة بالشأن الشبابي في مختلف المعتمديات بولاية الكاف.
0: أي
1: هذا معناه مختلف البرمجة إلى جانب
0: برمجة ثرية الحقيقة كما كل عام،
1: برمجة ثرية وديما معناها إحاطة بالشباب، وهذا معناها توجه عام للدولة ومعناها لوزارة الشباب والرياضة، وأيضا بشراكة مع وزارة الداخلية. هناك برنامج وطني انطلق السنة إن شاء الله بقدرة ربي، كان مندوبية شباب ورياضة كان شريك فاعل فيه إلى جانب من التكوين والتشغيل والثقافة والطفولة ومختلف المجتمع المدني لتحت إشراف ولاية الكاف، وببرمجة معنا من وزارة الداخلية سيكون برنامج معنا تلميذ وطالب بصنعة، كانت لنا مساهمة إن شاء الله مقترح في الفترة السابقة معنا في منتصف الثاني، انطلق منتصف الثاني جويليا في كافة المعتمديات، وسيكون معنا النصيب من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة تأمين عدة ورشات تكوينية في المهارات الحياتية لشبابنا وتلاميذنا وطلبتنا في مختلف المعتمديات، حتى معناها في مختلف القطاعات ومختلف المحاور حول معناها التأهيل القيادي وبناء الشخصية معناها والحياة والمهارات الحياتية لشبابنا، حتى تكون معناها رعايتنا وإحاطة بشبابنا خاصة التلمذي منه والطالبي، باش يكونوا معناها ملء أوقات الفراغ نتاعه وتوفير معناها فسحة تكوينية وترفيهية في نفس المجال وفي نفس الإطار بإشراف السادة المعتمدين في كل المعتمديات، ومشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني وكيف هيك إذكرتها. هذه
0: شكرا
1: مختلف
0: لك.
1: ربما صورة عامة على مختلف البرامج، وكلها تهدف أي معناها هدف
0: للإحاطة
1: واحد هو
0: بالشباب
1: الإحاطة
0: بالجهة بطبيعة.
1: بشبابنا وتأطيره ومعناها إبعاده على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خاصة معناها التوجه الإدمان على الألعاب الإلكترونية وغير ذلك.
0: وخاصة
1: نشكر معناها
0: شوفوا
1: خاصة
0: شبابنا
1: الألعاب
0: كيفاش
1: الإلكترونية
0: مقبل
1: اللي
0: على
1: معناها
0: الألعاب
1: توعد.
0: الإلكترونية، وهذا
1: شكرا.
0: يمثل خطر بطبيعة عليه. هذه الأنشطة بطبيعة باش تبعده على الحاجات هذه. مشكور مرة أخرى سي عزين الشابي المندوب الجهوي الشباب والرياضة بالكيف. شكرا لكم، ديما متألقين وإلى اللقاء.

0: صيف آمن.
1: يرجى من الإخوة الفلاحين والمزارعين المحاذية أراضيهم للغابات عدم حرق الحشائش اليابسة إطلاقاً، وعند حصاد محصولهم ضرورة وجود مدفأة، سهريج ماء، جرار بمحراث، وعند الانتهاء من حصاد محصولهم حرث شريط وقائي يفصل بين أراضيهم والغابة بعرض 20 متراً. في الأعياد والمناسبات والأعراس يرجى عدم استعمال المفرقعات داخل الغابات وبمحاذاتها.
0: صيف آمن مع رفيق الجسم.
2: مبروك يا ناجح، مبروك يا فرحة أمك وبوك، فوزك ونجاحك فرحنا، جات النتيجة وارتحنا، ومحلاها كلمة نجحنا، ومحلاها كلمة مبروك.

0: مبروك لكل أبنائنا التلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا، اللي نجحوا في كونكور سيزيام كونكور نوزيام، وإن شاء الله في القريب العاجل نفرحوا بوليداتنا إن شاء الله اللي باش ينجحوا إن شاء الله في دورة المراقبة، إن شاء الله ربي يفرحهم ونسمعوا كزغروتة في إجارهم الكل. ومبروك الأسيل الميساوي اللي نجحت في مناظرة ختم التعليم الأساسي في المرتبة الثانية جهوية، مبروك ألف مبروك أسيل الميساوي على الميساوي عفوا على هذه المرتبة الثانية جهويا في مناظرة ختم التعليم الأساسي. معنا والدتها السيدة شافية بن مرزوق مباشرة على الخط. مدام شافية مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا،
0: إن شاء الله ألف مبروك الأسيل الميساوي اللي نجحت المرتبة الثانية جهويا في مناظرة ختم التعليم الأساسي. ألف مبروك مرة أخرى مدام شافية. تعطينا المعادل بالضبط قديش؟
1: 17.99
0: تقريبا 18 ما شاء الله، إن شاء الله كيما في البكالوريا هكا نفس المعادل وإلا أكثر. هي بتبيعتها تقرأ في المدرسة الإعدادية النموذجية؟ ان شاء الله ديما متالقه وديما فرحه باسيل. يظهر لي هي من صغرتها متالقه.
1: اي من صغرتها، هذاك هو النيفو نتاعها الحقيقه معناها.
0: اي بالنسبه الاسيل يعني هي اول صغير عندك ينجح في النوفيام ولا عندك اخواتها؟
1: اي بنتي الكبيره.
0: هي الكبيره عندها اخواتها زاد يقراوا؟
1: يخوها ويتيام ان شاء الله العام الجاي نوفيام
0: يقرا بيلوت والا لا؟
1: بيلوت كيفها؟
0: ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله ديما متالقين وديما متفوقين. اسيل يظهر لي موجوده بجنبك هكا ولا لا؟
1: موجوده
0: لا نتعرفوا عليها ونسمعوا صوتها. اسيل
2: عسلامة.
0: أسيل مبروك عليك هذا التفوق المرتبة الثانية جهويا في مناظرة ختم التعليم الأساسي معدل 17.99. يعطيك ألف صحة. توقعت المعادل هذا أسيلة؟
2: ولا الحق ما توقعتوش يعني يكون هكا، أما
0: تكون قريب شوي أما باهي باهي معدل 18 تقريبا. يعطيك ألف صحة. كيفاش كانت فترة المراجعة وإلا المراجعة على طول العام يا أسيلة؟
2: على طول العام كنت نقرأ أجور، حاولت ما نضغطش على روحي وركزت بكده في ريفيزيون.
0: يعني ريفيزيون ما لقيتش فيها صعوبة بما أنك أجور كل يوم؟
2: أي.
0: وبتبيع العائلة عندها دور كبير، والدتك ووالدك وأخواتك هكا ولا ليه؟
2: أي بتبيع.
0: أي كيفاش كانوا متعاونين معاك في الفترة هذيك؟
2: أي كانوا متعاونين معايا وعاونوني برشا.
0: إن شاء الله ألف مبروك يا أسيل، وإن شاء الله ديما تبقى تنسج على المنوال هذا، علاش لي أكثر نشوفوك إن شاء الله في البكالوريا بمعدل كبير برشا. إن شاء الله ديما متألقة وديما ناجحة. مدام شافية لو أنت بحذا أسيل نجمو نكلموك زيدا، إن شاء الله ديما أسيل ناجحة وإن شاء الله ديما متفوقة. ويظهر لي ولدك وإلا بنتك زيدا يقرأ بيلوت؟
1: اي ولدي محمد امين ولدي.
0: ولدك ومعادلاته ديما باهي تبارك الله؟
1: ولا هي باهي، البنيه خير بالطبيعه، ما باهي ديما معناها توا ما طافت ولا هي 16.30 باهي
0: ما شاء الله ان شاء الله.
1: في الحقيقه اسيل ديما في 18.17 ديما معادلي هكاك وكرد لها
0: حتى هو ما شاء الله عليه معادليه باهي. يعطيهم الف صحه، وانت زيدا نصورك كام وبوهم زيدا يعطيهم الف صحه. يعطيكم الف صحه ان شاء الله ديما متالقين وديما فايزين. واسيل اللي جيت في المرتبه الثانيه جهويا في مناظره ختم التعليم الاساسي بالتوفيق مره اخرى مدام شافيه.
1: يعيشك بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه.
0: مرحبا، شكرا ليك والى اللقاء. الى اللقاء.
1: يعيشك بالسلامه.
3: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد.

في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من نهار الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة ويكون ملحوظ خاصة يومي السبت والأحد 11 و 12 جويلية حيث تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 6 و 10 درجات وتكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي مع عذاب المناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و 39 درجة أيضا تتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي في بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الغربية لذا ردوا بالنا ديما على الصغيرات وعلى الكبار في العمر نذكرهم ديما في الماء ونبعدوا على أوقات الذروة بين 10 حتى للخمسة نبعدوا على السخانة سورتو الصغار والكبار وإن شاء الله نعديو الناس كلها صيف سليم.

0: حياتك بسهولة.
1: سي محمد طاهر مرحبا مرة أخرى. اليوم السؤال هو شنية الوثائق اللازمة وشنية الشروط اللازمة لإبرام عقد زواج بالبلدية؟
2: باش زوج وزوجة يقوموا بإبرام عقد زواج للبلدية لازم يجيبوا الوثائق التالية. يلزم الوثائق التالية: أولا يلزم ضامين مضمون للشاب والشابة، اثنين نسخة من بطاقة تعريف لكل منهما، شهادة طبية سابقة للزواج لكل منهما، ترخيص أبوي إذا كان السن أقل من 18 سنة، ترخيص من وزارات معنية في الأسلاك التالية: ديوانة سجون والجيش الوطني، ترخيص من السفارات الأجنبية بالنسبة للأجانب. عند إبرام العقد في البلدية يسلم في الحين للمعني بالأمر عقد الزواج ودفتر عائلي إذا كان الزوج تونسي الجنسية بطبيعة الحال.
0: وثيقتك بسهولة.
1: مع تحيات الكاتب العام لبلدية الزعفران دير الكاف السيد محمد طاهر علي.
3: راديو كيف FM.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السعد الله وأوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. انطلق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف بهدف رقمنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى وفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة بالكاف محمد المنصف الأواني. أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية برقع درهم تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسق الحجوزات بفضل المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجهة، مشيرا إلى إطلاق منتوج سياحي جديد يتمثل في تنظيم جولات جوية فوق مدينة برقع ستمكن الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المنطقة. تم بولاية سليانة شروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية يتضمن إحداثات تربوية جديدة وإزالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطرا على التلاميذ وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري. دعا أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة، دعوا إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. كما حذر كذلك ما أعرب الرئيس الأمريكي عن شكه في فرص نجاح أي اتفاق مع إيران رغم الجهود التي يبذلها المفاوضون. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكاف وعشوية صيف، مازال معاكم حتى للتسعة. وكما ذكرت في البداية باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية بالطبيعة، والجائزة تتمثل في 100 دينار مهداة من إذاعة الكاف. نطلبوا منكم بالنسبة

0: نور، اهلا وسهلا. الو، صاحبه الا صاحبه المكالمه بتبيعها. زلنا ننتظر في مكالماتكم الهاتفيه، المكالمه المواليه. الو، مرحبا.
1: الو عسلامه.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: بيك عاش مدام جوادي.
0: شكون؟
1: مدام صابرين جوادي من الكيف.
0: صابرين جوادي من الكيف، مرحبا يا صابرين، تفضل.
1: عايش مدام يمينة. مهرجان الجاز الطرقة دورتها 26، هو الدورة 20، بدت من نهار 22 جويليا حتى 9 جويليا.
0: شكرا ليك يا صابرين، شكرا. نشوفوا بعد الإجابة مع بعضنا. بطبيعة مازلنا في انتظار مكالمتكم الهاتفية. مرحبا بالجميع، والجائزة تتمثل في 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. طبيعة ناخذوا 5 مكالمات هاتفية، شوفوا مع المكالمة الثالثة. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا. صاحبة ألا صاحبة المكالمة بطبيعة. مرحبا بيكم.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: عايش معك شريفة نواصري من الكيف.
0: شريفة نواصري،
2: إجابة من 2 جويلية ل 20 جويلية.
0: الدورة، عدد الدورة
2: 20.
0: الدورة 20. ذكرنا بالاسم، شريفة نواصري.
2: نواصري،
0: شكرا ليك يا شريفة. إلى اللقاء هشام، كان ثم مكالمة هاتفية بتبيع نستقبلوها على المباشر. نسألوا على عدد الدورة لمهرجان الدولي للجاز بتبرقة، غدوة الاختتام إن شاء الله. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: معك عماد دروازي من الكيف.
0: عماد دروازي من الكيف، مرحبا بيك.
3: دورة 20.
0: دورة 20، شكرا ليك سي عماد، شكرا وإلى اللقاء. مكالمة الأخيرة الرقم 5. ألو، مساء النور.
4: عسلامة مدام نانينا. عايش، أهلا بيك.
0: عايش، شكون معنا؟
4: ضحى سيدني من الكيف.
0: ضحى شني لقب؟
4: الشيرني
0: من الكيف، مرحبا بيك، تفضل.
4: عايشي مدام يمين. دورة 9 سنين، دورة 20 تاع مهرجان الجاز.
0: دورة 20 لمهرجان الجاز. بالطبيعة ابقوا معنا، ان شاء الله حظ سعيد للجميع. بالطبيعة كل يوم عندنا مسابقة راهي عبر موجات إذاعة الكيف، وكل يوم عندنا جائزة تتمثل في 100 دينار. استراحة غنائية ثم لنعود.

مساء النور، الناس كلها تحقدوا بنا الان عبر موجات اذاعه الكيف عشويه صيف. بديناها من الخمسه، مازلنا متواصلين معاكم حتى الثمانيه. بالنسبه للاجابه على نص المسابقه نتاع اليوم، بالنسبه لمهرجان الجاز بتبرقة في الدوره، نسالوا على الدوره الاختتام غدوه ان شاء الله 9 جويليه. الدوره هذه هي الدوره العشرين. كل اللي اتصلوا بنا كانت اجاباتهم صحيحه بعد عمليه القرعه مع زميلتي ألفة. الفايزة هي صابرين جواجي من الكيف، الفايزة هي صابرين جواجي من الكيف، فاز 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. عقبة للبقية ما يصيرش، كل يوم تطلبونا، تطلبوا إذاعة الكيف، كل يوم عنا جائزة تتمثل في 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف، وحظ سعيد لبقية المستمعين والمستمعات. حبيت نحكي على الدورة 50 للمهرجان دوغا الدولي. إن شاء الله الافتتاح بش يكون نهار 10 جويليا، والفنانة شيماء أهليلي بش تكون في حفل الافتتاح هذا نهار 10 جويليا في دوغا، افتتاح الدورة 50 لمهرجان دوغا الدولي.

أعلمكم مستمعي إذاعة الكيف أنه يمكن الكيف للمترشحين دورة المراقبة من امتحان البكالوريا للراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال. التسجيل ابتداء من اليوم حسب ما شايف بلاغ صادر عن وزارة التربية، يمكن للمعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: يكتبوا باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى المسجلين بالخدمة هذه إرسالية تضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعادل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. إن شاء الله حظ سعيد للجميع وبالنجاح.

0: واللي عنده حبيب يهدي لاغلى ما فما.
1: هيدي هي يا حبيبي تالي وينه
0: هو وينه حبيبي
1: هو
0: وينه غزالي
1: هو
0: وينه حبيبي
1: هو
0: وينه غزالي
1: هو.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. قبل ما نختم معكم مستمعينا الكرام، ذكركم أنه غدوة درجة الحرارة في ارتفاع، تتواصل القصوى بين 34 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، من 38 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. هكا نوصل لنهاية لقانا هذا معكم اليوم، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات مفيدة وممتعة. أجمل تحياتي هشام بن صحابة في الهندسة الصوتية، ألفة أبو عشة في التنسيق العام للحصة، فيصل الحمدي في مراقبة البث. أجمل تحياتي من رزيق من أمام الميكروفون. سبحان الله خير نسكن.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام الثمينة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. انطلق العمل بالمعرفة الصحية الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف بهدف رقمنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور المنصف الهواني. أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية برقع عين درهم تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسق الحجوزات بفضل المقاومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجهة. تم بولاية سليانة شروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية يتضمن إحداثات تربوية جديدة وإزالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطراً على التلاميذ. تم بولاية سليانة حيث تم ضبط برنامج للإحاطة بالفئات الشبابية وإكسابها مهارات حياتية وتجارب تعزز لديها القدرات على الخلق والإنتاج، إضافة إلى تنمية روح التطور. دعا أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بالعاصمة بساحة القصبة، دعوا إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لعام 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات اليوم السابق.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. انطلق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف بهدف رقمنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة دكتور منصف الهواني. أكد المندوب الجهوي للصحة أو للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية طبرقة عين درهم تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسخ الحجوزات بفضل المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجهة، مشيرا إلى إطلاق منتوج سياحي جديد يتمثل في تنظيم جولات جوية فوق مدينة طبرقة ستمكن الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المنطقة. تم بولاية سليانة شروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية يتضمن إحداثات تربوية جديدة لإزالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطراً على التلاميذ، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بالمكان عبدالله المغري. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأربعاء جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الإشكالات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: ميكس مع فيصل الحمدي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكف. أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: لأول مرة تنظيم جولات جوية سياحية فوق مدينة طبرقة لتمكين الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية بالمنطقة. الشروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية بولاية سليانة. هيئة السلامة الصحية تدعو إلى اتخاذ جملة من التدابير لضمان سلامة الأغذية والسلع خلال فصل الصيف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية طبرقة عند راهم تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسق الحجوزات بفضل المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجهة، مشيرا إلى إطلاق منتوج سياحي جديد يتمثل في تنظيم جولات جوية فوق مدينة طبرقة ستمكن الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المنطقة.
2: في الفترة القادمة انتظر بس تشهد أكثر حركية، خاصة وأن هناك إقبال كبير على الحجوزات. تتواصل هذه الانتعاشة حتى آخر شهر سبتمبر، منتظر بس تكون سنة 2026 سنة استثنائية على مستوى تحطيم الأرقام القياسية في المشهد السياحي في جهة طبرقة عين دراهم. استعمال الطائرة السياحية ضمن جولات جوية، ووصلت الطائرة من نوع هليكوبتر إلى تونس، تجربة فريدة يكتشف من خلالها الحارس المناظر الطبيعية الخلابة من بحر وجبال وغابات وصخور وسهول عن طريق الجو. سيساهم هذا المشروع بشكل فعال في تعزيز صورة علامة وجهة طبرقة.
1: استعدادا للعودة المدرسية المقبلة، انطلقت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية يتضمن إحداثات تربوية جديدة وإزالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطرا على التلاميذ، وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبد الله المغري.
3: البرنامج هدايا ينقسم إلى مراحل. البرنامج الخصوصي الهدف منه إزالة الخطر، فيه 54 تدخل. عندنا كذلك برنامج الإحداثات جاري على قدم وساق بخمسة أقسام تحضيري جديدة: إحداث مبيت جديد بمعهد 14 جانفي في مكسر، مدرسة ابتدائية جديدة بسليانة المدينة، ومدرسة إعدادية جديدة في مدينة بوعراد. كذلك اشترعنا في ضبط برنامج دراسات لصيانة المؤسسات التربوية. عنا في طور الدراسات أكثر من 30 مؤسسة تربوية للتدخل في إما صيانة جزئية طفيفة أو صيانة كاملة. عنا برنامج التجهيزات وتوفير التجهيزات، أتممنا جميع الصفقات إن شاء الله في منتصف أوت نكون قد أتممنا توفير هذه التجهيزات.
1: نبقى في سليانة، أين قامت المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان بمسح 700 كيلومتر من حواشي الطرقات و50 كيلومتر من المسالك الريفية المعبدة منذ شهر أفريل المنقذ إلى غاية الأسبوع الماضي توقيا من الحرائق، وفق رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان علي البحري. وبيّن البحري في تصريح أن المشاريع الأربع المبرمجة في نطاق إصلاح أضرار الفيضانات شملت استكمال إصلاح أضرار الفيضانات قسط عدد واحد بنسبة تقدم أشغال بلغت 100%، ومثلها بالنسبة لقسط عدد ثلاثة وقسط عدد أربعة مقابل الاستلام الوقتي للقسط عدد اثنين. أكد رئيس المجلس المحلي بطبرسق رمزي العبيدي انطلاق المعاينات الميدانية لتركيز مخفضات السرعة والحد من حوادث المرور على مستوى طريق 702 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 5 والموقع الأثري بدقة.
4: وضعية الطريق الرابطة بين طريق 105 ودقة أثار اللي أثارت برشا جدال مؤخرا بعد ما وقع مزاحها وتعبيدها صاروا فيها زوج حوادث مما استوجب عليها تدخل المجلس المحلي مبدئيا وعليهم السلطات المحلية بتدخل سريع وفرض الإشكال والحد متفقهم هل ظهرت الحوادث هذه ونقضوا برشا أرواح أخرى. وعلى ضوء ذاك جاءت عشية أمس لجنة متكونة من سيادة معتمدة لجنة من الإدارة الجهوية للتجهيز وعملت معاينة ميدانية للوصول للحل وتدخل سريع إن شاء الله لفض هذا الإشكال وإن شاء الله في القريب العاجل تعمل معناه مطبات سرعة وإن شاء الله نتفادوا هالإشكال في القريب العاجل.
1: انطلق العمل بالمعرف الصحي الوطني بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالكاف بهدف رقمنة وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى وفق ما فاد به المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور المنصف الهواني.
5: بداية العمل بالمعرف الصحي الوطني وهو عبارة عن أنذاك موحد لكل مواطن عنده معرف خاص به تقريب الخدمة كذلك كمان الخدمات والمواطن وين يمشي لأي مؤسسة صحية وتظهر بالمعرف الوطني الصحي وبالتالي الملف نتاعو معناها يكون مرقم ويكون في كل المعطيات وما عادش فما حاجة للوثائق المحمولة وبالتالي رقمنة الخدمة الصحية تقريبا من المواطن نطلب من المواطن نمتعنا باش يحملوا معهم بطاقة تعريف الوطنية لأنه هو المش نبدأ به كمعرف وطني للصحة كل مواطن عنده معرف اللي هو هويته الصحية وفيها الملف نتاعه وفيها السوابق المرضية معنا كل الفحوصات اللي يتمتع بها حتى القرارات معنا الطبية أصبحت مرقمة وبالتالي يتم نقلها من جهة صحية إلى جهة صحية بكل سلاسة.
1: دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم لاتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية وذلك في ظل ارتفاع درجة الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. وأكدت الهيئة في فيديو توعوي تضمن جملة من التوصيات إلى ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة كما دعت إلى استعمال مياه نظيفة في الطبخ والانتباه إلى تواريخ الصلوحية في علب المواد الغذائية المعلبة وتجنب اقتناء مواد غذائية معروضة تحت أشعة الشمس والانتباه إلى اللحوم البيضاء ومشتقاتها واللحوم الحمراء والأسماك. أبرمت تونس اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 76 مليون دينار فاصل 700 أي ما يعادل نحو 312 مليون دولار في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. وسيتم صرف التمويل على ثلاث دفعات تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز نفاذ ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنوات على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الإشكاليات والتحديات التي تواجه الشركات الأهلية. وفي مسهل الجلسة قدم إطارات وزارة التشغيل عرضاً أكدوا فيه أنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026 كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية. دعا أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت اليوم بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتدابي خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. وطالبت ممثلة أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم يسرى ناجي بإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيق القانون والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم جراء غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، كما استشهد في وقت سابق اليوم 5 فلسطينيين على الأقل في غارات جوية صهيونية استهدفت مخيم النازحين في منطقة المواصي بخان يونس ومدينة غزة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران من أن بلاده ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. كما حذر ترامب اليوم من أن الولايات المتحدة قد تعيد فرض الحصار البحري على إيران. وزعم الرئيس الأمريكي اليوم أن القوات الأمريكية قد تستولي على جزيرة خرج الإيرانية، كما أشار إلى أن إصدار أوامر بل أنه أصدر أوامر للجيش بتجنب ضرب أنابيب النفط والبنية التحتية للطاقة في جزيرة خرج الليلة الماضية، لأن بلاده ربما تستولي على هذه الجزيرة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم لأول مرة تنظيم جولات جوية سياحية فوق مدينة تبرقة لتمكين الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية بالمنطقة. الشروع في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية بولاية سليانة. هيئة السلامة الصحية تدعو إلى اتخاذ جملة من التدابير لضمان السلامة الأغذية والسلع خلال فصل الصيف. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

خاصة بالمهرجانات. فكرة على البرمجة نتاع المهرجانات، نرجعوكم شوية الأجواء المهرجانات من خلال الأغاني اللي باش تسمعوها الليلة معانا في حصتنا. نسلم على سليم الرزق اليوم معايا على الكونسولات، ونسلم زيادة على كل الناس اللي يسمعوا فينا وين ما كنتم، أصدقائنا مستعملي طريق زيادة كيف كيف، نقولكم الطريق السلامة وين ما كنتم. شوية امبوتياج، نعرفوا أنه برشا ناس تخرج في الليل هكا تبدل شوية الهويت، بدل شوية الجو، نقولوا إن شاء الله ربي معاكم. لازم وسع البال، خاطر في السيركولاسيون ماليها كان وسع البال، ونسيسوا بعضنا وردوا بالنا على بعضنا. دونك النغم اللي باش نبداو بيه ماجدة الرومي باش نرجعوكم الحفلة من حفلاتها، تحديدا عام 1999 في مهرجان كارتاج من خلال أغنية عينيكي.

0: هاينك الليين الصيفية هذه بطبيعة الحال مجد الرومي كما قلنا عام 1999 سنة زيدة مجد الرومي ترجع وتسجل حضورها في مهرجان كارتاج مع عدة أصوات يعني كانوا غايبين لسنوات منهم ميادة الحناوي وإحنا نعرفوا أنه مجد الرومي وميادة الحناوي من بين الفنانات الممتازات في الصوت في اللحن في الكلمات واختيار الأغاني في التعامل مع كبار الشعراء والملحنين دونك ركح كارتاج يرحب بهم وهما يعني في مستوى الركحة هذه وأكيد باش يقدموا يعني حفلات يكونوا في مستوى زيادة مهرجان كارتاج العريق أكثر تفاصيل باش نحكوا فيها على البرمجة بعد شوية بطبيعة الحال باش نحكوا على المهرجانات اللي تمت برمجتهم مؤخرا الليلة زيادة في مهرجان تبرقة مهرجان تبرقة الخاص بموسيقى الجاز واللي هو زيادة مهرجان عريق وكبير في دورته العشرين اللي انطلقت نهار 2 جويليا ومتواصلة حتى 9 جويليا غدويكا باش يكون الاختتام الليلة الجمهور على موعد في مسرح البحر مع 10 يعني نتصور الحفلة بديت عندها 4 دراج مع فرقة كوكوروكو القادمة من بريطانيا غدويكا زادة الاختتام باش يكون مع الفنانة الأمريكية فيرونيكا سويفت اللي زادة باش تقدم يعني جو كبير برشا وهي تعرفت بأغاني جاز وموسيقى جاز لوفري جاز اللي باش يعيشوه سورتو غدويكا مع الفنانة فيرونيكا سويفت فرصة هكا للناس بتبيع اللي يصيفوا في تبرقة واللي يحبوا يعديوا يعني أيامات في تبرقة انهم يعيشوا الأجواء هذية مازالت الليلة ومازال غدويكا بالنسبة اللي يحب يلتحق حتى على حفل الاختتام ويعدي أيامات نعرفوا برشا صغيرات في عطلة زادة ناس مكنجة تويكا مش الكل محالة أما فما عدد كبير من الموظفين اللي يمكن جين فرصة تبرقة مزينة وحلوة هكا حاجة وحويجة يعني تبحيرة مسيفة مع برشا موسيقى زادة كيف ما فعاليات ستريت جاز اللي موجود في شوارع مدينة تبرقة وهذه يعني من بين التجارب الموسيقية المحلية والعالمية المزينة اللي شارك فيها عدد كبير زادة من الفنانين كيما فوزي شكيلي كيما عمر الوعر وكذلك محمد علي كم خلينا نمشي وشوية نعيشوكم أجواء الجاز من خلال موسيقتنا اللي اخترناها تكون معانا الليلة من مهرجان تبرقة يعني الأجواء هذية صارت سنة جديدة ما عندهش برشا باش نسمعوا مكايتا مع النغم نتاعو هذية والموسيقى الحلوة ونرجع معكم باش نقدموا بقية برامج الخاصة بالمهرجانات
1: Si le jazz vous prend par la peau, c'est Tabarka qu'il vous faut.

برقة بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس، في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.

Si le jazz vous prend par la peau, c'est Tabarka qu'il vous faut.

برقة بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس، في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.

جاز على الاف ام، جاز على الاف ام، جاز على الاف ام مع نيلي شيخ.

هذه أجواء الجاز اللي كانت في مهرجان تبرقة السنة واللي مازال متواصل وغدويكا بتبيع الاختتام. من تبرقة خلينا نحكي وزادة على مهرجان كارتاج الدولي من أعرق المهرجانات اللي موجودة مش كان في تونس كهول حتى في العالم العربي. يعني الفنان اللي يطلع على ركح كارتاج صي ولا فنان محترف خطر مش اللي يجي يطلع عليه ولا وانه في السنوات الأخيرة رينا أصوات نجم نقوله ما تستحقش باش تطلع على ركح مهرجان كارتاج. السنة أعلنت إدارة مهرجان كارتاج الدولي عن جدولة الحفلات الخاصة في دورته 60 واللي شهدت يعني برشا مفاجآت وعودة لعديد النجوم المشاركين اللي كانوا غابوا لمدة طويلة كما قلت ماجد الرومي ميد الحناوي إليسا اللي غابت على مهرجان كارتاج قرابة 17 سنة. الافتتاح باش يكون مع الفنان التونسي صابر الرباعي وهذا اللي اعلنته يعني إدارة المهرجان من خلال تدوينة ذكرت فيها انه الافتتاح باش يكون بصوت استثنائي صوت تونسي مع النجم التونسي والعربي صابر الرباعي في أمسية تحتفي بها الإدارة بستة عقود من الإبداع والتألق. يلتقي دونك جمهور كارتاج بأمير الطرب العربي اللي باش يقدم الأول مرة عرض تحت الياسمين اللي هو عرض يحمل عبق الأصالة وروح التجديد في ليلة باش تكون ليلة فنية استثنائية يفتتح بها صفحة جديدة في تاريخ المهرجان العريق. زيدا كيف كيف الفنانة ماجدة الرومي باش ترجع لمهرجان كارتاج وباش تحيي حفل من حفلاته كما عودتنا ماجدة الرومي يعني بأناقتها بصوتها المزيان باختياراتها الفنية الحلوة. كيف كيف يعني محبين الرائع على موعد مع الشاب خالد. الشاب خالد اللي باش تكون زيدا كيف كيف عنده ليلة احتفالية في مهرجان كارتاج وكما قلنا يعني الفنانة ميادة الحناوي باش ترجع لمهرجان كارتاج بعد سنوات. خلينا نعطيكم فكرة نجم نقول يعني أكبر وأدق. مهرجان كارتاج ينطلق نهار 16 جويلية شهر الحالي يتواصل حتى ل 19 أوت باش يتضمن 20 سهرة فنية. نهار 16 جويلية كما قلنا صابر الرباعي، 18 جويلية الموعد مع الشاب خالد، 20 جويلية ذا جاكسون من الولايات المتحدة باش يكونوا حاضرين، نهار 21 جويلية نوردو باش يكون على ركح مسرح كارتاج، الأوركستر السيمفوني الموعد معها نهار 22 جويلية، 23 جويلية الموعد باش يهزنا للبنين مع أنجليك كيجو. أما بالنسبة ل 25 جويلية سهرة تونسية بمناسبة عيد الجمهورية، 26 جويلية مسرحية القرهمانة لمعز التومي، 28 جويلية الجمهور على موعد مع الفنانة التونسية يسرى محنوش. أما 30 جويلية الموعد مع تيارا بانديتا اللي باش تقدم عرض الأرض المباركة من إسبانيا، 1 أوت سيمي يوسف باش يكون موجود، 2 أوت حفل خيري للفنان ريان. أما بالنسبة لنهار 4 أوت الجمهور على موعد مع روندو فينيزيانو من إيطاليا، 6 أوت ميد الحناوي ومعها محمد خيري سهرة حلبية شامية بامتياز، نهار 8 أوت الموعد مع ثامر عاشور من مصر، 11 أوت عرض فلكلور من العالم، 13 أوت نبيها كراولي بمناسبة عيد المرأة باش تكون حاضرة في تقديمها لسهرة من السهرات على ركح مسرح كارتاج، 15 أوت الجمهور يلتقي بالفنانة اللبنانية إليسا، 17 أوت أمينة فاخت تحيي سهرة من السهرات وأكيد باش تكون سهرة فنية حلوة بريق أمينة وجو أمينة اللي نعرفوه الكل، ونهار الاختتام 19 أوت باش يكون مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي. دونك عروض متنوعة أسامي كبيرة وأسامي تونسية زادة تستحق
اللي هي تكون موجودة على ركح مسرح كارتاج كما الفنانة التونسية نبيها كراولي اللي من بين الفنانات اللي حافظوا على اللهجة التونسية وعلى الاختيارات الدقيقة للأغاني اللي رينا يعني الأيامات اللي فاتوا جديدها أغاني مزينة وحلوة فيهم الطبع التونسي وأكيد في مهرجان كارتاج باش تبدع هي والفنانين اللي باش يكونوا حاضرين أكيد في سهرات الأخرى اللي معهم. دونك هذه فكرة فيما يخص الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. احنا باش نعيشوكم الأجواء هذية مع أمينة فيخت في حفلة من الحفلات اللي أحيتها على ركح مسرح كارتاج ومعها زادة صابر إربي. نمشي ونسمعهم ونرجع معكم.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني أن المنطقة السياحية برقع عند راهم تشهد انتعاشة سياحية ملحوظة وارتفاعا في نسق الحجوزات بفضل المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الجهة، كما أشار إلى إطلاق منتوج سياحي جديد يتمثل في تنظيم جولات جوية فوق مدينة تبرقة ستمكن الزوار من اكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها المنطقة. انطلقت المندوبية الجهوية للتربية بسليانة في تنفيذ برنامج جهوي لصيانة المؤسسات التربوية يتضمن إحداثات تربوية جديدة وإزالة المباني والأسوار التي قد تشكل خطراً على التلاميذ، وذلك في إطار استعداداتها للعودة المدرسية القادمة. انطلقت بتبرسق المعاينات الميدانية لتركيز مخفضات السرعة والحد من حوادث المرور على مستوى الطريق 702 الرابطة بين الطريقة الوطنية رقم 5 والموقع الأثري بتبرسق.

312 مليون دولار في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، كما استشهد في وقت سابق اليوم 5 فلسطينيين على الأقل في غارات جوية صهيونية استهدفت مخيم النازحين في منطقة المواصي بخان يونس ومدينة غزة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران من أن بلاده ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا. المشوار متواصل في عيش السهرة مع أمنة الخليفي، إلى اللقاء.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

هذه أجواء المهرجانات، حفلات وسهرات من المهرجانات اللي هاو كنحاولوا نعديكم كل مرة فنان من الفنانين اللي واكب السهرات هذية، وكانت من أحياء وتسمونا عبر موجتنا موجات راديو كيف في توقيتنا 18 دقيقة بعد الحداش. مازلنا معكم حتى النصف الليل، أهلا وسهلا بالجميع. نبقى مع أخبار المهرجانات شمالنا الغربي. بعد غدويكا يتم افتتاح الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي، المهرجان العريق هذية. وكي نقولوا مهرجان دقة يعني ما نحكوش على أي مهرجان، نعرفوا الركح نتاع دقة والمنظر المزيان يعني نتاع المسرح اللي تقام عليه السهرات والحفلات، المسرح الروماني بدقة. دونك من نهار 10 جويليا من الشهر الحالي حتى 25 جويليا باش يعيش الجمهور على وقع العديد من العروض والسهرات للفنانين التوانسة وغير التوانسة. دونك تتوزع عروض المهرجان على مدة أسبوعين بين أغاني ترابية، موسيقى شبابية وعروض صوفية. نهار 10 جويليا الافتتاح باش يكون مع الفنانة التونسية شيماء الهليلي، 12 جويليا حفل الفنان مرتضى الفتيتي، 17 جويليا سهرة الفنان الشعبي رؤوف ماهر، 21 جويليا الحفل باش يكون من أحياء الفنان الكبير لطفي بوشناق، و 25 جويليا الاختتام باش يكون مع الفرقة الصوفية الزيارة اللي باش تقدم العرض نتاعها في الختام في إطار مبادرة اللي هي تحمل شعار زور دقة. كانت أتاحت إدارة المهرجان فرصة الإقامة لدى العائلات المحلية في مدينة دقة وتبرسق، وهي تجربة توفر قرب من الفعاليات ودعم للمبادرات السياحية بالنسبة للناس اللي تحب تمشي وتواكب. نعرفوا أنه المنطقة هذيك يعني ما فيهاش عدد كبير من النزل، جست نزل واحد ظهر لي كهو. دونك هذه فرصة للناس اللي يفتحوا ديارهم وقلوبهم زادة الضيوف دقة من خلال الإقامة لدى العائلات المحلية. والحكاية هذه احنا نشوفوها في عدة أماكن في البلدان الآسيوية اللي الضيف يمشي يلقى بيت خاصة به في وسط العائلة في وسط المنزل، بيت الضيوف يكرهها بيان سور ويعيش الأجواء هذه ويتعرف على العادات وعلى التقاليد والمأكولات وتسكي موروث مادي ولا مادي، ويعيش زادة الأجواء الموسيقية في مدينة دقة. إذا كان بطبيعة بش الناس اللي باش تمشي باش تعيش التجربة هذه الحلوة. مازلنا احنا معكم نسمعوكم نانسي عجرم في حفل من حفلاتها في مهرجان كرتاج الدولي، ونرجو معكم.

رجعنا معكم. هذه كانت شيرين، شيرين اللي نعرفوها الكل، أحيت العديد من الحفلات في مهرجان كارتاج وفي تونس بصفة عامة. 2017 كانت قدمت حفل كبير برشا في الدورة 53 للمهرجان، وكان الوقت هذاك الحفل شد تفاعل كبير وواسع من الجمهور. 2022 زادة أحيت حفل ختام الدورة 56 بعد عودتها إلى الغناء، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها كما مشاعر والكذابين والعديد من الأغاني الأخرى. شيرين رجعت مرة هذية زادة بألبوم جديد البحرية، ديول يجمعها مع محمد حمائي. تباعا الغنية هذية اللي عجبت النجم نقول عدد كبير برشا من الجمهور العربي اللي بارتاجيها على مواقع التواصل الاجتماعي، على التيك توك من خلال السيكونس اللي ظهروا فيها. يعني بعد غياب ترجع شيرين بقوة، وإحنا نعرفوا الإحساس الكبير والأداء المزيان لشيرين عبد الوهاب. مكملين إحنا معاكم في أجواء المهرجانات، وبش نمشي نحكي شوية على مهرجان زاد عريق، مهرجان كبير واللي هو مهرجان الحمامات الدولي اللي السنة زاد كيف يحيي دورته الستين. الدورة هذه اللي باش تنتظم ليامات هذوما تحديدا 11 جويلية حتى 13 أوت 2026، تحت شعار ذاكرة تعيش. خلال اللقاء كان أكد السيد نجيب الكسروي مدير المهرجان أنه 60 عام ما هوش رقم صغير يعني في عمر المهرجان، هو ذكرى حية تعدت يعني من خلاله العديد من الأصوات للفنانين والذكريات الحلوة. وقال إنه في الدورة هذه باش تمثل محطة هامة لعلامة ثقافية تونسية عربية متوسطية ورأس مال ثقافي رمزي وطني يعني مرت عليه الأجيال من الفنانين والمبدعين والجمهور زيدا. وكان قال إنه شعار الدورة هذه ذكرى تعيش ما هيوش مجرد أرشيف للماضي، لا هو انعكاس لرؤية مستقبلية، وأنه المهرجان يحتفي بتاريخ طويل. مكانة مهرجان الحمامات الدولي هو فضاء للحرية للحوار بين الثقافة، وبين زيادة أنه الدورة هذه الدورة 60 بدأ الاشتغال عليها من شهر نوفمبر 2025. الافتتاح باش يكون نهار 11 جويلية كما قلنا مع مسرحية الهاربات للمخرجة وفاء الطبوبي، فيما الاختتام باش يكون نهار 13 أوت 2026 المتزامن مع الاحتفال بعيد المرأة بحفل تحيي الفنانة صوفيا الصادق. وعبر أنه الاختيار هذا يمثل تحية للفنانات التوانسة اللي أسموا في إثراء الذكرى الثقافية الوطنية وتعزيز المشهد الفني الإبداعي. كيف نهار 5 أوت فما موعد مع جاكراندا للعرض هذية لنزار السعيدي، 10 أوت هما لسيرين جنون، 12 أوت روضة العشاق لمعز العشوري، 27 عرض زيدا موسيقي باش يكون فيهم يعني العديد من المشاركات للفنانين التوانسة وفنانين يعني ضيوف تونس من عدة بلدان في العالم، كما فنان الجاز ماريو بوندي، كما زاد كيف فنانين أخرين من الجزائر، من المغرب، من إسبانيا، من البرتغال، من الولايات المتحدة، باش يكونوا حاضرين في إحياء العديد من السهرات اللي خاصة بمهرجان الحمامات. منهم نهار 12 أوت عرض ظافر يوسف من تونس، 13 أوت ياسمين الحمدان من لبنان، 14 أوت مهدي المولهي من خلال مشاركة راني زروق وهيثم هلال ومهدي العلاني والأسعد السندي في عرض نوستالجيكا. بالنسبة للعرض بيبي من إسبانيا نهار 15 جويلية، 17 جويلية عرض نور عرجون وإسليم عرجون، 18 جويلية عرض الفنانة اللبنانية يارا، 19 جويلية عرض لبس لسليم بن صفية، 20 جويلية عرض لجنيوة من الجزائر، 21 جويلية عرض بيك ديدي ويلسون من الولايات المتحدة الأمريكية،
28 جويلية عرض الفنان اللبناني جوزيف عطية، 23 جويلية عرض فرج سليمان من فلسطين، مارسيل خليفة في البالي أغنية من لبنان، العرض نتاعو باش يكون نهار 24 جويلية، 25 جويلية عرض الفنان التونسي شكري بوزيين، 26 جويلية الجمهور مع موعد مع عطيل المعاوي من خلال عرض صدى الأطلس، و 27 جويلية الفنان نوردو باش يكون موجود على ركح مسرح الحمامات، 28 جويلية اللقاء مع دوبيرنا فيستا أوركسترا من كوبا، و 30 جويلية عرض وداد مجمع وخليل إيلي من المغرب، 31 جويلية العرض باش يكون مع سليف كايتا من مالي، 1 أوت العرض من البرتغال مع ماريزا، 2 أوت العرض من إيطاليا مع ماريو بيونتي في سهرة من سهرة الجاز، 3 أوت عرض بوثينة نابولي عرض دوليشا، 4 أوت الجمهور على موعد مع غسان يمين، و 5 أوت الموعد مع نزار السعيدي في جاكراندا، 6 أوت ملحم زين باش يكون موجود، 7 أوت الجمهور على موعد مع دوبلا من الفرقة هذية اللي تجي من تركيا، 8 أوت سامحوني عرض مع الفرقة اللي تحيي أغاني مغربية بأداء نجاة عتيبو، 9 أوت الموعد مع ساندي لاتي، و 10 أوت الموعد مع عرض هما لسيرين جنون، 11 أوت العرض باش يكون للفنان اللبناني آدم، 12 أوت روضة العشاق لمعز العاشور، والاختتام كما قلنا مع صوفيا صادق نهار 13 أوت. دونك عروض متنوعة بين التوانسة الفنانين العرب والغربيين اللي باش يكونوا موجودين في الدورة هذه، دورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي اللي تنطلق نهار 11 جويلية حتى 13 أوت.

هذه هي الفنانة صوفيا صدق اللي باش تكون موجودة في حفل اختتام مهرجان الحمامات الدولي. هكا احنا نكون وصلنا لختام مشوارنا من برنامجنا عيش سهرة سهرية كانت خاصة بحفلات من المهرجانات. نحب نسلم على سليم الرزقي اللي كان معايا على الكونسولات. ميرسي سلومة على الاختيارات الغنائية الحلوة. كانت معكم أمنا من أمام الميكروفون. نبقى لكم شويكم ليلتكم زينة وخلوكم مع صوت توصي نجدها.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع. أول لقاء يجمعني بكم في الشبكة الصيفية. نعود للبرامج الاجتماعية بعد غيبة موسم كامل تقريبا. طبعا الكل عشاق هذه المساحات ومتابعيها ومحبيها أيضا. نتحدث إذن في موعد جديد مع نوابنا اللي انتخبتوهم من الغرفتين. طبعا المجلس التشريعي ووظائفه كانت محددة ومعروفة للجميع، وطبعا تجربة جديدة دخلناها اللي هي مجلس الجهات والأقاليم بدوره أيضا القاعدي. نعرف أنه التجربة كان الهدف متاعها أنه يكون صوت المواطن هو اللي ينتقي، هو من يختار، هو من يحدد خياراته التنموية. نجحنا ما نجحناش، رو ما قيمناش التجربة اليوم في تونس، ما قيمناش تجربة مجلس الجهات والأقاليم. اليوم زادا تعاملنا مع النواب وأيضا تقييمنا للأداء متاعهم اللي هي الهدف ليست المحاسبة في مساحتنا، وإنما تقييم وطرح الأسئلة وتذكير بواجبات النواب، ونشوفوا زادا هما المسار اللي مشوه وين وصلوا بالطبيعة في هذا. إذن يوميات نائب اليوم ضيوفنا زوز من المجلس النيابي التشريعي النائب ياسر الجراري، ومن مجلس الجهات والأقاليم النائب أسامة صحنون. بالطبيعة عند إيرت الكيف نذكركم ما تغشوش، مش نحكو على الكيف فقط المدينة، راو بش نحكو على الدهماني، رانا بش نحكو على تجروين، قلعة السنان، الخصبة، نبر، توير، في سرس، الدهماني، كل كسور بش يكونوا حاضرين. الولايات الأربع أيضا بالنسبة للشمال الغربي راو كلكم حاضرين، كل أسبوع باش نكونوا في ولاية، ومن كل ولاية باش ناخذوا دائرة من الدوائر ونايب من النواب، زوز نواب، نايب حسب بالطبيعة حسب الاهتمامات وحسب الحصة بالطبيعة شنو متطلباتها. إذا نرحبوا بضيفنا اللي حاضر معنا في الاستوديو نائب ياسر الجراري عن ولاية الكيف. هو أنت نايب عن ولاية الكيف، لكن احنا اليوم باش ناخذوك الكيف في المدينة الشرقية والغربية. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سندس، وشكرا على الاستضافة. طبعا أنا نايب على الكيف في مستوى الترشح كيف المدينة، لكن بعد الترشح نتحول إلى نائب على الكيف الكل ونائب على عموم شعب تونس.
0: نعم.
1: أيضا ماذا بيا في هذه البداية نهنئكم بالاستوديو الجديد، وإن شاء الله إذا من نجاح إلى نجاح إذاعة الكيف اللي قلنا راو دائما دعم الإعلام الجهوي هذاك راو معناها أساس، معناها التعامل مع المواطنين وأساس إيصال أصوات المواطنين.
0: شكرا ديما على الجملة اللي تبدأ بها، الحقيقة نثمنوها ونحيوها برشا من نائب الجهة، نواب اللي يحبوا هذا المنبر الإعلامي ويدعموه بحضورهم، وأيضا حتى في مناسبات وقت اللي تكونوا في المجلس تتحدثوا على الإذاعة واحتياجاتها، دورة واحتياجاتها أيضا باش تكون حية وموجودة. ياسر جراري هو نائب عن جهة الكيف تحديدا، طبعا كما كان يحكي هو بالأساس مربي، أستاذ تعليم ثانوي، هو سياسي، نائب البرلمان طبعا بمجلس نواب الشعب، من الوجوه البارزة والمؤثرة في المدة النيابية اللي يقضيها الآن من 2023-2027. تقريبا كان ناخذ بعض النقاط اللي تقريبا تميز بهم قبل ذلك، نقوله الدائرة الانتخابية وانتخب عن دائرة الكيف الشرقية والكيف الغربية في الانتخابات التشريعية. كان معروف، كان تدخله بتبيع على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات الموثقة لمجلس نواب، مداخلاته، حضوره في مساحات إعلامية، مداخلاته، تدويناته على صفحته الرسمية اللي اليوم زاد هي ملاذ لعدد من المواطنين اللي بلغوا أصواتهم، وذي بتبيع نشوفوه توا برشا نواب تقريبا خذوا المنحة هذية، حاجة باهية برشا، طريقة من الطرق اليوم حتى نواكبوا التكنولوجيا أنه تكون الصفحة الرسمية للنائب مثالش أنه هو يستقبل فيها، إضافة بتبيع للآليات الأخرى اللي توفرها المؤسسة البرلمانية للتواصل مع النائب. طيب، إذن رئيس لجنة التشريع العام تقريبا الفترة مهمة في دورات نيابية متتالية تقريبا نتحدث زادة. اللجنة هذه راهي من أهم اللجان، هي لجنة التشريع العام اللي موجودة في مجلس النواب. من بين كثير المواقف اللي خذاها طبعا ضيفنا ياسر القراري دفاع عن التنمية الجهوية، تعرف بالحديث كثيرا عن دفاعه عن الكيف وعن القرار السياسي اللي لازم ناخذوه اليوم في عدد من المواضع. حكى زادة على التكامل والتوافق بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية، حكى على إصلاحات تشريعية مختلفة في كثير من المواقف، هذه باش نتعرفوا عليه أكيد من إجاباته بالطبيعة. حكى على الاستثمار والتنمية، برشا مواقف تعرف بها النائب ياسر القراري بعد كيف يحضر ضيفنا زادة، وهو زادة له حظ ونصيب من أيضا هذه المقدمة. إشكاليات قبل ما ندخل في الأسئلة، إشكاليات كثيرة تعانيها الكيف، إشكاليات متنوعة. كان نبدو بأبسط مقومات الحياة اللي هي الحقوق الأساسية للمواطن وتنص عليها دستورنا وكل الدساتير الدولية، نتحدث على الحق في الماء، الحق في الطريق، الحق في الكهرباء والاتصالات، الحق في التعليم، الحق في الصحة، هذوما حقوق أساسية اليوم، قطاعات حياتية مهمة اللي هي تشكل نقص حاد في حياة المواطن في الكيف. نتحدث على التشغيل والبطالة، مؤسسات اليوم حيوية مفقودة في الكيف، هذه ما يأثر على الدورة الاقتصادية، شنو قاعدين ننجو، شنو قاعدين نستثمروا. البنية التحتية اليوم المتهرية، يمكن نتحدث على طريق السيارة راهو ماهوش حل، ماهوش هو الاستثمار، الغاز الطبيعي ماهوش هو الحل، ماهوش الاستثمار، لكن هما حاجات من حق المواطن في الكيف أنه يتمتع بهم إلى حد الآن، هذه مشاريع حلم بالنسبة للمواطن في الكيف. نبدو من البداية معاك النائب ياسر القراري ونحكو اليوم على ماذا أنجز النائب في مدته النيابية اللي هي لحد الآن محترمة.
1: نبدأ؟
0: أي طبعا.
1: شكرا. إن شاء الله الحيز الزمني يعني في علاقة بكل المحاور اللي طرحتهم أنا يتسننا باش نجي نتفاعلوا معها معهم ونوضحوا. نعم نعم باهي.
0: ساعة تقييمك لأدائك قبل ما ندخل في
1: طبعا
0: أسئلتي.
1: طبعا شوف، أنا مع أنه يعني المواطنين، مع أنه الفاعلين هما اللي يقوموا بعملية التقييم، أنا إذن على ذمتي المواطنين إذن وأتفاعل معهم وأتفاعل مواقفهم وأتفاعل مع آرائهم وأترك لهم إذن حرية في إذن ممارسة يعني العملية التقييمية. أمر إلى يعني ماذا
0: من نبدو بالأسئلة.
1: تفضل خذ راحتك.
0: نبدو بالأسئلة من ندخل في صلب بالموضوع، وأسئلتك دائما راهو بين طبعا صلاحياتك التشريعية اللي أنت كرك مارست معناها مهمة رئيس، ماكش أنت البرلمان تحكم فيه لكنك في موقع قوة كنت موجود، إيه هي لجنة التشريع العام واللي أنت تو المقرر في هذه اللجنة. نتحدث، خلينا نبدو من نقطة مهمة اللي هي الاستثمار والتنمية المحلية. الكيف لها من المقومات التاريخية والفلاحية وكل ما يمكن، موقعها الاستراتيجي الهام، كل ما يعطيها من عناصر قوة حتى تكون منطقة حية بكل مقومات معناها التنمية الجهوية والمحلية. بصفتك موجود في لجنة في مجلس النواب ولجنة التشريع العام، كيفاش وظفت حضورك اليوم خاصة في مجال القوانين اللي اليوم مكبلة ومعيقة للاستثمار في جهة الكيف؟
1: خليني نوضح لأن المسائل هذه هي مسائل تقنية تتطلب يعني تدقيقا إذن باش نجموا على ضوءها نبنوا. أنا إذن نعم فعلا معناها كيف ما قدمت منذ حين رئيس أكبر لجنة برلمانية وهي لجنة التشريع العام لثلاث دورات متتالية ثم مقررها بعد أن قررت عدم الترشح للدورة الرابعة. إذن تمسك زملائي أني نواصل معهم لدعم مجهودات زملائي داخل لجنة التشريع العام. لكن شنو اختصاص لجنة التشريع العام؟ اختصاص لجنة التشريع العام يتعلق إذن بالجوانب الجزائية أساسا إذن والنظم القضائية إذن والجوانب التجارية إضافة إلى ولاية عامة أخرى في علاقة إذن بكل ما لا يدخل في اختصاص لجنة التشريع العام. بالتالي لجنة التشريع العام لا تنظر في قوانين الاستثمار. يعني أنا هذا ما أنا حبيت نوضح لك باش نجمو ندرجو ونوصلوا إذن نوصلوا للتوضيح. لكن إذن طبعا هذا لا ينفي دور أي نائب إذن انطلاقا سواء من صفته إذن وتوظيف تلك الصفة لخدمة طبعا الصالح العام ككل، لخدمة الخيارات الوطنية ككل، وأيضا إذن يكون عندها انعكاس على الجهة متاعك. لأنه أنت لما تكون إذن يعني رئيس لجنة التشريع العام وتكون إذن عندك فرصة لحضور إعلامي مكثف، وأنا الحقيقة معناها عدد يعني مرات الحضور الإعلامي تجاوزت بالأحصاء يعني طيلة 3 سنوات 300 حضور إعلامي، وأنا تقريبا النائب الأكثر حضورا إعلاميا إذن في تونس ككل. في يعني

0: وسط في ثنايا الحديث إذا نحكيه على الكاف أيضا معناها في حصص أخرى خاصة إذا في منابر جهوية وأيضا منابر وطنية فتحت المنابر الوطنية الحديث على الكاف مثلا جوهرة إذا في أكثر من مناسبة كنت مع أصدقائي في موزايك في عديد المؤسسات الإعلامية ونعتذر بقية أصدقائي في مؤسسات أخرى ديوان وغيره والإعلام العمومي لإذاعتنا الوطنية وأنا متمسك كنت دائما أقولها في المنابر إذن العمومية أن الأولوية القصوى لدعم الإعلام العمومي فكنت إذن حضوري في الإذاعة الوطنية في التلفزة الوطنية في قنوات التلفزية الأخيرة كان جزء هام منه يوظفه إذن للتعريف بقضايانا في الجهة يعني عمل داخل البرلمان خاطر أحيانا زاد تسمع حديث هي روى لا مهم الحضور الإعلامي مهم التعريف بالقضايا روى إذن يسمع صوت النائب واللي هو صوت المواطن يسمع داخل البرلمان مع الوزراء إذن ويسمع في الفضاء العام لخلق إذن رأي عام ومزاج عام داعم ومتفهم لجملة القضايا الحمد لله أنه نجحنا في إيصال إذن قضايا وصوت الكاف في علاقة بعدد القضايا اللي تونجوهم بشكل مفصل محور إذن وأهم يعني المحاور اللي حركناها وتونقولوا زادة شنو اللي مازال متحركش
1: أكيد خلينا نزيدوا نستقبلوا ضيفنا الثاني نائب عن مجلس الجهات والأقاليم أسامة سحنون اللي حاضر معنا مرحبا بك أسامة أهلا وسهلا ما حفظ الألقاب بتبيع
2: مرحبا بك مرحبا بكل مستمعي ذا كيف ومرحبا بسياسة رفيقي وصديقي وزميلي معك البلاتو
1: نعم أكيد من خريجي معهد الصحافة طبعا ومن الشباب اللي آمن بالعمل السياسي دخلت هذا المجال حتى تكون حاضر فيه ربما عندك حلمة خاصة وعندك حلمة عامة أيضا أنك تكون صوت المواطن سياسة تنجب تعمل الكاسك باش تنجب تسمع ضيفنا باش وتتفاعلوا مانيش باش نقسم الحوار بيناتكم ينجم يكون السؤال يعنيكم ولو أنتم معناها كل واحد في غرفة لكن نحب نأكدوا على تكامل الغرفة فتين. اليوم انتم تمثلوا الكيف للزوز به مرحبا بيك طبعا اذا خلينا سألت عموما هو سؤال كان فني بحت لضيفنا النائب ياسر القراري مع بعضكم اكيد فما نقاط التقاء اليوم يمكن السؤال نتحدثوا ما يشغل المواطن اليوم هو حياته اليومية خلينا نبدو بالبنية التحتية معاكم ومع بعضنا ونبدأ مع صوت القاعدي صوت المواطن اللي انت تعيش مع المواطنين أكيد وتتواصل معهم أسامة سحنون وأكيد تعيش زادة أنت نفس الإشكال مع المواطنين كما يعيشوا النواب والمسؤولين زادة رأوا معنا مدير جهوي للتجهيز رأوا يمشي في نفس الطريق معنا وعنا الوالي يمشي في نفس الطريق من عش بتترك رهابهم هم ما تتأثرش بالحفر لكن على كل حال يمشوا في الحفر هذه نعيشوا في نفس الوضع كيفاش نتفاعلوا مع الكل البنية التحتية اليوم خلينا نحكو على مشاريع البنية التحتية في الكيف الشرقية والغربية اللي تعنينا اليوم ماذا ينتظر المواطن في ظل هالتهرؤ متاع البنية التحتية مع بعض المشاريع من هنا وهناك اللي تزيد الأزمة على أزمتنا تفضل أسامة
2: شكرا يعني
1: تعرف وين أحالتك؟ راني أحلتك مباشرة راو صلب موضوعنا هو المخطط الجهوي للتنمية الجديد اللي هو نتحدث عليه واللي هو باش نحكو عليه تقريبا في امتداد برنامجنا
2: نتحدث على عام يعني حاوصة الموسم البرلماني اللي باش ينتهي يعني في إن شاء الله آخر جويلة هذا كان ما تمددش المسؤول يعني حكينا يعني بتاع الناس اللي ذكرتهم إنه نظام السياسي في تونس راو تغير راو خرجنا من نظام شبه برلماني من نظام يعني ثلاث رؤوس تقريبا رئيس حكومة رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب إلى نظام رئاسي رأي الحكومة ما عادش مسؤولة أمام المجالس حتى مسؤولة أمام يعني مجلس نواب والغرفة الثانية مسؤولة في طول قريب رأي مسؤولة أمام رئيس الجمهورية يعني في هذا رأوا حتى الحدود ومتاع النائب وحتى الهامش الحركة نتاعو تقل مقارنة بالأنظمة السياسية البرلمانية وهذا راهو عادي وطبيعي في أي نظام رئاسي اثنين نحن وقت اللي دخلنا للمعترك هذا ونحكي دخلنا لأنه راهو دخولي ما كانش يعني انه حلم شخصي او لا،

0: يعني نؤمن بالمصلحة العامة، بخدمة المصلحة العامة. يعني كان ثم توجه من الأولى
1: حطيتهم
0: من
1: للزوز،
0: العام
1: ليه حطيتهم للزوز؟ حطيت
0: بالطبيعة
1: حلمتك، أكيد راه عندك حلمتك
0: بالطبيعة
1: وحلمة
0: بالطبيعة
1: المجموعة
0: بالطبيعة
1: زاد، حتى لأنه تسيل هو راهو الوقت شوي، والله حاب نستغل أكثر ما يمكن بما هو واقع وعلى أرض
0: هو
1: اللي يحب
0: شكرا لك،
1: يسمع فينا. تفضل أسامة،
0: شكرا
1: نختزل.
0: الوقت اللي ياسر قراري دعمناه وخدمنا معاه، وبعد راهو ترشحي هو استمراريه لترشحه، وبرنامجه الانتخابي وبرنامجي الانتخابي رام رام رام يصبوا في نفس الخانه،
1: معناه
0: ورانا
1: انت الابن
0: نكونوا
1: السياسي لل
0: هذا
1: اي بي حاجه بيه، تفضل.
0: يا اخي
1: اي
0: راهو
1: اي اي اي هاني قلت لك حلمتك راه
0: على 10 17 سنه 15 سنه، يعني هذا
1: تبارك
0: اللي
1: الله.
0: الكل تعرفه يعني،
1: اي
0: وخدمنا مع بعضنا وكل ورده ونخدموا بعضنا، مش كان راهو مع ياسر الحقيقه، يعني
1: اي اي
0: سبعه نواب نتاع الكاس، اربعه من غرفه
1: يفرحنا راهو اللي تقول
0: المغرفه
1: فيه يا
0: الاولى،
1: اسامه.
0: نخدموا مع بعضنا، مش كان
1: نعم.
0: ياسر، ياسر ريم، عماد، سمير، عبد الرؤوف، دلال، الكل يعني الحقيقه، وحك البيان اللي هبط مصحين فيه سبعه نواب، وراو قله وين صار في الكاس انه الناس متوحده كما ما هي متوحده في الغرفه، هذا على شنو
1: فرحانين بيه
0: يحكينا؟
1: هذا تقول فيه والله.
0: ندخل في صلب الموضوع،
1: اي
0: راه
1: اي
0: وقت اللي دخلوا الخيات مس النواب قبلنا ونحن خلطنا عليهم بعد بعام، راي الناس تحكي على اتورود باش يبدا، 2036 2035، شوف وقت ايش يكمل، راه بفضل مجهود الخيان، وبعد خلطنا نحن وخضنا المعارك مع بعضنا في قانون الميزانيه، السؤال الكتاب اللي تحط راي الناس كلها في بالها بيها، سبعه
1: وزير
0: نواب
1: التجهيز.
0: مش مهم شكون اللي بعثوا، المداخلات الكل كان تلاحظوا مداخلات ولايه كاف، راهي سبعه نواب تكلم على الاطروق في حضور وزير التجهيز، وضغطنا وكذا، وهاو 2026 يعني انطلقت 2026 تردد اموال التسويه العقاريه، وان شاء الله الناس تعاوننا في هالتسويه العقاريه هذه، وهاو فما جهه تمويل، وهذا راهو مكتب، راهو الاطروق هو عماد الاستثمار في كاف، راهو ما ينجمش مستثمر، يتحطوا على استثمار، استثمار كبير واستثمار خارجي بدون بنيه تحتيه في الطرقات محترمه وخاصه الطرود، راي الدقيقه بحسابها، راهو التصدير ما عندناش من نصدروا من كيف، عندنا الموانئ اللي هما موجودين في العاصمه، هذاك علاش الطرود
1: كنا
0: حاجه اكثر
1: نقتصر على
0: مهمه.
1: القطارات في حمل القمح ولا لا؟ به به برشا.
0: وهذا الاقتصاد سامحني اثنين
1: اي
0: اثنين تو حتى الطرود هذا مكتب، لازم الناس كلها تتجنب باش المكتب هذا ان شاء الله يوصل بالسالب. اثنين راهي زاده حتى البنيه التحتيه اللي ما بين الاقليم راه مهم، رانا كي قسمنا البلاد لخمس اقاليم مش عملنا عملناها تقسيم سياسي باش نعملوا انتخابات ونطلعوا مجلس وتنتهي. ليه راهي رؤيه اقتصاديه نتاع كل اقليم فيه مكونات مترابطه متجانسه، حلقات انتاج مترابطه بين الاقليم، في هذا راه ما تنجمش تحكي على تنميه اقليميه بدون على الاقل ربط الولايات الاربعه متعلقين بنزرتي كيف جندوبه بيجا ببنيه تحتيه للطرقات محترمه، راهو الاقليم اللول علاش في مخطط التنميه بالذات هذا لازم يتخدم عليه، راهو السياحه الاقليميه، راهو الاقليم اللي عندنا فيه مخزون حضاري وثقافي وتاريخي تقريبا ماهوش موجود في حتى اقليم، وتبارك الله عندنا في تونس مخزون كبير، اما التركز الموجود في اقليمنا كبير برشا.
1: به اللي تقول فيه
0: السياحه
1: به برشا، خلينا نختزله.
0: الاستثمارية
1: انا نحب
0: السياحه
1: المواطن اللي
0: الاستثمارية،
1: يعيش في الكيف الشرقيه ولا
0: وثلاثة
1: اسامه بالله نعتذر، نحب المواطن اللي يعيش في الكيف الشرقيه والغربيه زاد يعيش في طريق مقدود به بين المدن الداخل، معناها في الاحياء في الطرقات الرئيسيه للمدن، نشوفوا اليوم لا تروتوارات لا طرقات مقدوده، الحفر في كل بلاصه، زاد المواطن راه يقول لك انت قد لي طريق السياره، لكن راني نعيش في تعاسه في وسط البلاد اللي نسكن فيها، راني مانيش مواطن سعيد، راني ما نحسش حتى مقوم من مقومات المواطنه، حقي في طريق ما نمشيش في الحفر ساقي وكرهبتي وقدام داري وهذا الكل، صحيح يتقاطع مع العمل البلدي، لكن انتم ما زاد عندكم دور مهم اليوم في المخطط التنموي المحلي، انه اليوم من حق المواطن يكون عنده طرقات. تجاوبني
0: يعني
1: وانا نمشي سياسه، تفضل.
0: هذه راي بنيه الطرقات حقا الطريق.
1: هذا تداخل في عملكم بينكم وبين البلدية.
0: أما زادة صحيح.
1: أي مسألتك سؤال.
0: انتخابات بلدية رو فما انتخابات بلدية مؤجلة كل مرة مؤجلة.
1: ما عنيش ما نحكوش على ما هو على ما هو غير موجود. نحكو على الواقع اللي نعيشوه. أنتم قاعدين تخدموا مع بعضكم نعرف.
0: سمحني الواقع المفروض. سامع تحيات يعني للكاتب عام البلدية وكتب عامين بلديين بالجهد اللي يقضوا عليه يعني يبذلوا فيه. لكن راو الوضع الاجتماعي والاقتصادي وامان المواطنين اليوم ما عادش تستمل انتظار لتركيز مجالس بلدية منتخبة.
1: بيه في انتظار تركيز مجالس البلدية شنو عملتوا في الموضوع هذا؟ اكيد راكم تقعدوا تتحدثوا عندكم اجتماعات وتحكوا على هاجس المواطن مع الطرقات.
0: هذا راهو بالطبيعه وهذا دورنا في اطار دورنا الرقابي ورسلنا الجهات المختصه وهناك يعني تعهدات بانه بعمليه اصلاح الطرقات داخل مدينه الكيف وكانت يعني البلديه تعهدت بهذا في الشخص كتبها العام وفي بلاغ منشور على صفحه
1: ولم تلتزم بهذا.
0: هذا
1: تعهدت ولم تلتزم. انتم وين؟
0: لا
1: ما تبعوش معناها ما تبعوش ما تشوفوش معناها لا ما عندكمش حتى به.
0: نحن نقوم بدورنا
1: واضحة
0: واضحة
1: إجابتك والله واضحة
0: ليه مازالت مش واضحة
1: واضحة والله عطيتني إجابة واضحة. خلنا أبقى معنا وسام نتقاسم الحديث
0: خلنا نكمل الفكرة وإلا خاطر ما جاتني ما فهمتني ونحن
1: ماني نيرني الوقت غسرني بالحق راهو ونحب ناخذ نقاط أخرى ونتشارك الحوار مع ضيفنا. أنت جاوبتني والله جاوبتني قلت لي نحن ما نتبعوش نقترحوا
0: اما انا موجودين يعني وينكم انا موجودين فقط تقوموا بدورنا الرقابي دورنا ماهوش تقريري دورنا رقابي. شكرا.
1: في اطار الدور الرقابي معناها اليوم كيف البلديه تلتزم انتم تتبعوا هذا ام لا؟ كيف تلتزم البلديه وتخل بهذا تتبعوا هذا والا لا في اطار دوركم الرقابي؟
0: دورنا نحسنوا
1: جودة الصوت ونرجعوا لك والله وابقى معنا حديثك ذو الشجون. تعليق ولا نواصلوا به اللي يعنينا اليوم. قلت أنه فما برشا نقاط مهمة رانا باش نحكوا فيها على الأقل نقاط إيجابية للناس اللي تسمع فينا. شنية الحاجات ربما اللي تبشر بالخير في هذا المخطط التنموي الجديد بالنسبة للكيف الشرقية والغربية على الأقل خنعتوا حاجات للمواطن.
2: خليني ساعة نتفاعل معناها مع معرض الحديث. شوف أنا صحيح جزء معناها اللي كان يحكي فيه أسامة مهم جدا باعتبار أنه ثم معناها التخصصات لأنه لازم مواطن يفهم النايب علاش انتخبه. أنا انتخبني النايب وفي الوعود وفي طلبات المواطنين ثم محاور وطنية كبرى اللي على رأسها لطروت واللي على رأسها الصحة والتعليم في الجهة إلى آخره وثم مسائل محلية لهنا مفترض الجهات المحلية هي اللي تقوم بها. هذا إيش حب يقوله سامة. لكن احنا ثقة المواطنين وقت اللي يتواصل معايا مواطن ويقول لي الطريق والحفرة أذكر أنا نعتبره نابع من ثقة المواطن إذن في النائب واعتبار أنه نائب يمثله في الكبيرة والصغيرة حتى اللي مش داخلة في اختصاص وذاك علاش نتفاعله احنا. وتتذكروا أنا كان اللي منشور حول إذن عمل البلدية في الفترة القادمة علاش كان أنه ثم تواصل دائما بين كنواب شعب وبين إذن يعني مسيري البلديات في ظل غياب يعني المجالس البلدية المنتخبة. أنا سي هشام معنا نزلوا التليفون دوريا وأكيد أسامة وأكيد معنا زملائي
1: الأخرين الكل
2: نعم نعم يعني كل هز
1: ويعني يعني
2: نأخذ ما عنده المعطيات وين وصلت يا سيد الكاتب العام وهذه لازم نسرع فيها وهذه لازم نحركه وراه مش معقول طريق حروش راه مش معقول كذا ونساهم زادة في إساءة وقت كل بلدية ثم مساعي وثم دور زادة نوصله للناس باش نخلقوا يعني هك التكامل والتواصل بين مؤسسات الدولة وبين المواطن. هذا كدورنا احنا كنواب شعب. وهذا كان في منشور منذ شهر تقريبا تحدثت على اذا مقاولة لسد ما الحفر. المقاولة هذه تعهدت بالمشروع واذا قلنا خلال شهري جويليا واوت وما زلنا في شهري جويليا واوت رغم اني متفق معك سندس انه كان حريا بالبلدية رغم ضعف اذا مواردها انه العملية ذي نبدوها على بكري. العملية هذه من افرير طلعنا لابيل دوفر متاعنا اذا من مارس وراوا في ماي وفي جوان قمنا بعملية سد الحفر باش ما تقاش ديغراداسيون تاع الطرقات نتاعنا. هذا أنا متفق معاك فيه تماما. لكن احنا توا خلينا نجو للاختصاص الأصلي للنواب. احنا كيف حدثك أسامة على طريق السيارة راهي مش سهلة. وقت اللي جينا وتحدثنا وزير التجهيز السابقة رئيس الحكومة الحالية السيدة سارة زعفراني وتقولنا راهو انتظروا طريق السيارة من 35 ل 40 راهي حالة إحباط. حالة إحباط كبيرة عشناها لكن ما تخليناش وخذنا العركة في محاور عديدة إلى حين توصلنا خذينا التزامات من السادة الوزراء. بعد التزامات السادة الوزراء وقع تثبيت تلك الالتزامات برصد اعتماد لاقتناء الأراضي واليوم تركزت يعني اللجان الجهوية للاستقصاء والمصالحة باش تتم عملية اقتناء الأراضي و25 مليار موجودين على ذمتهم. المهم يكملون الخدمة في أقرب وقت. زوز ممولين دوليين كبار البنك الإسلامي والبنك الأوروبي للأعمار هذوما حاضرين باش يمولوا. المهم كملونا مزادة ثم مسؤوليات يا خويا كملونا العملية هذه خلينا نحن نضغطوا باش الدولة تأخذ هالقرض هذا وندعموا داخل البرلمان وندفعوا زملائنا باش انهم يصحوا معانا. احنا ضد القروض اما وقت تمشي البنية التحتية احنا نولوا وقتها ندعم. وقت تمشي معناها النهوض بالجهات متاعنا راو الطريق إلى التنمية إذا يمر عبر الطريق ضرورة. فبالتالي نهار راو شوف تمثلنا المشهد رانا فاهمينه. اليوم الاستثمارات صعيب شوي المستثمر الخاص باش يجي هنا قاعدين نحاولوا وما زلنا نحاولوا وباش نبقوا نحاولوا وماناش مأيسين واخرها المستثمر الصيني المازال الحديث معاه ونسمع في معناها الترهات البرة مازال الحديث ومازال موجود وانا ساكون يوم السبت القادم وهذه اوك اعلام للكفيه اذا في الصين سانتقل الى الصين يوم السبت لمده 15 يوم وستكون لي لقاءات اذا مع من حضر في الكيف ومع أطراف أخرى لخدمة مصلحة تونس والكاف في عينية باش تكون إذن من أجل أنه نحاول هذه كي المساعي المستثمر الخاص ما تنجمش تفرض عليه وتقول له إيجا بالسيف لازمك تقنعه ولازمك تجذبه ولازمك تحفزه ولازمك تقول له لطروط ما عاد أول سؤال يسأله لك مستثمر تعرفش يقول لك وين الطريق تعرفش نقول لهم احنا هاكا سي راي الطريق باش تبدا العام الجاي فهمتني راهو ثلاث سنين ما ركحت امورك ما بديت ما وصلت معناها الفاز نتاع الانستالاسيون كومبليت راه وقتها تلقى سي لطروط حضرت باش نجم تقنع المستثمر باش يجي. هذه معركه من المعارك. معركه اخرى خلينا نحكي عليها اذا لطروط خلي الكافي يسمعوا زاد 1400 مليار كلف اكبر مشروع في تاريخ الكاف فهمني واحده باش لانه انا اسمع البرة زاد محاولات تقزيم فهمني اي لا احنا مهم جدا واحنا فرحنا وقت اللي وقع تثبيته رسميا تو لانه سيتحول الى ما عادش تصريحات وزراء وما عادش مجرد اعتماد سيتحول الى قانون ملزم للدوله التونسيه لما تم تثبيته في مخطط التنميه وانا كنت نشرت على صفحتي منذ يومين. اذا الفقره اللي فيها الحديث عن طريق سياره اذا في مستوى اذا مخطط التنميه يعني ما عادش نحكيه على احلام ولا نحكيه على حقيقه 36 40 عن لوتروت. مساله ثانيه مساله قطاع الصحه في الكيف خلينا نذكر احنا وقت موضع هذه معناها محطه تقييميه احنا وقت تم انتخابنا نهايه 22 بدايه 23 كان الوضع الصحي في الكيف كارثي وانا نذكر وضعيه المراه اللي توفيت يعني في قسم التوليد واللي احنا وقتها خذنا تحرك يعني كبير جدا على جميع الاصعده وهذه وثيقه من الوثائق التي تثبت تحركنا اذا في المستوى الصحي سنه 2023 كانت مراسله اذا من نواب الكاف الثلاثه اذا ياسر قراري ريم معشاوي وعماد زديري الى السيد رئيس موجهه الى السيد رئيس الجمهورية إذا حول كارثية الوضع الصحي في جهة الكيف واللي على ضوءه إذا بدا الوضع الصحي في الكيف يتحرك شوية. كان عنا قسم استعجالي القديم وتعرفوا كارثيته ولا عنا قسم استعجالي جديد ولا عنا سكانير اللي نحبوها تخدم كل يوم ما نحبوهاش تخدم مناسبتين. وحدثنا السيد وزير الصحة إذا في الغرض وتعهد بأنه العملية هذه تنتهي في أقرب الأجيال مشكل تقني ولا بد من تجاوزه. مش معقول عنا سكانير في السبيطار ونقول المواطن برا عملها ب 300 و400 ألف برا ناس زواولة وما عندهاش. عنا كان عنا ثلاثة أقسام جامعية، اليوم عنا 10 أقسام جامعية مصنفة إذن جامعية، وراو التصنيف هذا تصنيف علمي وتصنيف أكاديمي نظرا لوجود أساتذة جامعيين وأساتذة مبرزين إذن في الطب، وماشين للقسم 11 اللي هو قسم طب الأسنان، وماشين للمطالبة إذن بتحويل المستشفى الجهوي بالكيف، مش ماشين احنا طالبنا لكن ننتظر الإقرار تحويل المستشفى الجهوي بالكيف إلى مستشفى جامعي. هذوما إذن زوز معارك. إذا خلينا نمشي لمسألة أخرى، قضية الماء اللي أطرحتها. إذن قضية الماء تتذكر أخت سندس، راهو ما هيش مستحثة قضية الماء في الكيف، راهو من 15 سنة التالي معناها وإحنا نعاني وبدينا نتحسس في مخاطر الشح المائي وما تحركناش وقاعدين نتفرج ونقول راهو عندنا شح مائي وقاعدين نتفرج، وإلا نعمل في حلمة كبيرة اللي أنا معاها. أما ثم الواقعية السياسية اسمها نقل مياه سد بربرة إذن باتجاه الكيف، تعرف قديش كلفته؟ 1600 مليار. الدولة نشحوا باش بعد سنوات باش فكينا لوطوروت ورجعناها من 35 باش تعمل في 26 27 و28 ها باش تزيد تعطينا 1600، مو ثم متوازنات ماليه عموميه. فبالتالي اذا حكيت طاع يجب ان تطلب المستطاع. فاحنا وين مشينا؟ مشينا للمشروع هذا اللي قايم توا واللي جزء منه دخل حيز الاستغلال وتحسنت الوضعيه الماليه المائيه، وماذا بيا مواطنين وعلى صفحتي ماذا بيا نحلوا ان ديبا فيه في كل احياء شنو كانت الوضعيه المائية السنة الفارطة والسنة اللي قبلها، وسنة ما زالت ما هيش معناها في أحسن حالاتها. أما إذا راول كان يأخذ مرة في الأربع أيام وخمس أيام ولا يأخذ مرة في النهارين ومرة في النهار، ما زلنا إحنا ما نش راضين. إذا في انتظار استكمال المشروع اللي ثم عائق طبيعي، لكن العائق طبيعي لا يبرر، استنينا زاد المواطنين استنوا برشا، فما زالوا 300 متر ولازم نستعجلوا. إذا من دورة تحي حشاد معناها باش نوصلوا للخزنة فني باش نصبوهم ال 40 لتر جديدة باش نجموا نقيموا نهائيا نتيجه المشروع. زاد نعطوا 20 مليار واكثر من 20 مليار، لازم نستنوا نتيجه، فلوس شعب هذيك، فلوس شعب نستنوا. مساله طيب. اخرى بالاضافه الى هذا، في مخطط التنميه نفسه اذا تم تثبيت مشروع مائي جديد وهو نقل مياه سد سرعت اللي حذانا لهنا، ما مشيناش البربره هكا اذا في الشمال، حذانا لهنا واللي تكلف اقل كلفه ما عادش 1400، يتكلف حسب الدراسه الاوليه في حدود ال 100 مليار، 100 مليار نجمه في قوام الدوله، وتم اقراره رسميا في مخطط التنميه. هذوما بعض المشاريع يضاف اليهم مشروع اذا تهيئه حوض واتسة اللي راه ما كانش ساهل باش في البرلمان يصوتونا على 110 مليارات اذا لتهيئه فلاحيه وزراعيه ستستفيد منها خمسة معتمديات اللي هي نبر والكيف الشرقية والسرس والدهماني والكسور، فلاحين زاد رو احنا مسؤولين على اهلنا في المدينة ومسؤولين على اهلنا في الارياف، فهمتني؟ يعني فالمشروع هذا وماذا بينا مصالح وزارة الفلاحة تسرع في تفعيله، رمية مليار محطوطين في القجر حركوهم يعيشكم.
1: ناخذوا نقطة زادة اخرى مهمة معنا اسامة، مازال معنا حاضر
0: معك
1: به أسامة، به نكملوا مع النقاط الإيجابية اللي كان يحكي عليها ياسر الجراري، نحكوا على الغاز الطبيعي واللي هو مشروع زيدا اليوم قاعدين نشوفه في مدة معينة وقاع تسريعه، وكل شتاء وإحنا نعانوا من قوارير الغاز. كان عندك موقف وشفت برشا تصريحات ليك في السياق هذا، أين هو من أين الكيف من مشروع الغاز الطبيعي؟
0: شوف جاء تعمل برشا في زملائي كل تقريبا
1: عندي مشكلة مع الصوت
0: هكا تسمع فيا
1: به أرقفك
0: به هو يعني مع كل زملائي ما فماش نقطة في الكيف ما فماش مشكلة في الكيف ما حكيناش عليها وياسر كان يحكي على اللي يقدم للجهة والمكاسب تاع الجهة بس خلينا نخرج شوية مشكلتنا نحن في الكيف الحقيقة انه الناس تطبق الحسابات الشخصيه وتطبق المشاكل الشخصيه على المصلحه الجماعيه مهما كان المكسب ومهما كان يعني اللي تجيبه
1: كيف الفائده العامه
0: فيقع تهميشه فيقع يعني انه بدل انه ما نضخموه وحتى نقلوه في وقت غايه يقع يعني تتفيهه والمشاكل في الكيف
1: والله دي ما يصيرش عندنا فيه ما تعطينا والله مازالوا 3 دقائق خذهم اسامه اعطينا الصحيح
0: لا اللي نحكي فيه كلها صحيح.
1: نعم ليه؟ اعطينا في الموضوع هذا معناه
0: بالنسبه
1: في نقطه الغاز الطبيعي.
0: بالنسبه للغاز الطبيعي دخلنا مع السيد الوالي ألف مره في الموضوع، ودخلنا مع الوزراء المعنيين ورسمنا وطلبنا تسريح هذا المشروع. وان شاء الله هاي متوقفه كما كان يحكي في ياسر يعني على 90% عملناه، مش مازال 10% 5%، خلينا نصرف فيه وان شاء الله ان شاء الله في اقرب الاجال يكون متوفر.
1: شنو هي المشكل؟ شنو هي العائق؟ ما فهم معناه حسب اجابته.
0: هو يعني الاشكال الدور الاشكال مش الاشكال مع يعني مع مواطنين، فهمتني؟ يعني
1: مشكل عقاري؟
0: مسار تسوية هذيك المشكلة يعني، فهمتني؟ لأنه زاد فما حقوق أشخاص وغيره وكذا.
1: تعويضات ما هيش في مستوى انتظارات تعويض المادي.
0: التفاصيل القانونية الحقيقة شكون يقصد
1: فيها؟ هو في الأخر تعدل، معناها في الأخر الناس كل ضرت.
0: تعطل
1: شوف كل شيء شنو نعانوا نحن من قوارير الغاز ومن البرد في مؤسساتنا التربوية والصناعية. به أعطينا نقطة إيجابية خلينا نكملوا معاك، لأنه بالحق ما بقاش عنا وقت، نعتذر شوية وقت ما نجمتش.
0: ألو
1: نسمع فيك أسامة، أعطينا نقطة إيجابية قبل ما نختموا معاك.
0: والله النقطة الإيجابية
1: أعطينا كما أضاف نائب ياسر القراري على المخطط الجديد، شنو أعطينا بشرة فماشي حاجة أخرى إيجابية نسمعها على الأقل في المخطط ذي تعني
0: والله
1: كيف؟
0: اهم حاجه بالنسبه لي في المخطط هذا هو لوتوروت راهو مفتاح التنميه، وراهو ديما الكلمه نستعملوها هو فصل العنف. هذا اكبر مكسب، هذا اكبر مكسب لك.
1: نعم.
0: تشوف الناس وقت اللي يجي لوتوروت تشوف تحقيق المكاسب، وتشوف الخير اللي يجي لك، هذا اكبر مكسب.
1: اختزال طبعا المسافه راهو يختزل برشا وكلفه،
0: راهو اختزال المسافه الوقت اختزال فلوس
1: كلفه،
0: يشوف فلوس راهو، وهذا حقه زاد المستثمر. نعم. يحب يجي يربح.
1: واضح. نعم. نشكرك برشا أسامة، والله الوقت شوي، أما نأكد لك فرصة أخرى وتبدأ أنت في الكيف تجي بحذينا بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك والله، شكرا لك الرحابة صدرك. باش دقيقة فماشي حاجة أخرى نجم نضيفوها معناها من الحاجات في المخطط التنموي الجديد، إضافة للطريق السيارة، إضافة للماء إن شاء الله بشرة باهية زادة ست سرات، حاجة باهية برشا. نعم.
2: ساعة بداية أنا ماذا بيا نثمن جهد المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في علاقة بهذا المخطط، لأنه نعم لأنه أنا حكيت ثم ما هو وطني، ما هو وطني اختصاصنا احنا.
1: نعم.
2: فهمتني؟ المشاريع الوطنية، لكن المشاريع المحلية إذا تم طرحها محليا. كيف نقول لك مثلا ثم مشروع نتاع ملاعب أحياء، احنا تو فرحانين باللي باش يحضر في برنوسة، وإن شاء الله على قريب المقاول قاعدين نحثوا فيه، وزاد الدولة نقول لهم خلص معناها كان عنده بيمون متعطل نخلصوه باش يكمل لنا مشروعنا في الأجل. عندنا برمجة نتاع 11 ملعب حي، يعني تقريبا بمعدل ملعب حي في كل معتمدية. وهذا راهو على معناها صحيح مشاريع نشوفوهم صغيرة، أما رايحمونا وليداتنا من مخاطر كبيرة. ثم إذا تدخلات أخرى ستكون في قطاع التربية، في قطاع الصحة، كيف المستشفى يعني الجهوي صنف باء في الدهماني راهو باش يخفف على الكيف وباش يخف على تجروين، وكيف ما قلنا راهو كل مكسب في الكيف نفرحوا له. بالنسبة لي الكيف من شمالها إلى جنوبها هي تونس، وهي معناها ما عندناش فارق إذا بين معتمدية وبين معتمدية أخرى. مسبح السرس وشفت منذ حين يعني المصادقة الرسمية على معناها مسبح السرس اللي سنوات انتظرناه، زاد مسبح الكيف
1: الكيف
2: مسبح الكيف اللي برمج في المخطط ووضع رسميا إذا في إذا معتمدية الكيف الغربية. نتمنى زاد كل واحد بالإضافة احنا نواب مسيش ارموا علي انا مواطنين نقول لهم ارموا علينا العبء الكل واحنا متحملينه منكم وليكم، اما زاد ندعو المسؤولين كل واحد من موقعه يقوم بدوره ويتحمل مسؤوليته باش نجموا الناس كلها مع بعضنا ننهضوا بالكيف، وندعو الاعلام انه يمارس الرقابه باعتباره معناها سلطه اذا رابعه سلطه رقب. نعم. سلطه رقابيه معناها.
1: شكرا لك.
3: يوميات نائب بإمضاء سندس مسعاوي.
4: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب.

ليالا صيفية، ليالا صيفية. ليالا صيفية مع نبيل الشيخاوي.

Si le jazz vous prend par la peau, c'est Tabarka qu'il vous faut.

برقة بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس، في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.

جاز على الاف ام، جاز على الاف ام، جاز على الاف ام مع نبيل الشيخاوي.

برقة بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس، في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.

0: في مراه ثانيه صوفيه، اليوم اخترنا ان نكون في مدينه المرجان، في مدينه تبرق، اكيد تبرق او تبرقان وكما عرفناها في الجنوب المتوسطي، مدينه موسيقيه بيتم على القدم الاكيد، وقت حث عرش الشاب، وقت حثوا على بلوز براذرز، وقت حثوا على باربرا هاندريكس، حثوا على كولة ذا جانج، حثوا على اسماء عالميه في الواقع، يديري وشاب خالد، مجموعه كبيره في الواقع وفدت لهذه المدينه، مدينه الموسيقى. تبرق ارتبطت بالجاز، بالساكسفون، بالترومبيت، باجواء البازيليك، باجواء الاندلس، ساحه جميله برشا. والاحلى منها ايضا ان تبرق نعيش معها ايقاع سياحي، ايقاع ثقافه في شطوطها، في جبالها، وايضا في اخضرارها الجميل الممتزج بالبحر. الليله نعيش افتتاح الدوره 20 لمهرجان الجاز، وعوده روح وعوده نفس لمدينه تبرقة، عوده اكتشفناها في البسمه وايضا في الفرحه لاهالي تبرقة خلال هذه الامسيه. رينا كيف اجواء عالميه في الواقع في افتتاح مهرجان الجاز في دورته 20، انطلاقا من فضاء قريب من مارينا، والاكيد ان موسيقى الجاز رحلت من اليوم الى عالم الماني مع جمال العروسي من اصل جزائري، جمع بين جاز عربي وجاز اوروبي، ربما ذوات الجاز يتحدث عليه برشا، واللي مزج بين البلاك جاز افرو جاز، مزج ايضا بالموسيقى الاندلسيه الجزائريه، خلات اجواء منعشه في بدايه افتتاح مهرجان الجاز. باش نخلي الكلمه بالطبيعه للضيوف في سهره الليله، لانه برشا متشوقين لمعرفه البرنامج، برشا متشوقين ايضا لكواليس الجاز الليله، باش نحكيو شويه على الجاز الحاضر، باش نرجعوا شويه الجاز الماضي، اضافه ايضا الى طموحات ايضا الهيئات الموجوده هنا في مهرجان الجاز، لانه ولا عودة وفي انتظارات كبيرة بالطبيعة حول التسمية والأسماء اللي حاضرة معنا. سعداء أن يكون معنا في بداية الرحلة سيد وليد المسعود المندوب الجهوي للثقافة بجندوبة، واللي في الواقع تقريبا عشت معاه أكثر من أسبوعين، نعرف مليح إرهاق التحضير، إرهاق أيضا الكواليس خاصة مسح البحر، إضافة أيضا المدينة، نعرف مليح برشا انتظارات من الناس باش ترجع لتبرقة، ناس توحشوا الجاز، توحشوا ستريت الجاز، توحشوا أيضا مسح البحر، توحشوا البازيليك، توحشوا البرونجيز، توحشوا الغوص، توحشوا الأكلات أيضا، وأجمل منها أيضا أنك تكون موجود في المدينة وتسمع الساكسفون والترومبيت أو الجيتار كلاسيك، جيتار إلكتريك، هذه تبرقة وهذه أجواءها. بداية قل أهلا وسهلا ومرحبا بك سي وليد.
1: مرحبا بك خويا نبيل، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: الى حدود شهر ماي تبرقة تكون جاز، مش جاز فجاه دورة 20 تنتظم في تبرقة، وتحديد التاريخ والتسميات، وعشت شهر تقريبا اكثر من 30 يوم ايقاع تحضيري لهذا اليوم، يوم الافتتاح.
1: اكيد هو الحقيقه مش بشهر ماي هذا اللي ظهر للناس، ما نحن ثم اشتغال صار قبل الحقيقه. بطبيعة اليوم نحن وصلنا للتنفيذ هذه الأفكار وهذه التصورات، وحققنا ربما هذا حلم للعديد من متابعي الموسيقى أو محبي خاصة موسيقى الجاز ومهرجان الجاز تبرقة بالذات، لأنه علامة فارقة في المهرجانات وفي المهرجانات المهتمة بالموسيقى المختصة، باعتبار أنه تقريبا مهرجان تبرقة الجاز هو أول مهرجان عمل الاختصاص في نوعية متاع موسيقى معينة، هذا تاريخيا. ثم أنه الأسماء التي وقع معناها برمجتها منذ بداياته الأولى كانت في مستوى كبير، ولتور نذكر أسماء كبيرة في المهرجان هذا. اليوم عودة الروح، اليوم عودة هذا المهرجان الألق متاعه أعتقد، وإن شاء الله تكون عودة مستمرة، والعمل على استمرارية هذه العودة باعتبار الاستمرارية أهم أعتقد من مجرد تظاهرة. نحن نخدم على استمرارية هذا المهرجان، عودة اشتغلنا على أنها تكون في مستوى عراقة هذا المهرجان من الناحية الفنية، خاصة كنشوفوا البرنامج اللي الحقيقة لقينا تفاعل كبير من داخل تونس ومن خارج تونس حول قيمة هذا معناها المشروع الفني اللي مبني على تنوع موسيقي ورؤى موسيقية مختلفة تثري المهرجان وتثري هذا الصرح الكبير في الثقافة التونسية.
0: بمجرد الكشف عن إعادة الاعتبار مهرجان الجاز بتبرقة، مش نحكي على تبرقة، نحكي على مستوى عالمي، برشا صفحات تبرقة فرحانين أن رجع الجاز تبرقة، وكانت مسؤولية كبيرة عليكم والثقل في إعادة اعتبار الجاز، لأنه يعني نعرفوا الجاز تقريب انتشر في تونس، وليتحدث عن سكة جاز، بيزيرة الجاز، مناسير الجاز، كارتاج الجاز، برشا مصطلحات، لكن بقى جاز برقع عنده الشرم نتاعو، عنده تقريب الناس، وعنده موسيقيين، عنده أذواقه، عنده محبيه وغيورين، وكان بطبيعة الاختيار. لكن صعب جدا أنك تسقف اللجندا فنان في الجاز على مستوى عالمي موجود الكالندري نتاعو فارغه في جويليه. كانت مسؤوليه كبيره باش تحقق الحلم هذايا، اسماء كبيره تكون حاضره في مسرح البحر بتبركه.
1: هو اكيد هذا ما يصير كان بتضافر كل الجهود من لجنه التنظيم، من مدير الفني للمهرجان السيد مراد المطهري كذلك، لانه هو زاد كفاءه كبيره الحقيقه، وقدرنا انه معناها نكونوا او معناها البرمجه هذه تكون في المستوى هذا انطلاقا من هذا التعاون والاعتماد على الخبرات، خبرات كما قلت لك سي مراد المطهري، وكذلك خبرات مؤسساتنا المرجعيه في الوزاره، لانه ما تنساش اللي اليوم اللي تقريبا كل المؤسسات الكبيره نتاعنا دخلت في التنظيم، معنا مسرح الاوبرا، معنا مؤسسه تنميه المهرجانات، معنا وكاله احياء التراث، معنا اداره الموسيقى والرقص، وكذلك مؤسسه حقوق المؤلف والحقوق المجاوره. فبالتالي الوزارة نزلت بكل ثقلها من أجل إنجاح هذا المهرجان، وتعرف اللي تونس قادرة أنها معناها تحقق كان الحاجات الكبيرة والممتازة، معناها تونس معروفة بالإنجاز اللي ربما ساعات الناس ما توقعوش. أعتبر أنه معناها معقول أنك تستغرب، لكن نحن قادرين في نهاية الأمر إذا كانت كل الجهود معناها متضافرة من أجل إنجاح هذه التظاهرة الكبيرة وهذا المهرجان الكبير، وتعرف برقة تستحق دائما الأفضل.
0: أكيد جدا. البرنامج نستناو فيه برشا، برنامج أكيد اخترته أن يكون ستريت جاز، وهذاك اللي يحبوه تبرقة رواه، يعني مش بالسهل أنك تتحدث على تبرقة ما نحكوش على الجاز، أم ستريت الجاز 7 تاع العشية 6:30 مع قهوة فيتر مع نسمة البحر، هذاك الجاز في تبرقة، أنا نسمع الساكسوفون والترومبيت ونشوف البحر ونشوف الجبل والناس متعدية، هذاك تبرقة، حتى الفنان بيدو بالنسبة لي لوحة إشهارية لمدينة تبرقة.
1: صحيح صحيح. اولا هذا هو محافظه على عادات وارث هذا المهرجان، لانه يعني المهرجان انطلق في في في في, في تصور هذا، معناه انه يكون عروض خارجيه وسهرات، بالتالي ما نجموش ان هويه المهرجان تفقد لو كانت تنحل مهرجان ستريت جاز. دونك احنا حاولنا نحافظوا على هذه العاده وهذا الارث اللي اللي اللي تميز به مهرجان جاز برقه، وحاولنا انه يكون في مستوى معناه انتظارات الناس، من خلال انه كنا نلاحظ انه معناها العروض تقريبا في نفس المستوى ومتقاربه جدا بين منصه الشارع او ستريت جاز وبين سهرات مسرح البحر.
0: حاجه مزيانه برشا. به سي وليد نشكرك برشا، نمشوا توا نغام استوديو ونرجع نواصل معكم الرحله دائما في منوعات ليله صيفيه اخترناها الليله انها تكون جاز دائما من مدينه تبرقه.

Si le jazz vous prend par la peau, c'est Tabarka qu'il vous faut.

بلاد الميموزا والمرجان، بلاد الفن الراقي والمزيان، بلاد الساكسوفون والكونترباس. في النهار خليعة وبرونزاج، وفي الليل جاز.